أخوتي المستمعين، موضوعنا في حلقة اليوم طبعا هو موضوع ساخن وحساس جدا بالنسبة للحياة المسيحية، اللي هو الروح القدس. كيف ما نحن عارفين في ناس واجدة ما يؤمنوش بالسيد المسيح، يقولوا علينا نحن كفرة وإلى آخر الكلام هذا، لأن نحن نؤمن بثلاث آلهة والكلام هذا مو صحيح. فالله إله واحد عندنا نحن، لكن الله في ثلاثة قنيم أو شخصيات. فالله الإله الواحد يتكون من الله الأب والله الإبن الله الروح القدس. وطبعا كلام هذا جاي من آيات الكتاب المقدس، كيف ما نشوفه في آية رقم واحد في كتاب التكوين اللي هو التوراة: في البداية خلق الله السماوات والأرض. فنشوف هنا كلمة الله، وكلمة الله كتبها موسى عليه السلام بالعبري ألوهيم، وتعني جمع مش مفرد. وإنجيل متى في الآية 28 تقول الآية: امشوا وعلموا كل الشعوب وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. طبعا نشوفه في الآية هذه حتى هي في الأب والابن والروح القدس، وهذا كلام المسيح نفسه. وفي إنجيل لوقا آية رقم 3: تعمد عيسى ولما كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بشكل حمامة، وصوت من السماء قال: انت ولدي الحبيب اللي بيك فرحت. فنشوفه ايضا في حتى الآية هذه تقول يعني عيسى تعمد نزل الروح القدس صوت من السماء اللي هو قال انت ولدي الحبيب. ففي ثلاثة في آيات واجدة في كتاب مقدس تتكلم عن المفهوم هذا والثبتة. وطبعا الناس اللي فكروا ان عندنا ثلاث آلهة كلامهم غير صحيح، لان نؤمن نحن بإله واحد هو الله. طبعا الله عنده ذات موجودة من الأزل، والله عنده كلمة موجودة من الأزل، والله عنده روح موجودة من الأزل. الذات الكلمة الروح اللي هي بنسموها الثالوث الأقدس. الله الذات هو الأب، والله الكلمة هو الابن، والله الروح هو الروح القدس، وكل جزء يمثل الله. فالروح القدس هو شخص الله، يعني الله نفسه ومصدر الحياة. عشان هيك ما صحش نقوله الروح القدس كلمتني، وإلا الروح القدس قالت لي، لأن الروح القدس مذكر مش مؤنث. الروح القدس عنده أسماء واجدة في الكتاب المقدس، منها الروح، منها روح الله، منها روح الحياة، روح الحق، روح الله القدوس، روح الموعد القدوس، روح النعمة، روح الحكمة، روح الرب، روح المجد. وفي غيرها أسماء واجدة للروح القدس، لكن الاسم أو الأسماء هذه كلها ترجع لاسم واحد اللي هي الروح القدس، اللي هي روح الله. وللروح القدس صفات ومميزات واجدة، لكن حنذكروها بعد ما ننتقلوا في استراحة قصيرة نسمحوا فيها حمد وتسبيح لله، أو ترانيم كيف ما نسموها في المصطلح المسيحي.

أخوتي أخوات المستمعين، إن شاء الله تسبيحة اليوم تكون عجبتكم. كما قلنا للروح القدس صفات ومميزات، فصفات الروح القدس ومميزاتها واجدة منها كيف ما تقول الرسالة الأولى لكورنثوس في الإصحاح الثاني: أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. يعني الروح القدس عنده المعرفة. الآية 16 في إنجيل يوحنا تقول: روح الحق لا يتكلم من نفسه، لكن كل اللي يسمع يتكلم به. يعني الروح عندها قدرة السمع. وفي كتاب الأعمال آية 13 تقول: قال الروح القدس اختاروا لي برنابا وشاول. يعني الروح القدس يتكلم. في رسالة أفسس الآية 4 تقول: وما تحزنوش روح الله القدوس. يعني الروح القدس تحزن. في الرسالة الأولى الكورنثس الآية 12 الآية تقول: هذا كله يدير الروح الواحد نفسه، مقسم كل واحد بروحه كيف ما يبي. يعني الروح القدس عنده المشيئة. والروح القدس طبعا عنده صفات ومميزات واجدة، كيف المحبة، الإرشاد، القيام، الأخبار، الشهادة، التعليم، التفكير، القيادة، الأمانة، الشفاعة، الموازرة، التعزية، المنع، يكذب عليه، يجدف عليه، وإقامة الرعاة، يعني تعيين خدام الكنائس. وهذه كلها صفات الروح القدس. ومن صفات ومميزات الروح القدس نعرف أن الروح القدس ما هوش قوة وإلا صفة بس، لكن هو شخص الله نفسه. الموضوع طويل خوتي المستمعين، لكن نعدكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل لكم بقية الموضوع. فإذا عندكم أي استفسارات والله أسئلة أو شيء مش فاهمينا، رسلونا العنوان الموجود في آخر الحلقة، وإن شاء الله نرد عليكم بالجواب الشافي. ونقول لكم سلام من الرب المسيح لكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: صباح 13.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس وعشرة قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
5: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايما بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلا الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول إنه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية أو في أي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت إمبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. أو حتى مثلا الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، إن يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الأفكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين، كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، نكتشف الأخلاق، نكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسة، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الصباح الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سرديس، هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب، فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحو اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
2: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي، فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية، هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله:
2: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها

0: صح. والخامس،
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح، جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا. وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وابتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: حسان.
1: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل، وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم. يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار، هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
2: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

تعيش ضعيف. من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا. من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط. من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها. من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم. من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان. من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل.

0: الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا، وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معانا على راديو سمت.

0: العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب: سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
3: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سمع.

0: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفن كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينالوا رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
1: رنم من قلبك على راديو سما.

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابني الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكيدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار.

والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفك الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين، وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين. آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه،

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملا كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا من خلال الابليكيشن راديو سما، ومساء الخير لكل اللي بيشوفونا من خلال صفحتنا راديو سما على الفيسبوك. اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات برنامج قالوا عنه مع كليديا فرحان من الساعه 5 لغايه الساعه 6 بتوقيت القاهره. تابعونا ويلا تكونوا معانا خلال الساعه دي علشان نتكلم في موضوع جديد عن قالوا عنه. قالوا عن مين؟ قالوا عن المسيح، الشخصية التي أبهرت الجميع بالإيجاب، وأبهرت الجميع بجدل، وأبهرت الجميع بعدم الإيمان وعدم القناعة برضو بيه. الحقيقة الشخصية اللي كانت عبر التاريخ شخصية مختلفة محيرة للجميع. قالوا عنه، قالوا عنه كتير وكتير، قالوا عنه كلام إيجابي وقالوا عنه كلام سلبي، قالوا عنه حقائق وقالوا عنه أنصاف حقائق. تعالوا النهاردة نشوف إيه اللي قالوه عنه، ونمسك حتة مهمة جدا من اللي قالوه عن المسيح ونفصصها ونفسرها ونشوف حقيقة ولا مش حقيقة. قالوا عنه أنه له سلطان، يمتلك سلطان، صاحب السلطان. هل فعلا اللي قالوه ده حقيقي ولا لا؟ ده اللي هنتكلم فيه النهاردة. وأرحب بضيف الحلقة معايا دكتور رامسيس جندي. أهلا يا دكتور.
1: أهلا، أهلا بيك، مبسوطة أكون معاكم.
0: وأنا كمان مبسوطة أوي، لسه كنت هقولك مبسوطة أن أنت معايا في برنامج قالوا عنه.
1: شكرا جدا، شكرا جدا يا ليدي، أنت شخصية مميزة فعلا، ودائما بتعملوا حاجات ليها علامات عظيمة، فأمين
0: احنا تعلمنا منك. صدقني
1: ربنا يخليك.
0: قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا، انه قالوا عنه صاحب السلطان او يمتلك كل السلطان او بيعمل معجزات بسلطان، وهنمشي في السكة دي عن المسيح. ليه المسيح الشخصية اللي نقدر نقول عليها وقف قدامها كل الناس اللي امنوا بيه واللي ما امنوش بيه اتكلموا عنه وقالوا عنه حاجات؟ اشمعنى هذا الشخص اتحط في الحتة دي قبل مجيئه بالتجسد وأثناء تجسده وحتى اللحظة اللي احنا فيها النهاردة بنتكلم؟
1: هو دي حاجة تخلينا نلتفت إلى الشخصية الإلهية دي، وأنا بقول الشخصية الإلهية لأنها يعني نتكلم عن المسيح كشخص، نبص عليه نقول ده إنسان، فكان بص كويس نقول لا ده مش إنسان، ده في حاجة إلهية. فمن المنطلق ده ما بقاش زي باقي الناس، كل واحد يبص يقول ما فلان يشبه أبوه، يشبه أخوه، ويشبه المعلم بتاعه، لكن هو ما كانش يشبه حد، ده هو كان فريد والناس هي اللي تشبهه. فعشان كده كان الناس محتارين، متعودين نشوف ناس بأشكال مختلفة، متعودين نشوف معلمين، متعودين نسمع تعليم، لكن ده مختلف، فكان شخص غريب. النهارده الصبح كمان بالمناسبه يعني كنت مع جروب، بعد كده جبنا سيره لما ملاك ظهر لابو وام شمشون وكان بيقول لهم ان ربنا هيديكم ولد، والام كانت عاقر، فالاب بيقول له طيب لما يحصل كلامك ده قول لنا اسمك ايه علشان نكرمك لما يحصل الكلام ده. فقال له اجابه غريبه، قال له لماذا تسال عن اسمي وهو عجيب؟ يعني انا عجيب، يعني انا مش زي الباقيين. فكانه يعني كاجابه بسيطه نقول هذا ليس شخص عادي لكن مختلف، فعلشان كده لفت انتباه ناس كتير قوي يتكلموا عنه، سواء كانوا موافقين على كل اللي بيقوله او مش موافقين على اللي بيعمله، لكنه غير البشر العاديين.
0: بتفق معاك جدا يا دكتور، لاني كمان حتى لما في اشعياء بيتقال بالنبوه ويدعى اسمه عجيبا، لاني ادراكنا العقلي ما يستوعبش هذا الاله، احنا اقل بكتير واضيق بكتير والافق بتاعتنا ضيقه كتير على ادراك هذا الاله اللي هنقف قدامه متعجبين منبهرين مندهشين. هتاخدنا الدهشه، هتاخدنا الحيره. وفي حاجات كتيره في الكتاب المقدس عن المسيح لما كان بيعمل المعجزات كان يقول واخذتهم حيره، من هذا وبأي سلطان يفعل هذا؟ وده اللي هندخل فيه بقى شوية تاني كده عن المسيح صاحب السلطان. ما يشبهش حد في السلطان بتاعه، ولا ممكن يكون هو أوكي عنده سلطان، لكن كمان سليمان كان عنده سلطان، كمان داود كان عنده سلطان، فهل هو يشبه أحدا في سلطانه ولا إيه؟
1: خليني أأكد أنه ناس كتير من اللي عندهم سلطة أو سلطان بتبقى السلطة مأخوذة من القانون أو مأخوذة من دستور. يعني أي ملك، أي قائد، أي مدير لشركة عنده سلطان، بس لأنه عامل لوائح وهو في مكانه مسؤول تطبيق اللوائح فبيبقى عنده سلطان، ما تروحش قبل الساعة كذا، خلص الشغل ده، لأن عنده لستة من القوانين، لما تعمل كده أنا هدي لك مكافأة، ولما ما تعملش كده أنا هدي لك جزة. فواخد القوة بتاعته والسلطان بتاعه من القوانين. نفس الشخص دون اللي هو واخد السلطان، مجرد ما يطلع المعاش فين السلطان؟ لا، ما هو مش مسؤول ومش معين من هذه القوانين. فسلطان البشر سواء كان ملك أو يعني مدير شركة ولا حتى حاكم لمدينة، كلهم واخدين من وجودهم في المنظومة بتاعت القوانين. لكن المسيح ما كانش عنده سلطان من خلال قوانين، ده الناس كانت بتنجذب إلى هذا السلطان، بتنجذب لأنه في قوة تقدر تغير فيهم وبيقول حاجة ممكن تخليهم يفكروا بطريقة مختلفة، وكمان لما يقول كلمة توجد حياة وتغير في الوضع اللي موجودين فيه. فلو موت ممكن يتغير إلى حياة، لو اضطراب يتغير إلى سلام، حاجات مختلفة. فهو ما كانش عنده سلطان نتيجة للقوانين ولا نتيجة لسلطة معينة لي، وإن كان له كل السلطان، لكن لأنه هو في ذاته كان مصدر القوة ومصدر السلطان.
0: عايز تقول لي إن هو ما كانش بيستمد السلطان ده من منصب يعني
1: بالزبط.
0: أو من زي ما بنقول إحنا البوزيشن أو المكانة اللي هو فيها، لكن هو السلطان مش من بره لجوه، مش حاجة خارجية فرضت عليه ادته السلطان ده، ادته الهوية دي، لكن الحاجة طالعة من جواه لأنها دي كينونته
1: بالظبط. ده حتى ده كمان يخليه مختلف عن كل الأنبياء. يعني الأنبياء واخدين سلطتهم لأنهم بيقولوا ربنا بيقول لك اعمل كذا كذا كذا، لكن هو الوحيد اللي ما كانش بيقول ربنا بيقول لكم، كان بيقول أنا بقول لكم. يعني يقول سمعتم أنه قيل، ويقول على وصية من الوصايا، أما أنا فأقول لكم، لأنه أنا اللي كلمتي فيها السلطان. فده كان مختلف شوية
0: فعلا. وبفتكر معاك برضو أني لما كان بيقول، كان بيقول الحق الحق أقول لكم، أنا بقول لكم الحق أقول لكم، فاللي هو بتأكيد يعني كتير يقول الحق الحق ويرجع يقول لنا في حتة أنا هو الطريق والحق، يبقى لما يجي يقول الحق الحق كأنه بيعلن عن ذاته إن أنا الحق.
1: بس
0: حتى في عصره يا دكتور، طيب هسألك عن الحتة دي، في عصره كان فيه معلمين كتير، يعني فرسين كان عندهم معلمين، الكتبة كان فيه، ما أعرفش كان برضو ممكن يكون فيه معلمين، كان فيه معلمين لمذاهب مختلفة في الوقت اللي كان فيه المسيح. يمكن بسبب صمت الوحي لمدة 400 سنة ظهرت مذاهب مختلفة، والمذاهب المختلفة ديت أظهرت معلمين كتير قوي في عصره. ليه هو كانت الناس بتنبهر منه وبتمشي وراه يقول وتبعته جموع كثيرة، وهنا تبعته جموع كثيرة، وطلعوا فوق جبل معي، ونزلوا في السهل معي، وقعدوا يسمعوا لدرجة جاعوا ونسيوا الأكل. يعني شمعنا مع أن عندهم حواليهم معلمين في الزوايا وفي الهيكل وفي أماكن مختلفة موجودين معلمين كتير، شمعنا هو اللي الجموع في الزمن ده وفي الوقت ده وفي العصر ده تبعوه بقوا منبهرين وعايزين يسمعوه؟
1: يعني في الأول اللي انت بتقولي ده فكرني بالآية اللي انا اعتبرها انها عنوان الحلقة، ففي إنجيل متى الفصل السابع والآية 29 بيشهد الوحي بيقول لأنه كان يعلمهم، بيكلم على الناس بيقول لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان، يعني بيعلمهم باللي عنده سلطان. وبعد كده يقول وليس كالكتبة. الكتبة دول كانوا واخدين السلطان بتاعهم من انهم بيقولوا احنا ماسكين الوحي وبنقول لكم كلام من الوحي المقدس، فالسلطة بتاعتهم لانهم ماسكين كلام الوحي المقدس التوراة بتاعت موسى وبيقولوا منها، فالتوراة بتقول كذا وهم بيحاولوا يفسروها فبيقولوا بسلطان التوراة. لكن المسيح كان بيقول كمان وبسلطان، مش لأنه بيوعظ من التوراة، لكن لأنه كان بيتكلم وحي الله مباشرة للناس،
0: الوحي على لسانه، يعني هو بيقول هو نفسه الوحي
1: بالضبط. فكان ممكن يواجه ناس يقول لهم إيه، أنتم سمعتم أنه لما تصلي بتعمل كذا كذا، تصلي بالشكل الفلاني ده، لكن أنا أقول لك، أنا أقول لك لما تصلي أدخل إلى مخدعك واغلق بابك. الناس يصلوا علشان يبانوا قدام الآخرين ان هم بتوع صلاة، لكن هو كان يقولي انا هقول لكم ان لما تيجي تصلي انت بتصلي بينك وبين الله، فادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي يرى في الخفاء. وهنا كانوا الناس يستغربوا، استنى انت بتقول حاجة كذا، حاجة غريبة، احنا متعودين نصلي عشان الناس تعرف ان احنا بتوصلها، وكمان يعني الناس يمدحونا ويطمنونا وكده يعني. بعد كده انت بضيف حاجة كمان بتقول لكي ابيكم الذي في السماء، الله، هو ربنا في السماء ده ممكن يكون ابونا، ممكن يكون العلاقة اللي بينا، فهو حيرهم. وهو بيقول كده هم سد قالوا ايه ده الكلام ده، ما حدش قاله الكلام ده، كمان احنا بنتلمس بيه، الكلام ده بيغير فينا. فالسلطان اللي كان بيقوله ما كانش بس نابع من انه تعليم حلو، لكن كان نابع بقوة ان هو وحي الله لهؤلاء الناس في هذا التوقيت، وكان مغير في حياتهم يعني.
0: وده فعلا الفرق. يمكن كمان اضيف على حضرتك ان اللي كان بيقوله كان بيعمله قبل ما يقوله، يعني مش جاي بشوية وصايا افعل ولا تفعل ويلاقوه هو مش عايشها، لكن كان بيعمل وبعدين ويقول، فكان عايش الحياة اللي بيقولها. ويمكن دوت كان خليه مختلف كمان عن المعلمين اللي في الوقت ده، اللي ممكن يقولوا كلام موجود في الشريعة، موجود في الكتاب في العهد القديم، كتب الأنبياء، حتى التقليد اللي هم عملوه في خلال الوقت اللي هو اللي كان فيه الصمت. أتوقع إن كان عندهم كتب التقليد وكانوا بيقولوا للناس منها برضو تعاليم، لكن مش هم نفسهم مش بيعيشوها. المسيح كان بيعيش اللي هو بيقوله. بس هو بيعيش اللي بيقوله ده، السؤال اللي هقوله لحضرتك ونطلع فاصل ونرجع نجاوب عليه.
1: أوكي.
0: اصطدم بالتقاليد وعادات وموروثات، لأنه لما جه يعمل كده نقد حاجات، نقد المعتاد، زي ما كنت حضرتك بتقول من شوية، كان بيقول أن الكتاب المقدس أو قال قالوا لكم أني مثلا لا تقتل، لكن أما أنا فأقول، قيل لكم كذا، أما أنا فأقول. فهو جه بينقد المعتاد فاصطدم بموروثات واصطدم بعادات وتقاليد واصطدم بأفكار معينة. الاصطدام دوت احنا بنشوفه ازاي؟ هل ده طبيعي انه كان يصطدم بيه؟ وهل كان احنا بقى كمان ممكن لو طبقنا تعليم ونصطدم بده، الموروثات، التقاليد، العادات؟ ده السؤال. نطلع لفاصل ونرجع نجاوبه مع بعض.
1: أوكي.
0: خليكم معانا. انت دلوقتي

0: جزء كده. وكأن واحد يقول ايه، طب انا اديت حق ربنا، يبقى ايه لازم ربنا هيباركني. بعد كده اطلع الصدقة ولا اطلع الفلوس بتاعتي ولا اطلع العشور ولا اي حاجة من الحاجات دي كلها، وانا بفكر وانا عمال اطلع، فانا بطلع لاني بدي حق ربنا. فهو كان عايز يقول لهم الامر ابعد من كده. فانا مش عايز اسميها ان هو كان مضاد للتقاليد، لا، ده كان بيقولهم التقاليد دي كان بيحاول موسى يقول لكم علشان تدوروا ما وراءها من العلاقة. فيقول لهم ايه، انت ما تصمت، طب بص اقراها لك احسن، بيقول كده في برضو انجيل متى اصح 6 والايات 16-18، بيقول وما تصمتم لا تكونوا عابسين كالمرائين، اللي هم الناس اللي بيحاولوا يكونوا بيظهروا ان هم كويسين، فانهم يغيرون وجوههم، يبقوا قرفانين ووشهم مكشر وتعبانين لكي يظهروا للناس صائمين. الحق الحق اقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نية. هو كان عايز يقول لهم إيه، أهم حاجة العلاقة اللي بينك وبين ربنا. وكان المقصود بيجازيك على نية مش هيدي لك مكافأة على صيامك، لا، ده أنت هتاخد قوة، هتاخد بركة، هتاخد نعمة هتظهر دي في حياتك العملية العلنية اللي باينة قدام الناس. فأنت مش بتصوم علشان تاخد البركة، لا، ده أنت وانت بتصوم وقريب من ربنا قوة حضور الله، قوة حياة الله هتلمس قلبك، فتلاقي نفسك مليان بالسلام، مطمن على اللي بيحصل. عشان كده هو ما كانش قاصد المسيح انه يضاد التعليم اللي هما بيتعلموها ولا بيقولوها، لا، ده عايز ياخدهم الى اعمق من مجرد تعليم. خليني اقولك يعني بعد تاني، كلنا اتعلمنا لما يغلط اخوك فيك يعني معلش اقعدوا اتعاتبوا اغفر له سامحه، ما يعني شويه حاجات زي كده. لكن بقى يسيء لك اساءه كبيره، لا، ده تعمل له يعني
1: عين بعين بقى،
0: بالظبط كده، عين بعين وسن بسن، اذاك في كذا تاذي في كذا، فضحك في كذا تفضح، لو ودي كلها قوانين تبدو انها صحيحه، العدل يقول زي ما عمل فيك تعمل فيه. لكن المسيح كان عايز يقول لهم بعد تاني، زي ما انا بعمل معاكم، زي ما ربنا بيعمل معانا، انتوا كمان اعملوا بعضكم مع بعض. فيعني لما تلاقي في اي مشكلة بينك وبين اخوك، افتكر ربنا بيعمل معاك ايه لما انت تكون غلطان، يستر عليك، يغفر، يرجع يردك، يقول لك تعالى ليا ونرجع للعلاقة مع بعض مرة تاني. استر على اخوك، اقعدوا اتكلموا مع بعض ويرجعوا مرة تاني. انت عايز تكون فعلا ماشي في حياتك بطريقة مستقيمة، فأنا النهاردة عايز أدي لك بعد أبعد من مجرد عين بعين وسن بسن.
1: فما جاش يصطدم عن قصد بثورة ضد التقاليد وضد العادات وضد الموروثات، لكن جه ياخدهم لحتة أعمق، ودي بيعملها معانا لغاية دلوقتي. هو مش بيصطدم معانا في الموروثات بتاعتنا والتقاليد والعادات، لكن بياخدنا لما هو أسمى، للهدف الرئيسي من حياتنا، العلاقة الحقيقية اللي بيننا وبين الله، اللي يتبني عليها كل الممارسات الحياتية بقى اللي هو تظهر في حياتنا اليومية. ده اللي تقصده حضرتك؟
0: بالضبط كده، بالضبط. وفي يعني عايز أقول في بعد أعمق بس نحتاج نشرحه، يعني ايه رأيك نقوله بس حتى بعد شوية؟
1: خلاص ماشي، هنقوله بعد شوية هذا البعد الأعمق، بس احنا مش هنسى، خلي بالك. لا، انت قلت، لا، لا، انت قلت هتقوله بعد شوية. أيوة، فأنا كده. أيوة، فخلينا نطلع لفاصل وخليكم معنا عشان نشوف كمان ايه البعد الأعمق، وعشان نشوف دوت في وقتنا الحالي احنا كمان ازاي دوت صداع علينا. احنا كل ده بنتكلم، حياته كان بيتعامل فيها بسلطان، كلامه بسلطان، تعليمه بسلطان. فخليكم معانا وبنتكلم. قالوا عنه صاحب، مش سلطان، صاحب السلطان. اي حد ممكن يكون عنده بعض السلطان في حاجات معينة، لكن هو عنده السلطان. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع مع بعض تاني.

0: Мәрәне. Ал радио сама.
1: رجعنا ثاني ومن جديد بنتكلم. قالوا عنه صاحب السلطان، المسيح هو صاحب السلطان، وأكيد أكون بقول صاحب السلطان المطلق، المطلق لأني ليه سلطان على كل حاجة، ليه سلطان على الحياة، ليه سلطان على المرض، ليه سلطان على الماضي والحاضر والمستقبل، ليه سلطان يقول كن فيكون. هو الله الظاهر في الجسد، إذن هو لي كل سلطان، هو كل السلطان. قبل الفاصل كنا بنحكي عن المسيح إزاي كان بيصطدم بالموروثات، بالتقاليد، بالعادات، لكن دكتور رامسيس دي في الحلقة النهاردة قال لنا حاجة مهمة، قال ما جايش عشان يصطدم بالموروثات والتقاليد، لكن جه علشان ياخد الإنسان لبعد أسمى، لبعد أعمق، لفكرة إني أنا مش جاي أقول لكم على تعمل ايه مع مراتك النهاردة، تديها كتاب طلاق ولا متديهاش. انا جاي اقول لكم ان في فكر الهي عظيم عن الزواج، ان انتوا جسد واحد. انا مش جاي اقولك تسامح اخوك ولا متسامحوش، انا جاي اقولك ازاي الله بيفكر فيك كإنسان، ان ده في محبة بيغرسها جواك ناحيته، فمش بتتفضل عليه علشان تغفر له او متغفرلوش. لكن كمان دكتور رامسيس قال لنا في حاجة تانية، بعد تاني عايز تشاركنا بيه.
2: الحقيقة يعني خليني أقول إنه وجود بعد أعمق يرفع الإنسان من مجرد إنه يفكر بطريقة إنسانية مليانة بالعدل، مليانة بالفلسفة الجميلة، ونقدر نقول مليانة بالرقي، إلى بعد أعلى من الإنسانية. كلنا بنحب الحاجات الإنسانية الجميلة، الرأية العلمية اللي مليانة بالعدل، لكن هقول حاجة يمكن تساعدنا شوية. المسيح جه يرفع المستوى بتاعة تفكيرنا وبتاع القرارات والقوانين بتاعتنا من مستوى البشرية الراقية إلى مستوى الإلهية، عشان يبان. خليني أقول زي ما في فرق بين المستوى، وسامحوني في الكلمة دي، بين المستوى الحيواني والمستوى الإنساني. الحيوان بيفكر إزاي والإنسان بيفكر إزاي، في فرق كبير قوي. لو قلنا الحيوان بيفكر، لا، الحيوان ماشي بالغريزة وبالأكل والشرب بتاعة الحيوانات، في فرق كبير قوي بينه وبين إن إنسان بيفكر. كمان في فرق ما بين إنسان بيفكر بطريقة كويسة وبين المستوى الإلهي. عشان نشوف الفرق ده، خليني أشوف إيه الفرق بين إنسان وبين الحيوانات. يعني لو إحنا قابلنا، يعني أنا دايما بحب أقول التشبيه ده، لو أنت قابلت قرد وتقول القرد يا حضرة القرد أنا عندي خبر جميل ليك، وتدي للقرد ده موبايل، تقول له بص امسك الموبايل ده كده، الموبايل ده حضرة القرد في خاصية الاتصال صوت وصورة، تقدر تكلم أي قرد في أي حتة تاني صوت وصورة وتتكلم معاه وتبقى زي الفل. القرد هيبص على الموبايل ويقول لي هو في موز؟
1: أيوه.
2: في فول سوداني؟
1: أنا عايز موز.
2: فأقول له ما فيهوش فول ولا يا فول سوداني ولا موز ولا بتاع. يقول نعم، بيه الموبايل ده أنا بفكر موز وفول سوداني. بص اسمعني كده، في عربيات حلوة اختراعها البشر، تركب العربية تدوس دوسة بنزين تجيبك من أول الغابة لغاية أخيرها، لا تنط ولا تحمل ولا أي حاجة. بص إيه العربية دي، فيها موز فيها فول سوداني. مستوى تفكير الحيوانات ومستوى تفكير القرد الفول السوداني والموز. البشر تيجي تقول له ايه رايك هدي لك موز وفول سوداني، يقول لك موز وفول سوداني، اديني ايفون، اديني عربيه، اديني حاجه. مستوى تفكير الانسان ورغبات الانسان اعلى بكتير قوي من رغبات الحيوانات. مستوى التفكير الالهي اللي ربنا عايز يرفعنا ليه زي فرق مشابه لكده، وان كان فرق كبير قوي قوي قوي. فميجي واحد نقول له سامح اخوك اللي غلط، احتضن مراتك حتى وهي ضعيفه وحتى لو بتسيء اليك، ساعد ابنك علشان يختار الاختيارات الصح، يروح يحس ايه؟ في بشر يعمل كده؟ ما انت بس فكر بس على مستوى البشر. فكر على مستوى البشر هو ايه؟ عين بعين وسن بسن. اعمل كده اعمل لها كده اذيها وديها وري له مش عارف العين الحمراء واعملي له ايه اذبح له القطه اعملها ليه؟ علشان ده بيفكر على مستوى البشر. انا بفكر على مستوى الالهيات. موضوع مختلف. لما كان المسيح يفاجئ الناس يقول لهم انا بكلمكم على مستوى الالهيات، يروح الناس يبتدوا يقولوا ايه اللي انت بتقوله ده مستوى عالي جدا جدا مش راكب على دماغنا، زي كانه قرد وبنحكي له على الموبايل مش راكب على دماغه الموبايل خالص، ما يعني ما يجيش في باله البشر، يعني اسيبه يغلط فيا؟ يعني اكون متساهل معاه؟ يوم الله طمك على خدك الايمن حول له الاخرين استنى ايه الكلام ده اللي انت بتقوله؟ مش عارف ان هناك قوه غير عاديه في النور الالهي وفي احتضان الذي يسيء اليك.
1: طب عندي سؤال بقى يا دكتور في الحته دي، يعني ايه اللي يخليني انا كانسان بفكر بشكل انساني بشري، ضربني هضربه، اخد مني هاخد منه، جاملني واداني حاجه هجامله، حبني هحبه، لاني ارتقي للمستوى الالهي، ايه اللي يخلي اللي يوصلني للمستوى ده؟ ما انا انسان، انا قليل الحيله، انا مش هعرف اوصل للمستوى الالهي.
2: ايوه انا اشكرك جدا. خليني اقول بعض من الطيور والحيوانات من العشرة مع البشر بيتغيروا شوية صغيرة، بس بيصل القرد قرد والببغاء ببغاء. لما نجيب قرد ونقعد نعلمه شوية حاجات نلاقيه يتغير شوية كده وعايز يلبس زي البشر ولا عايز يعمل حاجة، بس في الآخر هو قرد فقرد مش هنقدر نغيره. الببغاء حفظناه شوية كلمات فبقى يقولهم ويقول تحياته ويعمل مش عارف ايه ويعمل شوية حاجات كده، يبقى مبهر ده بيعمل زي البشر بيعمل زي الإنسان أو بيقول كلمات زي الإنسان. أو كلب نخليه يسمع الكلام ويعمل مش عارف ايه، دي شوية تمارين. ودي للأسف أحيانا الناس بيفتكروا ويتخدوا كده، لما أعمل شوية ممارسات دينية هرتقي إلى المستوى الإلهي. معلش أنت من جوه أصلك، معلش سمين، من جوه قرد تلبسه وتعمله تأكله تشربه دي. إحنا عايزين حاجة تعمل تغييرة من طبيعتك القردية
1: للطبيعة الإنسانية
2: للطبيعة الإنسانية عشان تبقى زي البشر. طب دي محدش يقدر يعملها، لازم يكون الخالق اللي خلق القرد هو اللي يقدر يغيره ويبقى إنسان، واللي يقابل المسيح يغيره من إنسان إلى الطبيعة الإلهية. عشان كده المسيح قال حاجة جميلة جدا في الوحي المقدس، يقول لنا الكتاب المقدس الكلام ده، هو لما جه يتكلم المسيح قال الكلام أخذنا في هذا البعد، والوحي أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، يعني ياخدوا الطبيعة الإلهية. يشرحها بعد كده الوحي المقدس يقول إيه؟ شركاء الطبيعة الإلهية، ويبتدي ينقل الإنسان. عشان كده إحنا لو عايزين نقول للناس كلام المسيح الذي له سلطان، أول ما تسمعه يغيرك من الطبيعة الإنسانية للطبيعة الإلهية. تروح تقول إيه؟ لا أنا مش هعمل عين بعين وسن بسن، ده هو حتى لو طالما ضربني على خدي الأيمن هحول له الآخر أيضا، حتى لو هي بتغلط أنا هستوعبها، حتى لو مراتي مش عارف إيه أنا واحد معاها ونحتضن بعض، حتى لو ابني حتى لو جوزي مش عارف إيه هنحتضن بعض. إزاي تقدر تعمل كده؟ إزاي أنت تقدري تعمل كده؟ أخدت الطبيعة الإلهية. المسيح عمل تحدي غير عادي، قال إيه؟ أنا بقول لكم إيه؟ أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا لمبغضيكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. فالناس بصوا، واللي يقرأ التعليم ده يقول إيه ده التعليم السامية قوي ده؟
1: والناس كتيرة بتشكر في التعليم دي طبعا لغاية دلوقتي، وبيقولوا دي تعليم تدرس في المدارس يعني.
2: أيوة الناس يبقوا شايفينها تعليم سامية صعبة التحقيق، والحقيقة هي مش بس صعب، ده مستحيلة التحقيق، إلا لو أنت اتنقلت من الطبيعة الإنسانية للطبيعة الإلهية. أو الطبيعة الإلهية تقول آه هقدر، وأنا واخد القوة بتاعة المسيح وأنا سامع كلامه اللي غيرني، وأول لما غيرني هقدر يعني أحب اللي بيسيء إلي. هو يلعني وأنا باركه، هو يسيء إلي وانا اكرمه واروح اديله، احس ايه ده، هو بيقول لي كلام يعني ويعمل لي مشاكل، وانا ادعي يا رب باركه واحسن اليه وشجعه وحل مشاكله واحسن اليه، انا اروح بايدي واروح اديله انا كمان واحسن اليه واشجعه. اخذت طبيعه الهيه. عشان كده كلام المسيح كان بيعطي هذا السلطان ان يغيرنا. يعني احنا طولنا في الحته دي، بس انا
0: عايزه حته مهمه جدا، لاني واحنا بنتكلم عن سلطان المسيح، فانا ممكن اسال نفسي طب وانا النهارده يفرق معايا ان هو صاحب السلطان في ايه؟ لكن حضرتك لما تقول لي ان هذا الاله صاحب هذا السلطان بيتكلم علشان يغير طبيعتي انا ويغير حياتي انا، فتبقى حياتي كمان مختلفه، فمش معنى كده ان هو صاحب السلطان البعيد.
2: أيوة.
0: اللي ليه سلطان على البحر وعلى السماء وعلى الارض وعلى النجوم على الكواكب على الامراض، كل ده صح، احنا مش بنقول لا، لكن لما الموضوع يقرب لي انا ولاقي ان هذا السلطان بيغيرني انا كمان، بيشكلني انا من طبيعة إنسانية بتدور على المصلحة البشرية الطبيعية جدا، طبيعة قديمة، طبيعة إنسانية، لطبيعة إلهية بالسلطان بتاعه في التغيير، يخليني أنا كمان إيه ده؟ ده أنا داخل جوه هذا السلطان.
2: بالضبط كده، بالظبط بالظبط. دي النقلة الإلهية اللي المسيح ما كانش عايز يقول شوية وصايا، كلامه بسلطان يعني كلامه قادر على تغييري، وليس يعجبني وأقول هعمله، لا ده يغيرني إن أنا أخد هذا البعد الإلهي. دي يعني الدعوة اللي احنا عايزين نقولها للناس، لما أنت بتسمع كلام المسيح أنت محتاج تقول أيوة أنا عايز أخد القوة والسلطان بتاع المسيح ده، إنه يغيرني، أقدر أختار الاختيارات الصح وأقدر أعمل الحاجات الصح. فده السر، يعني السر الإلهي في سلطان كلمات المسيح، إن هو بيتكلم ببعد أبعد من أو نقدر نقول أعمق من مجرد تعليم.
0: طيب هنطلع لفاصل، وعندي كام سؤال في الوقت الأخير بعد الفاصل، أسئلة تخص سلطان المسيح نفسه، لكن كمان أسئلة تخص، في سؤال جه على بالي حالا اللي هو هل لو أنا عجبت بالمسيح وانبهرت بصاحب السلطان ده ينقل لي السلطان، ولا ان انا اكون صاحب سلطان زيه دي نتيجة اتباعي لي؟ يعني فاهم قصدي في السؤال؟
2: ازاي اخد اتغير انا وابقى في البعد
0: الالهي بالظبط، ازاي اتغير انا اكون في البعد الالهي، مش فكرة ان انا عايز اقلده او انا اللي هو شفت معلم صالح جميل فانا هاخد التعليم دي هحاول انفذها على ارض الواقع، لكن ازاي تكون هي جوه كينونتي انا كمان، جوه طبيعتي انا كمان، فتتغير طبيعتي بعد الفاصل.
2: اوكي
0: يلا. Yes.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: قالوا عنه ومن بعد الفاصل رجعنا معاكم من تاني ولسه مكملين عن المسيح. قالوا عنه صاحب السلطان، فهل هذا السلطان حقيقي؟ طول الحلقة كنا بنتكلم ان كان ليه سلطان على حاجات كثيرة جدا، لكن وصلنا في الحتة الأخيرة اللي قبل الفاصل ان الفرق ما بين السلطان اللي بيقول المسيح بيه ان احنا نطبق تعاليمه بشكل انساني باجتهاد ذاتي، وما بين تغييره كصاحب السلطان لطبيعتنا فنكون شركاء الطبيعة الإلهية، فنكون بنعيش حياة بفكر إلهي، بفكر أعمق، بفكر أسمى. وعشان كده يا دكتور رامسيس دي في الحلقة النهاردة برحب بيك من تاني، وفي أواخر حلقتنا جينا القرب الآخر بتاع الحلقة. لكن أنا النهاردة وأنا بسمع عن سلطان المسيح، أنا ممكن من أول حلقة كان حد فاكر إن إحنا هنتكلم عن سلطانه على الموت، سلطانه على البحر، سلطانه على الأمراض، وده حقيقي وده غالبا كلنا متفقين عليه، ويمكن عشان كده ما اتكلمناش فيه. لكن الحتة اللي حضرتك بتقولها حتة حساسة قوي، حتة سلطانه على تغييري أنا الشخصي من طبيعة إنسانية فاسدة لطبيعة إلهية كبيرة قوي دكتور.
2: دي حقيقة. يعني خليني أقول إنه كل الفلاسفة، كل الأنبياء كانوا بياخدوا كلام من عند ربنا ويقولوه لنا، زي كأنه لستة اعمل هذا علشان تحيا، ولستة تاني لا تعمل هذا علشان تحيا، ولو عملت هتنال الحياة، ولو ما عملتش بيضيع منك قدرتك على الحياة. لكن في الآخر طبيعة الإنسان كانت محدودة، أقصى حاجة إن هو يروض نفسيته في إنه لو هيغضب ما يخطئش بقدر الإمكان،
1: يعمل شوية تمارين
2: بالضبط
1: عيد العشرة ما عرفش يعمل إيه مش كدا. بنقول عليها غلط، بس مش هو ده اللي جي عشانه المسيح
2: بالضبط. فالمسيح ما جاش عشان يقول شوية فلسفات، ولا جي علشان يقول تعليم سامية ويروح الناس يقول لا انا مش هقدر، ما دي كبيره قوي قوي، خلاص بقى انا هعمل ايه وانا انسان. وساعات تلاقي ناس لما تغلط يقول لك ايه، ما احنا كلنا بشر بقى، فانا بشر يعني. طيب ما انت بشر، لكن النهارده جه المسيح علشان يعمل حاجه كمان معاك، ان ينقلك من الطبيعه الانسانيه للطبيعه الالهيه. عشان كده نفسي اقول لكل اخواتنا وكل اولادنا وبناتنا اللي سامعيننا على الراديو، المسيح ما جاش علشان يدي لك لسته اللي تعمله ولا ما تعملهوش، لكن جه علشان يدي لك طبيعه مختلفه تتغير فيها. اولا انت هتحس ايوه ده اللي المفروض اعمله، ده اللي ما عملهوش، لانه سكن جواك الروح القدس. ده تحدي، بدل ما المسيح بياخد كلام الله يقوله لنا، لا ده أخد قوة وسلطان الله يسكن في داخلنا بالروح القدس، فنستطيع ان احنا نعرف اعمال الله اللي نعمله اللي ما نعملهش. خليني اقولك كده ايتين كده حلوين مهمين جدا. بيقول الكتاب المقدس في رسالة كورنثوس الثانية اصحاح 5 والآية 16، إذا نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد. يعني عايزه ليه؟ إحنا شفنا المسيح ده حسب الجسد، شايفين إنسان هو قدامنا، بس إحنا دلوقتي اختبرنا إن هو مش بحسب الجسد فقط، لا ده في بعد تاني. أتاري المسيح ما جاش علشان يقول كمعلم صالح شوية تعليم، دي الآية وراها بتوضح حاجة أساسية وبتقول إزاي ممكن نتغير. فبتقول إيه؟ إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. هقول لك حاجة كده صغيرة يعني، وأنا بحاول أقول الآية دي ومعناها وبسرعة أقول كده. في يوم من الأيام كنت قاعد مع راجل كبير كده في طيارة، راجل كبير حوالي 80 سنة، بقول له أنت سمعت عن الخليقة الجديدة أو الولادة التانية؟ قال لي عمري ما سمعت عن الكلام ده. قلت له رحت فتحت معاه قصة نيقوديموس وقعد يقراها، وهو اكتشف إنه إيه ده كلام حلو قوي. قال لي إزاي ممكن واحد يتغير؟ قلت له كان في جد كبير 90 سنة يتلموا أحفاده علشان يقولوا إزاي يتغير. كل واحد يا رب ادي جده ايدين جديدة علشان يقدر يشيلني, واحد يقول يا رب ادي جده رجلين جديدة علشان يلعب معايا كورة, واحد يقول يا رب جده عينين جديدة علشان يعرف يقرأ لي قصص. طلع عيل صغير كده وقال بقول لك ايه يا رب, احنا مش عارفين نعمل ايه, خد جده لخبطه كله وهات لنا جده جديد. فانا عايز اقول لك ما تحاولش تغير عينيك ولا ايديك ولا رجليك, لكن تعال للمسيح. المسيح ياخدك يجدد قلبك من الداخل وتاخد طبيعه الهيه. اقبل المسيح المخلص, اقبل المسيح السيد والرب, يحصل معاك تغيير وتاخد طبيعه جديده.
1: يعني ده ملخص الكلام فعلا اللي حضرتك بتقوله. عايز اقولك شكرا جدا يا دكتور على الحلقه الجميله دي وعلى ختامها الجميل دوت. وعايز اقول لكل حد بيسمعنا وكل حد بيشوفنا, ليك سلطان في المسيح, صاحب السلطان, بانك تتغير لصورة المسيح نفسه إلى تلك الصورة عينها, تبقى خليقة جديدة. لو طلبت منه النهاردة وقلت له تعالى يا رب أملك قلبي, غيرني من جوه, امتلك حياتي, خليك أنت السيد والرب على حياتي, هتلاقي سلطان المسيح غيرك من الطبيعة الإنسانية الفاسدة للطبيعة الإلهية اللي من عنده هو. قابلكم على خير الاثنين اللي جاي وقالوا عنه على راديو سما. Bye-bye.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: قوة السيف تمتلك البلاد والأراضي وإن قتلت الإنسان، وقوة الكرازة تغير وتحيي القلوب ولو خسرت الأراضي. في عالم نفس مصري مشهور قال أن المسيحية انتشرت بالسيف، بس مش بالسيف اللي في إيدين المسيحيين، لكن بالسيف اللي على رقبتهم. في ناس تانية متخيلة إن هي علشان تخلي الناس تؤمن بالله لازم تحاربهم بالسيف، لكن المسيحية قوتها مش في السيف لكن في الكرازة اللي بتغير القلوب. هل يا ترى أنت مقتنع إنك لازم تخلي الناس يؤمنوا بالله بالعافية، ولا مقتنع إن الله هو اللي يقدر يغير القلب؟
2: أنت دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
3: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من صباح سما. وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت، وكالعادة متحمسة أكون ببتدي معاكم يوم جديد وموضوع جديد. ففي البداية خلوني أصبح عليكم وأرحب بيكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله، سواء بتتابعونا على الويب سايت أو على الابليكيشن أو بتشوفونا صوت وصورة دلوقتي على صفحتنا على الفيسبوك. أهلا بيكم معنا. موضوعنا النهاردة موضوع لذيذ جدا، واعتقد انه كتير مننا قوي عايش اللحظة ديت، كان طرف من طرفين المشهد دوت. والنهاردة كده عايزين نكتشف الطريقة الصح للتعامل مع المشهد ده، ازاي اتعامل مع الموقف دوت، ازاي لما اتحط فيه اكون الابن المطيع، اكون كده الشخص صانع السلام، اكون الشخص اللي مش بيعاند، اكون الشخص اللي مش بيقاوح وخلاص. النهاردة كده عايزين نحكي عن كسر الصمت، كسر الصمت اللي بيجي أو الصمت اللي بيجي نتيجة للخلافات. لما أتخانق مع حد غالي على قلبي، لما أختلف معاه، لما أخد على خاطري من حاجة بيعملها، في الأغلب كده إحنا الاتنين هنصمت وانا نعزل. يعني لو مش هتكون بتاخد بخطوة تبادر بخطوة العتاب بقى وانا زعلان منك، ففي الاغلب كده ناس كتيرة بتلجأ ليه، لأ ما هو لو كان مهتم كان سأل، لأ ما هو لو مهتم كان اتكلم، لأ ما هي لو فارق معاها كانت قالت لي، لأ ما هي لو فارق معاها كانت اعتذرت لي. ما ونتيجة لكل التوقعات ديت بناخد كلنا كده ايه وضع الصمت ومحدش بيتكلم، وللأسف أحيانا الصمت ده بيستمر لفترات طويلة جدا. النهاردة عايزين نحكي في قانون كسر الصمت دوت، أو زي ما هحكي لكم عنه النهاردة كده اسمه فخ المكسيكان ستاند أوف. إيه موضوع فخ المكسيكان ستاند أوف؟ إيه المكسيكان ستاند أوف ده أساسا؟ هو ده اللي هنحكي عنه مع بعض النهاردة، بس عايزين نعرف مين اللي هيكسر الصمت. سؤال حلقتنا النهاردة، من وجهة نظرك بتفتكر الشخص اللي بيبادر بالصلح وانه كده يكسر الجليد في الخلافات، هو الشخص الناضج، هو الشخص الحكيم، ولا الشخص المدلوق على العلاقة؟ مين الشخص يمكن اللي من وجهة نظرك كده هيكون الأصح، اللي فضل ساكت ولا لأ اللي بادر بفتح الكلام؟ طب لو بدرت بفتح الكلام يبقى أنا مدلوق، طب خليني ساكت أحسن، طب أنا كده بعند. هل سبق وحسيت ان العند اخد منك علاقات، سواء عند منك او عند من الطرف التاني؟ احنا الاتنين كده العند عندنا ليفل الوحش والغرور، يعني مفيش بعد كده، وواقف ما بيننا حاجز. فهل في وقت من الاوقات كده اختلفت مع حد غالي على قلبك وكان نفسك هتموت وتروح تكلمه ونصفي الخلاف، بس العند كان حاجز ما بينكم؟ وليه كتير بنربط ما بين يمكن كرامتنا وعزتنا بنفسنا وانه لا انا بحافظ على كرامتي، وما بين اني اقفل وقت الزعل، اني ما بادرش بالصلح، او ما بادرش، او زي ما بنقول كده، او زي ما سؤال حلقتنا بيقول ليه بنربط ما بين كبريائنا وكرامتنا وما بين جفا القلب، اني خلاص انا هجمد قلبي عليه كده ومش هروح ابادر اني اكلمه او اروح ان انا اكون بعتذر. يمكن ده اللي عايزين نكون بنحكي فيه مع بعض النهارده. وجايبه لكم النهارده يا جماعه في اولى فقراتنا شويه اخبار كده وقصص حسيت انه يا ريتنا اتكلمنا, يعني يا ريت الموضوع اتفتح. فضلنا ليه واقفين ساكتين كل دوت؟ متحمسه جدا اكون بحكي معاكم في موضوعنا النهارده بكل تفاصيله. فاستناكم تشاركونا في موضوع حلقتنا وتجاوبوا على الاسئله دي. وكمان ما تنسوش بنلعب مع بعض من الصندوق, اختار من 1 لـ50 ونشوف كده ايه الرقم اللي هيطلع لك النهاردة. بسرعة خلونا نطلع مع بعض اول فاصل ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا ونبتدي كلامنا, فما تروحوش في اي حد.

انت شكلك وقعت في الحب. كتير بنسمع الجملة دي وكأن الحب عبارة عن حفرة بنقع فيها أو فخ بنقع فيه من غير إرادتنا، وكتير من الناس بتروج لفكرة إن الحب مش بإيدينا، والحقيقة إن كل ده كلام مش حقيقي. لكن الحب الحقيقي هو قرار واعي اللي فيه بقرر إني أكون متاح للآخر، بقبله وخصص له مشاعري وقتي ومجهودي لأني قررت أحبه. الحب مش فخ بنقع فيه،

ورجعنا ليكم مرة كمان. لسه بنبدأ يومنا مع بعض ولسه كده هنبتدي نتعرف على ايه موضوع المكسيكان ستاند اوف دوت او الوقفة المكسيكية زي ما بيقولوا عليها كده، ونتعرف مع بعض كده ازاي نكسر الصمت في خلافات العلاقات. كتير قوي بنختلف مع حبايبنا، كتير بنختلف مع من حد من اهلنا، حد من قرايبنا، حد من زمايلنا، حد غالي على قلبي، وما ببقاش عارف ازاي اكسر الصمت دوت. ده اللي عايزين نتعلمه مع بعض النهاردة. لكن خلوني كده في البداية أروح للتعليقات الأول وأصبح على النشيطة الجميلة أول واحدة معانا النهاردة. يا مجدة صباح الخير والبركة عليكي، إيه النشاط ده كله؟ مبسوطة أن أنا بشوفك أول واحدة النهاردة، طمنين عليكي وعلى أخبارك. شاركيني كده يا مجدة، هل عمرك وقعت في فخ الصمت دوت قبل كده بسبب يمكن أني حسيت ان الحاجز ما بيني وبين الشخص اللي انا على خلاف معاه العند بس مش اكتر، فاحنا الاتنين ساكتين لان احنا الاتنين بنعند مين فينا اللي يبادر بالكلام، احنا الاتنين كده مش عايزين نبادر بالكلام، احنا الاتنين يمكن مكسوفين نبادر بالكلام. هل عمرك وقعت في الفخ دوت؟ ومن وجهة نظرك الشخص اللي بيبادر بالصلح ده الشخص المدلوق على العلاقة ولا ده الشخص الناضج؟ امتى قدرتي كده ان انت تكوني الشخص الناضج دوت، وامتى قلتي لا ده كده يتفهم ان انا مدلوقه عليهم؟ وليه من وجهه نظرك بنربط ما بين كده اني اكون جامد وقاسي وقلبي جامد كده وما بين ان انا كده بحافظ على كرامتي، انا كده مش مدلوق عليهم؟ استناكي تشاركينا برايك كده يا مجده وتلعبي معانا في الصندوق. لكن كمان بصبح على الجميله بسمه. يا بسمه، يا بسمه انا بحتار معاكي، مش عارفه اقول صباح الخير ولا اقول شويه وهنقول تصبحوا على خير، يعني بحتار معاكي الحقيقه. لكن في كل الاوقات صباح الخير وصباح البركه عليكي، مبسوطه ان انا بشوفك معانا بنشاط كده من اول الحلقه. لكن خليني اشوف لك رقم 30 ليا و33 ليكي. طيب رقم 30 النهارده الاثنين رسائل. طيب بسرعه كده اختاري ارقام تاني ونشيني على الالعاب. لكن حالا اشوف لك رقم 30 ليا انا بتقول: التجارب ليست اختبارا لقوتك الذاتيه بل اختبار لقوه استعانتك بالله. وانا من الناس اللي بتصدق جدا في انه اي وقت صعب ممكن نكون بنعدي بيه هو مش لمجرد ان هو وقت صعب، انا دايما عندي ثقه كده او دي قناعتي الخاصه انه ربنا احن علينا قوي من ان هو يكون بيحطنا في وقت صعب من غير هدف او من غير سبب. اكيد في سبب واكيد في درس محتاجه اتعلمه، اكيد في غرض من الوقت الصعب دوت، حتى الاوقات الصعبه اللي بيكون يمكن فيها فقد او فيها خساره، بحس انه اكيد في تشكيل معين هيحصل في الوقت دوت او من خلال التجربه ديت. فحتى لو انا مش شايفه النتيجه او مش فاهمه ليه ده بيحصل، وعلى قد ما ممكن يكون التجربه او الاختبار صعب، لكن اكيد يا رب انت عندك وجهه نظر، عندك خطة تكون بتشكلني بيها وتكون بتعلمني بيها درس جديد. فأنا بصدق جدا في الفكرة دي، التجارب مش اختبار لقوتك الذاتية لكن اختبار لقوة استعانتك بالله. فيا رب أمين كده تكون موجود دايما في المشهد بوضوح. كمان 33 ليكي يا بسمة، وحسها لايقة عليكي قوي، يعني مش عارفة حسها انتي قوي. رقم 33 النهاردة بتقول: اعطي الناس ابتسامة فقد يكون هذا أفضل ما يجده أحدهم طوال يومه. ومن معرفتنا البسيطة ببعض كده يا بسمة، انا حاسه ان انت الشخص دوت، الشخص اللي ماشي بيوزع ابتسامات وطاقه ايجابيه وتفاؤل ورجاء، فيعني امين تكوني دايما انت الشخص دوت. صباح الخير والبركه عليك يا بسمه، حقيقي مبسوطه ان انا اكون ببتدي اليوم معاكي. طيب خلونا كده قبل ما نبتدي كده نخش في موضوعنا ونكمل باقي تعليقاتكم، عايزه ابتدي معاكم كده باولى فقراتنا واحكي لكم شويه كده على مواقف وتجارب وذكريات كان الصمت فيها بطل المشهد. خليني احكي لكم كده اولا على خبر اعلنته هيئة البريد البريطانية على الصفحة الرسمية بتاعتها. طبعا هي كانت بتتشارك بالموضوع بنوع من الكوميديا يعني، او بان هو خبر طريف او بشكل ساخر، بس يعني حاسة كده ان احنا وجينا فكرنا فيه جد، يعني لا يعني نتمنى يكون الموضوع ما وصلش للدراما ديت. هيئة البريد البريطانية أعلنت عن وصول

0: الصندوق 24. 24 دي كانت ليا صح؟ استني اتاكد. 24 دي ليا و43 ليكي. هشوفهم لك حالا. يا رب يكونوا اسئله بقى. اسئله اه. طب بصي 24 فزوره وانا اللي حاطه الفزوره فانا عارفه الاجابه، فانا هسالك انت كمان الفزوره ديت. اتفقنا؟ رقم 24 النهارده فزوره بتقول: ما هو الشيء الذي يمكنه اختراق الزجاج دون ان يكسره؟ ايه الحاجه اللي تقدر تخترق الازاز من غير ما تكون بتكسره؟ سهله جدا، سهله جدا، بسيطه، سهله وبسيطه جدا. دي رقم 24 النهارده. كمان انت قلتي 43 ليكي. 43 برضه فزوره، سبحان الله انت منشين على الفوازير يا بسمه. طيب مين هو الخال الوحيد لاولاد عمتك؟ مين هو الخال الوحيد لاولاد عمتك؟ يعني تخلي كده ان انت عندك عمه وما عندهاش غير اخ واحد، فيبقى مين هو الخال الوحيد لاولاد عمتك؟ برضو سهله جدا. يلا فكري معايا كده وقولي لي طلع لك فزورتين النهارده. نعم في واحده ليا بس، يعني انا بهدي لك الفزورتين واستناكي كده تجاوبي عليهم. طيب خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع جدا، ونرجع بعد الفاصل نكمل باقي تعليقاتكم ومشاركاتكم، ونكسر مع بعض كده فخ المكسيكان ستاند اوف او فخ الصمت. عايزين نكسر مع بعض فخ الصمت.
1: انت دلوقتي بت

0: الله.
1: سنة 4 فصول، فصل الصيف والشتاء والخريف والربيع. حياتنا كمان فصول ومواسم. جامعة 3 بيقول لنا إن كل حاجة في الدنيا ليها وقت، وقت للبكاء، وقت للفرح، وقت للحزن، وقت للسعادة، وقت لهد أمور، ووقت للبنى. حياتنا كمان مواسم بتيجي ورا بعض. لو الموسم اللي انت بتعدي فيه دلوقتي مش عاجبك أو مش راضي عنه كفاية، ما تقلقش، ما تفشلش، اصبر، جاي بعده موسم جديد.
2: لو متضايق وعايز حد يسمعك، اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا

0: أكبر كدبة بنكدبها على نفسنا وقت الزعل هي إنه أنا كده بحافظ على كرامتي، أنا هبعد، أنا هسكت، أنا هنسحب عشان أنا عندي كرامة، عندي كبرياء، أنا بحافظ على كرامتي. بس في الحقيقة إحنا بس بنغذي الإيجو والغرور الأعمى عندنا. لما بنقاطع شخص بنحبه، لما بنقاطع شخص غالي على قلبنا وبقالي سنين يمكن في عشرة حقيقية معاه، وبسبب موقف صغير أو بسبب سوء تفاهم أو بسبب مشكلة بسيطة أقطع مع الشخص دوت لمجرد إن أنا بس مستنيه إن هو يرفع هو الأول سماعة التليفون ويبادر بالاعتذار. الحقيقة إن أنا هنا ما بكسبش الماتش، ما بكسبش الموقف، أو ما بكسبش المشهد إن أنا اللي فضلت ساكت وهو اللي جالي. أنا بخسر أيام وعمر قضيته وممكن أقضيه مع الشخص دوت في معركة من العند البارد. لأنه لو أنت متخيل أن أنت كده بتحافظ على كرامتك، فخليني أقولك أن الكرامة أو الحفاظ على الكرامة بيكون ضد الإهانة أو التقليل، لكن مش ضد الحب والعتاب المخلص. احنا محتاجين نفرق. أنا فاكر أن أنا لما بسكت وطنش ومسألش أن أنا كده الطرف الأقوى أو أن أنا كده الطرف التقيل، لكن الحقيقة العلمية بتقول العكس تماما، أن الجفا والهروب والصمت هم حيلة الشخص الضعيف، الشخص اللي مش عارف يواجه، أو الشخص اللي مش عارف أو مش قادر أنه هو يكون بيواجه. لأن الشخص القوي نفسيا أو الشخص الناضج فعلا، أو الشخص خلينا نقول مش ناضج فعلا، أو الشخص الأكثر نضجا في العلاقة أو الأكثر نضجا في الطرفين والأكثر ثقة في النفس، هو الشخص اللي عنده شجاعة المبادرة، هو الشخص اللي هيعرف يرفع سماعة التليفون ويقول أنا زعلان، أنا زعلان بس أنت غالي عليا وأنا مش حابب أننا نفضل كده. القوة الحقيقية أن أنا أسيطر على مشاعري أو أملك مشاعري وأعرف إزاي أوجهها صح، مش إن أنا أستخبى ورا حيطة من العند وأقول إن أنا كده بحافظ على كرامتي، في حين إن أنا ممكن أكون بس كل اللي بعمله إن أنا بخسر ناس ما تتعوضش، بخسر علاقات مش هعرف أعوضها تاني. فأنا محتاج أتعلم أنزل سلاح الصمت، لأن العمر أقصر بكتير قوي من إن إحنا نكون بنقضيه في وقفة عناد بارد. أنا محتاج أتعلم أكثر الصمت. فالنهاردة سؤالي ليك، هل بتعرف تكسر العند أو الحرب الصمتة ديت وتكون الشخص الأنضج في العلاقة وتبادر بفتح الكلام؟ مش مع أي حد، ويمكن ده اللي احنا هنحكي فيه مع بعض النهاردة، مين الشخص اللي أنا هروح أبادر معاه، لكن هل عندك استعداد تكون الشخص ده النهاردة؟ قبل ما نكمل كلامنا كده وقبل ما ندخل جوه دماغ الشخص الساكت دوت أكتر ونفهم هو ليه بيسكت، خليني أرجع ليه التعليقات علشان وصلنا لحد مجدة. كانت بتقول هي عايزة تكون استني رحت فين، لمحتك يا مجدة، هي عايزة تكون بعيدة لأن هي شخصية صعبة رغم أنها اللي غلطانة. طيب هي اختارت البعد رغم أن هي اللي غلطانة، تفتكري يا مجدة، ويمكن ده اللي احنا عايزين نكتشفه مع بعض النهاردة، تفتكري الشخص اللي ساكت أو لو هي اللي اختارت الصمت بعد ما انت بادرتي، ولا انت ما كانش عندك شجاعة المبادرة؟ انت شاركتينا في مواقف انت بادرتي فيها، فهل الشخصين تتحكي عنها ديت، هل انت بادرتي وهي اختارت الصمت في الحالة ديت او بناء على حاجات تانية يمكن لسه نحكي عنها؟ ماشي خلاص، يبقى انا كده عملت اللي عليا وهكمل في الصمت بقى لان انا بادرت. لكن لو مش انت اللي بادرتي وهي اللي غلطانة، ليه ما بادرتيش انت؟ يمكن انا محتاجة كده نحكي مع بعض اكتر عشان نفصص الفكرة اكتر مع بعض النهاردة. لكن خليني اشوف لك كده رقم اربعة ورقم عشرة. رقم اربعة النهاردة يا ستي رسالة بتقول اتعلم تفرق بين الجدعنة اللي بتفرحك وبين الضغط اللي بيكتم على نفسك لمجرد ارضاء الناس. اتكلمنا كتير عن ان انا حلو قوي ان انا اكون شخص خدوم، شخص معطاء، شخص متواجد، شخص متسامح، شخص غفور، لكن اخلي بالي انه يكونش ده بيجي على سلامي بيضغطني الغرض من انا اعمل الحاجات دي كلها. حتى ان انا اكون شخص الجدع او شخص الغفور او شخص المبادر، المفروض ان الغرض ده يكون بيفرحني. فأمين كده ربنا يديكي الحكمة ان انت تكوني بتفرقي ما بين الاتنين دولت. كمان رقم 10 رقم 10 سؤال بيقول ايه اليوم اللي تتمني تعيشيه؟ يعني اوصف لنا كده اليوم اللي نفسك كده اكون بعيش تفاصيله، سواء حاجة نفسك تكون بتحصل او يوم اجازة مثلا او يوم ريلاكسي فيه او يوم تتقابلي فيه مع كل حبايبك. اوصف لنا كده ايه اليوم اللي نفسك تعيشيه او اليوم اللي تتمني كده تكوني بتعيشيه. كمان بنصبح على صديقنا دينج. يا دينج اخبارك ايه؟ دينج انت بقالك كتير قوي قوي قوي قوي مختفي، طمنا عليك كده وعلى اخبارك. مشتاقين كده نسمع اخبارك وتحكي معانا ونلعب مع بعض في الصندوق حالا. هشوف لك رقم 7 ورقم 17. لكن دينج كده اولا طمنا عليك وطمنا كنت مختفي فين الوقت اللي فات، واستناك تقولي كده هل سبق وخسرت علاقة او قطعت مع حد بسبب انه اللي عندي كان هو الحاجز ما بينكم، انه انا مش عايز ابادر وهو مش عايز يبادر فالصمت كسب الموقف او الصمت كان سيد الموقف زي ما بنقول. وهل من وجهة نظرك الشخص اللي بيبادر بفتح كلام هو الشخص الناضج ولا الشخص المدلوء في العلاقة؟ شاركنا كده برأيك في موضوعنا. لكن خليني اشوف لك رقم 7 الاول. رقم 7 النهاردة رسالة بتقول عندما تضيق بك الحياة اعقد اجتماع طارق مع الله. لما تحس كده ان الدنيا باظت وعمالة بتبوظ بسرعة كده اطلب جلسة فهم او طبطبة او تعزية من الله، اعقد اجتماع طارق مع الله. دي رقم 7 النهاردة. كمان رقم 17 سؤال لذيذ جدا، ما هي لغة حبك؟ عارفين دايما كده يمكن حكينا كتير انه كل حد فينا عنده لغة للحب. في حد لغة الحب عنده هدايا، في لغة الحب عنده الكلمات، في حد لغة الحب عنده الطبطبة والأحضان والاحتواء، في حد عنده لغة الحب هي الصلاة. فقولي كده ايه هي لغة الحب الخاصة بيك، سواء اللي انت بتحب تستقبل بيها المحبة او بتعرف تعبر بيها عن المحبة. شاركنا كده. كمان بنصبح على الجميلة دنيا. يا دودو صباح الجمال، طمنين عليكي كده وعلى اخبارك. وحالا 25 النهاردة، 25 النهاردة يا دودو رسالة بتقول ضع كل شيء في يد الله لان يد الله تسع كل شيء. اي لخبطه بقى، اي تفاصيل كتيره في اليوم، اي زحمه، اي علاقات بايظه لعند مسيطر عليها ومش عارفين كده نكسر الصمت اللي فيها، حطيها كده في ايده، هو ايده تساع كل حاجه. استناك تلعبي معايا تاني يا دنيا، وما تنسيش كده تقولي لي رايك في موضوعنا. ماجده بتكمل وبتقول اكيد هو الانضج بس عملت كده عشان ارتاح. برافو عليكي يا ماجده، هو ده اللي عايزين نحكي عنه مع بعض دلوقتي. عايزين ندخل شويه كده جوه عقليه الشخص اللي واقف، مش هنقول رافع مسدس الصمت يعني خلاص هننزل المسدسات، لكن هنقول اللي عند مسيطر، او خلينا نقول كده ايه ان السكات او الصمت هو بطل المشهد. ونجاوب على سؤال سواء احنا او الطرف التاني، ليه بنخاف نبدأ او ليه بنخاف نبادر، وليه بقول انه خليني مستني الطرف التاني هو اللي هيبادر. علماء النفس بيقولوا اننا لما بتتملكنا حالة الخوف ديت او الصمت في العلاقة ديت او الصمت في الموقف دوت بيتملك المشهد، احنا الاتنين بيبقى بيتملكنا حاجة اسمها وهم الخسارة. احنا الاتنين عندنا وهم الخسارة، بنبقى متخيلين انه اللي هيبعت مسج الاول او اللي هيرفع الـ الـ الـ السماعة على التاني الاول ويتكلمه او يطمن عليه بقى هو كده الطرف الاضعف، بقى هو كده الطرف الاقل، او هو كده الطرف المدلوء، او هو كده الطرف اللي اعترف بهزيمته، او هو كده الطرف اللي جاب ورا. عارفين كده اعتقد كلنا جه في بالنا المصطلحات ديت. ابادر انا؟ لا، هيقول عليا ايه؟ يقول عليا هيفتكر ان انا اللي غلطان، ده هو اللي غلطان، هيفتكر ان انا اقتنعت بوجهة نظره، ده هيفتكر ان انا جبت ورا. فبنقرر نتحول لشخص قاسي، شخص عنيد، ونقفل الباب ونعيش كده ايه اللي عند، او نعيش المكابرة، او نعيش عارفين من البلد بنقول عليه ايه، المقاوحة، بنقاوح بس ورا قناع الكبرياء دوت او ورا قناع العند دوت مستخبي شعور انساني حقيقي جدا، وهو ان انا بس ممكن اكون مرعوب من الرفض. مرعوب انه يصدني، انا خايف ان انا لو رفعت السماعة واتصلت بالشخص اللي غالي على قلبي دوت اللي حصل ما بيننا سوء تفاهم، او كلمت صديقي اللي بقالنا سنين عشرة عمر واختلفنا على حاجة ودلوقتي كل واحد فينا ساكت ومستني التاني يبادر، انا خايف ان انا لما ارفع عليه السماعة واكلمه يرد عليا ببرود او يصدني او يقول لي ايه ده انت اعترفت بغلطك، او يقول لي ايه ده اخيرا فهمت ان انا يصدني، فحس ان انا كرامتي تهانت او حس ان انا كده اللي كنت مدلوق. بس الحقيقه ان المبادره بالخير، ويمكن ده اللي كنت بقوله مع ماجدة من شويه، ان المبادره بالخير، ان المبادره بان انا اكسر حاله الصمت ديت، حتى لو ما صفتش المشكلة أو ما خلتنيش خلاص فتحت صفحة جديدة مع الشخص دوت، فهي نظفت قلبي أو شالت حمل من على قلبي وريحتني من سيناريوهات الأوفر ثينكينج أو التفكير الزيادة اللي هتخليني قول طب ما أنا لو كنت كلمته، طب ما أنا لو كنت سألت. يعني لو تكلمته الطرف التاني صدق أو الطرف التاني ما قبلش المبادرة أو ما قبلش الاعتذار، صدقني أنت ما خسرتش، انت كرامتك ما تجرحتش، انت ما تهنتش، انت ما خسرتش، بالعكس انت ممكن تكون كسبت سلامك الداخلي، لان على الاقل بينك وبين نفسك انت عملت اللي عليك، ما وقعتش فخ ماذا لو، طب ماذا لو كنت انا اتكلمت، ماذا لو كنت انا جيت على نفسي المرة دي وفتحت الكلام. لا، انت على الاقل هتقفل الصفحة بضمير مرتاح، هتقفل خلاص انا يعني رفعت ايدي من العلاقه دي وانا ضميري مرتاح لان انا عملت فيها اللي عليا للاخر. الرفض ساعتها هيبقى مشكله الطرف التاني، الطرف اللي مكمل في العند، مشكلته هو، نقصه هو، غلطه هو، مش مشكلتك انت اطلاقا. فالرفض ساعتها بقى غلط مين، انا ولا اللي فضل ساكت؟ المشكلة الأكبر إننا لو رجعنا أحيانا ندور على أصل المشكلة هنلاقي الموقف الأصلي أساسا اللي زعلنا بسببه تافه جدا. مصل إحنا أساسا اتنين غاليين على قلب بعض، إحنا اتنين إخوات أو اتنين عشرة عمر أو اتنين قرايب أهل، إحنا اتنين أوريدي في ما بيننا عشرة. فأوقات كتيرة، مش دايما بس أوقات كتير بيبقى سبب الخلاف حاجة تافهة أو حاجة أدفى من إن هي تكون بتوصلنا للدرجة دي من العند. بس زي ما بيقولوا كده، إيه، على قد المعزة بيكون الزعل، بس هي حاجة بسيطة، بس إحنا عشان غاليين قوي عند بعض فالزعل كان كبير. بس بسبب فخ الصمت والهروب الموقف الصغير ده بيتحول لبلوك سنين. احنا الاثنين ساكتين واحنا الاثنين عاملين بلوك البعض، وتمر سنة ورا سنة ورا سنة والمسافة بتوسع والبعد بيكبر والرجوع بيبقى أصعب، مش عشان الزعل بيكبر، لا اطلاقا ابسولوتلي الزعل بيقل، بس الكسوف بيكبر، الخجل بيكبر، هرجع ازاي، هرجع ايه. فمستصعبين اننا نكسر الجليد، كل ده هرجع بعد كل ده اعتذر على دي، الموضوع بقى صعب قوي، بقى سخيف قوي، بقى مش اريح حاجة. فشاركونا يا جماعة كده، هل الخوف من رد فعل الطرف التاني او الرفض في وقت من الأوقات أو في علاقة من العلاقات اللي فعلا كانت غالية على قلبك خلاك مأجل خطوة الصلح يمكن لحد دلوقتي؟ فكروا معايا كده. خلوني أرجع تاني للتعليقات، مستنية أسمع رأيكم، مستنية نلعب أكتر مع بعض في الصندوق. لكن كمان بصبح على صديقنا ماجد أبو رياش، صباح الفل والياسمين، يا ماجد حمد الله على السلامة، طمنا عليك وإلعب معنا في الصندوق وقولي هل عمرك كنت الشخص اللي اختلف مع حد غالي على قلبه بس بسبب العند؟ إحنا الاتنين كده وقفنا الوقفة الصمتة ديت وإحنا الاتنين بنقاوح مش عايزين نرجع نتصالح، هو اللي يصالحني الأول، لا هو اللي صالحني الاول، هو اللي يعتذر، هو اللي غلطان، هو اللي يجي يعتذر، لا هو الكبير بقى المفروض يعديها. فقولي هل عمرك وقفت الوقفه دي مع حد غالي عليك وخسرته يمكن بسبب العند دوت؟ استناك تشاركني. كمان بنصبح على الجميله نانا، يا نانا صباح الجمال، اخبارك ايه؟ نانا متاخره شويه النهارده، ولا انا اتاخرت على بات ما وصلت لك؟ يعني اتاخرت 10 دقايق بس، يعني انت متاخره برضو شويه النهارده. طمنينا كده بتسمعينا النهارده من الشغل ولا من البيت؟ نحب كده نعرف احنا بنرافقك فين النهارده. كمان نانا بتختار معانا رقم 3، حالا هشوف لك رقم 3، لكن قولي لي كده هل عمرك خسرتي حد بسبب العند؟ حد غالي على قلبك، حد انت بتحبيه، او حد يمكن المفروض ان العلاقة ما بينكو اعمق من كده، بس بسبب العند خسرنا العلاقة. ان انا مش عايزة بادر ومش عايزة بادر. فقوليلي كده، هل عمرك اتحطيتي في الموقف دوت او خسرتي حد للسبب ده قبل كده ولا لا؟ كمان رقم ثلاثة النهاردة، رقم ثلاثة النهاردة سؤال، سؤال بيقول ايه الحاجات اللي بتعتبرها اختراع فعلا في حياتك وسهلت عليك الحياة؟ قوليلي كده يا نانا، ايه اكتر حاجة حاسة من اختراعات النهاردة حاسة انه سهلت عليك الحياة، وان انتي يمكن من غير الحاجة دي لا انا مكنتش هعرف اعيش زمان لو الحاجة دي مش موجودة. حاسة ان الحاجة دي النهاردة سهلت عليكي الحياة. وخليني كده افتح لك السؤال شوية وقولك ايه الحاجة اللي نفسك يخترعوها، اللي نفسك يخترعوها وحاسه كده انه لو الحاجه دي اخترعوها هتسهل عليا حياتي. فقولي لي بقى ايه الحاجه اللي اوريدي موجوده وايه الحاجه اللي نفسك يكونوا بيعملوها. كمان بنصبح على مريم سمير، يا مرمر صباح الجمال. مريم سمير بتقول صباح الخير والمحبه عليك يا ليليان، وبختار رقم 6 وانتي رقم 8 حالا يا مريم. لكن شاركيني كده، قولي لي من وجهه نظرك اللي بيبادر بكسر الصمت او بيبادر بالمصالحه، ده الشخص الانضج ولا الشخص المدلوق؟ وانا يمكن الشخص الغلطان فهو اللي بادر بالصلح كده علشان هو عرف غلطه. قولي لي كده ايه وجهة نظرك ورأيك في الموضوع دوت. لكن رقم 6 النهاردة بتقول سيرد، انا لحظة اقول كلمة تانية، سيرد الله اعتبارك، هو في حرف النقصة، سيرد الله اعتبارك امام كل من خدعك وظلمك واهانك، فنم مطمئن. النهارده كده ربنا بيقول لك انا في ظهرك، انا في ظهرك. اي حد يمكن فهمك غلط، غلط فيكي، اذاكي، انا هكون برد اعتبارك. دي رقم 6 النهارده. كمان رقم 8، ايه اكتر مكان نفسك تزوره؟ ده رقم 8 ده ليا. طيب انا هسالك انت كمان يا مريم نفس السؤال، قولي لي كده ايه اكتر مكان نفسك تزوريه. انا ايه اكتر مكان نفسي ازوره؟ مش عارف، لو مكان مثلا ما رحتوش قبل كده، مش عارفة يعني، في حاجات كتيرة قوي ما رحتهاش قبل كده، بس اكتر مكان بحب ازوره اي مكان على البحر، اي حتة على البحر، في اي حتة على الكوكب. بس يعني احب قوي ان انا اشوف الاماكن دي. بس عامة لا، في اماكن كتير ما زورتهاش احب ان انا اكون بزورها. دي رقم 8. لكن هستناكي انت كمان تشاركيني بقى يا مرمر ايه المكان اللي نفسك تكوني بتزوري. كمان دنيا بتشاركنا على رقم ايه، سنين كان في، هي بتقول، طب خلينا نقراها الاول. دنيا بتقول اليوم اللي ترجع فيه امي، طب ثانيه، هلا خلينا نقرا السؤال الاول. ايه اليوم اللي بتتمنى تعيشه؟ طيب هي بتقول اليوم اللي ترجع فيه امي للبيت من تاني، وهنا البيت والعيله والبلد كلها هنتلم ونفرح بشكل مختلف. عاوزه اقول لها وحشتيني، يلا تعالي كده كفايه، نفسي اعيش اللحظه دي. يعني بصي، فكره الفرقه عامه ما هيش حاجه سهله، سواء الحد دوت انا افترقت ايا كان السبب، حتى لو كان السبب خلافات، اكيد السبب مش ان انا مخصمه ماما يعني، بس اللي هو حتى لو خلافات النهارده، بس فراق اي حد غالي على قلبي او فراق حد ما بيني وما بينه عشره دايما بيكون حاجه صعبه. فمين كده ربنا يدينا السلام والتعزيه والانتظار لحد ما الاوقات الفرحه ترجع مره كمان. كمان دودو بتقول طيب لو كذا مره وهو برضو لسه في عناد والعنف لسه موجود، فمن هنا لازم انا اركن على جنب. ويمكن زي ما كنت بقول من شويه دنيا، ان انا هبادر بالصلح، هبادر باني اكسر الجليد علشان تاني الشخص ده غالي عليا، فانا ببادر بدوت لان انت غالي عليا. لكن انا بادرت وانت ما قبلتش، انا بادرت وانت مصمم على عند، انا بادرت وانت مصمم على الاذيه، فانا زي ما انت قلتي هركن على جنب حفاظا على سلامي، بس انا هنا عملت اللي عليا للاخر. انا هنا مش ندمان او مش حاسس ان انا مقصر في شيء، او مش حاسس ان انا كان في حاجه المفروض ان انا اكون بعملها وما عملتهاش، انا عملت اللي عليا. كمان دينج بيشاركنا بيقول انا بخير والحمد لله. فعلا فتره مش قليله، انت فعلا كنت غايب عننا فتره طويله يا دينج، لكن مبسوطين ان انت معانا. بيقول اهو مشاغل الحياه، اهم حاجه يا رب بس تكون بخير وتكون امورك بخير، ومبسوطين ان انت رجعت لنا مره كمان. بيقول وانا كمان اشتقت لراديو سما ولكل المستمعين. بالنسبه لموضوع الحلقه، انا دايما بكون الشخص المبادر لاني بتضايق قوي لما اكون مخاصم شخص سواء عزيز أو مجرد معرفة. وأخيرا لغة حبي هي بالحقيقة اتنين، الكلام الحلو والهدايا. أنا بحس إن دول من أكثر اللغات التعبير عن المحبة الواضحين. في لغات كتيرة من المحبة وكتير منها بيبقى ضمني، كتير منها كده بيبقى ايه في القلب او يتحس، بس انا بحس ان الكلام والهدايا اللي هو انت لو ما بتفهمش هتفهم، يعني اللي هو واضحة، فاللي هو انت بتبقى عايز تقول لحبايبك انا بحبكوا، اهو افهموا بقى انا بحبكوا، انتوا اللي غاليين عليا. لكن زي ما دينج بيشاركنا بيقول ان هو بيحب يكون الشخص المبادر، وعايز اقول لك ان ده امتياز كبير جدا هنحكي عنه كمان شوية دينج، فخليك معايا. لكن عايز ارجع لنانا بتقول مريضة شوية. سلامتك يا نانا، طمنينا عليكي كده. اوعي تقولي لي برد، عشان برد الصيف ده من اكتر الحاجات السخيفه، لكن طمنينا عليكي كده والف سلامه عليكي، وامين ربنا يمد ايده ليكي بلمسه شفاء سريعه، وتقومي كده بسرعه تبقي بكامل صحتك وبكامل طاقتك ولياقتك. طمنينا عليكي كده يا نانا. لكن كمان هي بتشاركنا بتقول ايه الحاجه بقى اللي سهلت عليها الحياه، فبتقول الاجهزه المنزليه الذكيه، الميكرويف، الغسالات، الاوتوماتيك، الهاتف الذكي، التكنولوجيا، اجهزه البيت واجهزه الحاجات اللي بنستخدمها في حياتنا باستمرار اللي سهلت علينا الحياه وخلتنا في دلع ما بعده دلع ده. طيب قولي لي كده يا نانا، ايه الحاجه اللي نفسك يخترعوها في المستقبل وحاسه ان هي لما يخترعوها هتسهل عليكي الحياه اكتر واكتر؟ فكري كده وقوليلي. كمان مريم بتقول امين يا رب، والمكان اللي نفسي ازوره معبد حتشبسوت، وازور اماكن في البحر وجبال عالية. عايزة اقولك كلهم تحفة، سواء حتشبسوت تحفة، البحر تحفة، الجبال تحفة، والمشاهد من فوق تحفة. يعني عايزة اقولك اشجعك جدا، امين ربنا يديكي الوقت الحلو اللي تقضيه في الزيارات ديت يا مريم. كمان نانا بتقول امين امين يا نانا، طمنينا عليكي. وامين كده هنستنى بكرة. بصي بكرة معاكي فينا، بكرة كده انا هخش اطمن عليكي كده واشوف التعليقات، طمنتي فينا عليكي ولا لا، عشان هطمن معاها. لكن خليني كده قبل ما نطلع على الفصل اللي جاي، في فكرة كمان هستناكوا تشاركوني بيها. في غير بقى فخ ان انا اللي بفضل ساكت او اللي عندي يتملكني، ما هو انا في جميع الاحوال انا طرف في العلاقه، سواء انا الطرف المبادر او انا الطرف العنيد. فسواء انا الطرف العنيد او انا الطرف اللي عنده استعداد يبادر، بس في الحالتين في فخ كده بقع فيه، او مش فخ، هي افخاخ بنقع فيها. طبعا مش هنتكلم عن كل الافخاخ النهارده، فانا اخترت لكم فخين كده نحكي عنهم. فخ اسمه هنسميه النهارده كده ايه، حزب الكنبه. توقع كده ايه ممكن يكون موقف حزب الكنبه دوت في خلافتنا او علاقتنا. انا حاسه ان هو شارح نفسه، فخلينا نطلع مع بعض فاصل ونرجع بعد الفاصل. قولي كده ايه رايك في موضوع حزب الكنبه في المشاكل في العلاقات ما بين الاثنين القريبين من بعض، الاثنين الغاليين على بعض. خليكم معانا، فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حته.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمك.

0: أجلك ومن أجلي إلى صليب.
1: مشدودة للمقولة اللي بتقول قد ينسى الإنسان أيامه الصعبة لكن لا ينسى أبدا من هونها عليه. قعدت أفكر هل فعلا ممكن أكون أنا بهون على حد؟ قلت لنفسي طب ما هونها أنا علي أحسن، أنا أولى بيا. لكن اكتشفت إننا ممكن نعرف نهونها على نفسنا بس نفسنا اللي هونها علينا، وده بنكتشفه من المواقف. اللي بيحبني ويهم أمري بيحاول بكل طرق.
2: غني معانا من قلبك على راديو سما.
3: خلونا كده قبل ما احكي لكم على موضوع حزب الكنبه دوت، لكن بمناسبه الترنيمه اللي كانت شغاله دلوقتي او الفاصل اللي فات، خلونا كده ايه اللحظات نسيب حسابات البشر والايجو والغرور والعند على جنب، وسريعا كده نبص على الموضوع بنظره تانية خالص. خلينا نقول عليها نظره روحيه او نظره الله لقلوبنا التعبانه من العند في المفهوم الإلهي أو في المفهوم الروحي. لو جينا فكرنا كده هنلاقي إن ربنا مصمم الكون ده كله على فكرة المبادرة، أو إنه يكون ما بستناش الآخر هو اللي يجيلي. ربنا بنفسه لما حب كده يصالح البشرية هو اللي بادر، هو اللي مد إيده بالغفران وبالفدا قبل ما احنا نكون بنطلب حتى، أو قبل حتى ما نفكر إننا نكون بنتوب. معنى كده إن الدستور الإلهي ما بيحسبهاش مين اللي غلطان ومين اللي المفروض يكون بيبدأ. ربنا بيحب القلوب المبادرة، بيحب القلب اللي يبادر، الشخص اللي يبلع كده كبرياءه وكرامته أو الإيجو البشري بتاعه في سبيل ان هو يكون بيحمي السلام في علاقاته او جوه بيته او مع اخواته او مع اصحابه او في دوائره القريبه. في موعظه على الجبل المسيح قال كلمات حلوه قوي بتلخص الفكره دي، قال طوبى لصانعي السلام لانهم اولاد الله يدعون. شايفين المرتبه فين، الليفل فين؟ ربنا ما لقبش صانعي السلام باي لقب، ده نسبهم لنفسه، قال أولاد الله يدعون. فأنت لما بتكسر الصمت وبتبادر بالصلح أنت ما بتصغرش نفسك أو أنت ما بتقللش من نفسك، أنت بتشبه أبوك السماوي في صفة الغفران أو في صفة المبادرة بالخير. من الحاجات اللي محتاجين نكون بنفتكرها برضو أنه البركة ما بتروحش للقلوب القاسية أو المتكبرة أو اللي مستني الناس تتذلله علشان يعتذر له عشان او ويعتذروا له عشان يسامحهم او يقولوا له معلش علشان يغفر لهم. البركه دايما بتروح للقلوب الطيبه المرنه اللي بتعرف تصفى، اللي بتعرف تسامح، اللي بتعرف تغفر، للقلب اللي عارف ان العمر قصير، او العمر زي ما بيقولوا على كده بيقولوا عليه وكاله قصيره وامانه ومش دايما. بس برضو الحكمة إننا نكون بنفهم إنه كل دوت أنا هبادر بيه مع الناس اللي غالية على قلبي، الناس اللي أنا بحبهم، الناس القريبين لقلبي وفعلا أنا باقي عليهم، مش دعوة للرجوع لكل العلاقات السامة اللي خلاص قفلنا بابها لأنها كانت بتهد كرامتنا أو كانت بتهد نفسيتنا. في فرق ما بين العلاقات الغالية اللي أنا باقي عليها وما بين العلاقات اللي كانت بتستنزفني وقفلتها لأي سبب إن كان. فتفتكروا النهاردة كده هل قادر إن أنت تكون، كل حد فينا النهاردة يجاوب بشكل فردي، هل قادر تكون بتصنع سلام في دايرتك ولا بتسيب العند يفرش كده عشه في علاقاتك ويسيب المسافات اللي ما بينك وما بين اللي بتحبهم عمالة بتزيد؟ هل قادر تكون صانع السلام ده النهاردة ولا لا؟ شاركوني كده. لكن خلوني بسرعة أرجع ليه التعليقات قبل ما أحكي لكم بقى على موضوع حزب الكنبة دوت. ودينج كان بيختار لي رقم واحد ومرة كمان ليه رقم 49. طب خلينا كده نشوف الأول رقم واحد. رقم واحد الأول بتقول رقم واحد رسالة بتقول أقوى الناس من قوية على غضبه. أقوى الناس من قوية على غضبه. الشخص القوي هو اللي يعرف يسيطر على انفعالاته، على مشاعره، على كبرياءه، على غضبه، على العند. فأمين كده ربنا يكون بيدينا أنا وإنت وكل حد بيسمعنا دلوقتي يا دينج القوة أو السلطان على مشاعرنا، لأنه هو ده الشخص القوي. يمكن زي ما الكتاب بيقول الشخص اللي بيملك نفسه خير من اللي بيملك مدينة. فيعني أهم حاجة أن أنا أكون بملك نفسي. كمان 49 ليك. طيب بص بقى 49 دي ده سؤال، سؤال طويل شوية، خلينا نقرأ مع بعض. بيقول إيه اللمسة الودودة؟ اللمسة الودودة يعني اللي هي لمسة الطبطبة أو اللمسة الحنينة معنويا، مش لازم ماديا، لكن اللمسة الحانية. فسؤال بيقول ايه اللمسة الودودة البسيطة اللي لو حصلت معاك الصبح من حد غريب، زي مثلا غريب ابتسم لك، او البياع بيدي لك باقي الفلوس ومكتوب عليها كلمة حلوة، او طفل صغير يبتسم لك في الشارع، او حد يفتح لك باب الاسانسير وانت داخل ويستناك ان انت تدخل، او ايا كانت اللمسة الودودة، ايه الحاجة اللي لو حصلت في بداية يومك النهاردة هتخلي قلبك مليان روقان كده، وتحسس تحسس كده ان يومك حلو ويومك رايق. دي رقم 49 النهارده يا دينج امين، ربنا يباركك كده بلمسات ودوده كتيره. لكن دي رقم 49 النهارده، وهستناك كده ايه تشاركني. كمان ماجده بتقول بنبادر عشان نقدر نتناول المشاركة، في قصدك مشاركة المشاركة على المايدة أو سر الفخارستية أو أيا كان بنقول عليه، عنده أسامي كتيرة يعني الحمد لله. ففي في في فعلا ناس كتيرة ما تقدرش تكون بتتقدم للمايدة أو تتقدم للعشاء الرباني أو للمشاركة في الفريضة ديت غير لما تكون فعلا قلوبها صافية. بحس إن ده الحقيقي، ده المطلوب. أنا ما ينفعش كده أكون بتقدم إن أنا يا رب عايز أكون جزء من جسد الله وجزء من الهيكل المقدس، الهيكل الكامل دوت، وأنا في نزاع ما بيني وما بين حد، وفي نزاع ما بيني وما بين شخص انا على خلاف معاه. طب ازاي يا رب انا بقول له ان اديني ان انا اكون معاك مقدس زيك، كامل زيك، شبهك على صورتك، وانا ببغض اخويا او بزعل اخويا. ودي من الصلوات اساسا او من رسائل الكتاب اللي دعانا ليها. انت لو جاي تقدم ذبيحتك على الهيكل وافتكرت ان انت في خناقه ما بينك ومن حد من اخواتك، سيب ذبيحتك، سيب تقدمتك، ما تتقدمليش، روح اتصالح معاه الاول. كمان ماجده بتختار رقم 9 ورقم 20. طيب نشوف كده الاول رقم 9 ورقم 20 من الصندوق. رقم 9 فين 9؟ استني راحت فين. رقم 9 النهارده كانت سؤال، السؤال ده مكرر طب ولا طلعت قبل كده؟ طيب هي رقم 9 النهارده سؤال بيقول ايه اليوم اللي بتتمنى تعيشه؟ ايه اليوم اللي نفسك تعيشيه يا ماجده؟ دي رقم 9. كمان رقم 20، رقم 20 رساله بتقول طوبى لحافظي شهادته ومن كل قلبه يطلبونه. يعني حاسه ان انت الرساله دي موجهه ليك كمان النهارده يا ماجده. طوبى للي بيحفظ رسائله، طوبى للي بيحفظ شهادته، طوبى للي بيحفظ وصاياه ودعوته من كل قلبه ومن كل قلوبهم يطلبونه. دي رقم 20 ليكي النهارده امين، ربنا كده يخليكي دايما من اولاده اللي امناء على الكلمه. كمان نانا بتختار رقم 13 ورقم 13 النهاردة سؤال. تخيل نفسك في غرفة سحرية مليئة بكل شيء غريب، مديكي مثال حيوانات ناطقة أو أساس يطير، اوصفي الموقف اللي ممكن تحصل لك. بصي تخيلي نفسك كده ايه، عارفة كان في فيلم كرتون زمان في حاجة شبه كده، فاللي هي البطلة بتفتح أوضة تلاقي فيها حاجات غريبة، أوضة كبيرة، أوضة صغيرة، أوضة فيها حاجات فاكرة الكرتون ده؟ قوليلي كده لو تخيلت نفسك بطلة الكرتون ده كده، ودخلت أوضة سحرية مليان حاجات غريبة، أيا كان بقى الحاجات الغريبة ديت، حيوانات بتتكلم، عفش كبير، عفش بيطير، حاجات غريبة، قوليلي كده، تخيلي كده الموقف اللي ممكن يحصل لك جوه الغرفة،
4: دي. يلا اسرحي بخيالك فرصتك، طلعي كده روح المؤلف والكاتب اللي جواكي، وروح الابداع وابداعي وتخيلي ووصفلنا المشهد، ووصفلنا الاوضه اولا، وصفلنا الاوضه ووصفلنا المشهد ده ممكن يكون عامل ازاي. كمان ماجده بترجع تقول حتى لو بعت لها المسج مش بترد. طيب خليني ارجع تاني يا ماجده للجزئيه ديت، وانه انا هنا عملت اللي علي، انا بادرت بصناعه السلام حسب دعوه الله وعملت اللي عليا. فانا هنا عملت اللي عليا علشان ما ارجعش انا اقول ان انا قصرت او احس ان انا قصرت. لكن دوت ياخدنا بقى ليه الفكرة اللي أنا كنت عايزة أحكي معاكم عنها، حزب الكنبة. حزب الكنبة أو الطرف الثالث أو الطرف الدخيل اللي ممكن يكون ملوش أي علاقة بالموضوع بس على معرفة بينا إحنا الاثنين، وده اللي بنسميه كده إيه، هو مش لو يعني مش ده سبب الوحيد، فخلينا نقولها بصيغة الجمع، حرامية الصلح، بيسرقوا الصلح، اللي بيخلوا بدل ما المشكلة تتلم تتحول لماتش يولع خناق. فهنقول ان الحرامي الاول هو حزب الكنبة او الطرف الثالث او الصديق المشترك، اللي لما يحصل خلاف ما بيني وما بين الطرف الثاني دوت الاقيه مثلا بيجي يقول لي لا اوعى تتكلم، حافظ على كرامتك، ده انت كده هتبقى مدلوق، او يا بنتي انت هتكلمي هتبادري انت ازاي، ده كده هتترسم عليكي مش هتعرفي تكلميها بعد كده. وقد يكون هيروح يقول نفس الكلام للطرف الثاني بسؤنية بحسن نية، لكن الفكرة ان في طرف تالت في الموضوع، ممكن يكون دوت اللي بيخلي طرف يبادر والطرف التاني يعند، لانه الطرف التاني وصل له كلام من طرف تالت مش علل الموضوع، او اللي هيقول له لا استنى اتقال عليه شوية، في حين ان انا ببادر، انت اللي غلطان وانا اللي ببادر. فنلاقي الطرف التالت ده جاي يقول له مثلا ايه لا اتقال شوية، لا افتكر ان انت اعترفت مثلا بغلطك، سواء اللي بيقول لي كده بيقول لي بحسن نية او بسوء نية، بس هو خلاني تكبرت على الشخص اللي بادر معايا بصناعة السلام. فالناس دي بتبني جوانا كرامة مزيفة على حساب علاقتنا، ان انا كده بخسر العلاقة، انا كده مش بكسبها، انا بخسرها، انا مش بكسب الشخص ده بعد ما الشخص بادر وجاي يعتذر لي، بس انت شجعت او انت غزيت الايجو او الغرور اللي جوايا، فانا الموضوع عندي عمال بيكبر وبيوسع وبيبهوأ وما بقيتش عارف ارجع، ما بقيتش عارف اقبل الاعتذار، او ما بقيتش فنرجع تاني كده لحتة ايه، انه الكسوف هو اللي مخلينا متأخرين. فانا لانه انت اعتذرت لي رغم ان انا اللي غلطان، بس انا اتقلت، فانا كنت متخيل ان انا كده بحافظ على كرامتي او كبريائي اكتر، بس لقيت ان انا الفرصه بتروح مني، هو انا مش عارف ارجع امد حبال الوصال مره تاني، فانا الكسوف عمال بيزيد والموضوع عمال بيبهوى مني، فانا بقيت خايف ارجع، بقيت خايف اعتذر. فالنتيجه ايه؟ اننا بنخسر علاقات، بنخسر علاقات بنحبها، بنخسر علاقات غالية. فعشان كده بحس ان حزب الكنبة ده مؤذي على طول الخط. طيب خليني قبل ما اقول لكم الحرامي التاني ايه، برجع لمريم كده اللي بتشاركنا بتقول فكرة المبادرة بالصلح رغم الطرف التاني هو اللي غلطان، ده دليل ان الشخص قوي وجميل القلب، صاحب روح حلوة مليانة محبة وسلام. وعجبني قوي فكرة انه من الحاجات اللي تشجعني او تفكرني انه ده ما يقللش مني وما يقللش من كرامتي، ما يقللش من من من كبريائي، انه افكر نفسي كده انه ده انا كده بشابه الله في صفة المبادرة، ده انا بأدعى على اسمه أولاد الله يدعون صانعي السلام. فأنا كنت حاسة أن كل دي حاجات تشجعني. كمان دينج دينج بيجاوب على السؤال اللي طلع له إيه الحاجة أو إيه اللمسة الودودة اللي قادرة أنها تكون بتقلب بيومه كده تخليه يوم رايق، فيقول ابتسامة الغريب بالأخص الأطفال. وللأسف دي بقت حاجات قليلة قوي النهاردة يا دينج، يعني النهاردة الناس بقت بتخاف تبتسم لبعض في الشارع، عشان كده لما تيجي الابتسامة دي من طفل اللي هو قبلها كده إيه هو زي شعاع نور في ليل ضلمة، فبقينا بنتكسف أو بنخجل أو بنخاف نبتسم لبعض، اللي هو أنت بتبتسم لي؟ أنت تعرفني؟ أنت عايز مني حاجة؟ أنت هتخطفني؟ أنت شكلك مريب؟ فبقينا بنخاف نبتسم لبعض، ليه يا جماعة؟ إيه المشكلة أن أنا أمشي مبتسم؟ بيقولك النهاردة في بعض الثقافات يقولك أنت هتمشي مبتسم في الشارع يقولوا عليك عبيط،
3: ايه اللهبه اللي ماشي بيضحك لوحده في الشارع ده؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ انا انت خد عني انطباع ان انا عبيط، بس انت لا، ما شفتني بضحك، انت ضحكت فانا رسمت بسمه على وشك، ايه المشكله يعني؟ فخلونا نضحك في وش بعض يا جماعه. كمان نانا بتقول طريقة مبادرة ذكية، هو أنا كلمتك عشان غلاوتك عندي بس لسه محتاجين نتكلم في اللي زعلني. ودي من الخطوات اللي هنحكي فيها مع بعض النهاردة، إزاي بقى أرجع أكسر الجليد دوت. فدي خطوة مهمة جدا هنحكي فيها أكتر مع بعض يا نانا، فخليكي معي وديني خطوات تاني. يعني خلينا كده إيه نقول، انا بقيت بحب نعمل روشتة مع بعض يا جماعه كده نحل بيها المشكله. فقوليلي كده ايه يا نانا، لو هنكتب مع بعض روشتة النهارده كده نكسر بيها الصمت ونقول ده بند فيها، ايه البنود الثانيه اللي ممكن تزوديها؟ لكن كمان ماجده بتقول ان الكتاب بيقول لو تذكرت ان الاخيك شيئا عليك اترك قربانك واذهب وتصالح معاه اولا، وان رفض تجمع نار جمر نار على راسها. انا فعلا انا لو اقدس فريضه بتقضيها حاجة مقدسة ما بينك وما بين الله، وافتكرت في اللحظة دي ان انت في خلاف ما بينك وما بين اخوك، ربنا بيقول لك سيبني وروح اتصالح مع اخوك. في ايه اهم من كده؟ في ايه اغلى من كده؟ نانا بتقول سؤال اللي هو السؤال التخيلي. طيب خليني اساعدك شوية. تخيلي كده يا نانا ان انت دخلتي الأوضة دي النهاردة، ماشي؟ تخيلي نفسك في الفيلم ده. الفيلم ده اللي هو كان تقريبا أليس إن واندرلاند، أليس في بلاد العجائب مثلا. تخيلي نفسك شخصية أليس، واختاري أي أوضة من الأوضة اللي دخلتها، وصفلنا كده الأوضة وانتي إحساسك إيه أو هتعملي إيه. سهلتها شوية؟ رأيك سهلتها شوية. كمان ماجدة بتجاوب على السؤال بتاعها، اليوم اللي أتمنى أعيشه نتقابل ونتجمع مع كل اللي بحبهم، بحس إنه دوت في المناسبات وفي الأعياد أنا محتاجة أستغل الفرص ديت أني أحاول أجمع الحبايب دولت لو متواجدين في نطاق نقدر نتجمع فيه. طبعا في ناس كثيرة من حبايبنا ما وراء الحدود ومسافات، وفي منهم اللي سافروا السماء، فيعني بس بحس أنه أنا في كل لحظة في كل فرصة. فعشان كده بحس الأعياد والمناسبات اللي هي الأجازات عند الكل، أنا محتاجة أستغل دوت أن أنا أكون بقضي وقت حلو مع حبايبي قدر الامكان، اسرق الوقت ده من الزمن زي ما بيقولوا. طيب خليني كده لان الوقت معكم بيجري، فانا عايزه برضو اسرق الوقت ده كده مع بعض. لكن واحده برضو من الحراميه اللي بتسرق مننا العلاقات، وممكن هنا اكون انا ايه، انا مش عنيد، انا هبادر بالصلح، انا هبادر بالغفران، انا هبادر بالمسامحه، انا هبادر يعني بان انا اكسر الجليد يعني هو مش هيبادر، فانا هبادر، فانا هكون انا صانع السلام دوت. حلو جميل، كتر خيرك. فين الحرامي هنا؟ الحرامي هنا ان شاء الله بكره، ان شاء الله يعني لما نتقابل في عيد ميلاده، ان شاء الله لما نتقابل في العيد، ان شاء الله وكل حاجه. بس الحرامي هنا التسويف، الحرامي هنا بكره اللي ما بيجيش، الحرامي هنا بكره اللي ما بنوصلوش، الحرامي هنا الوقت اللي انا متخيل ان انا ضامنه في ايدي، بس انا الحقيقه ان انا مش ضامن الدقيقه، مش ضامن الثانيه اللي جايه. فتلاقي الشخص كده يجي يقولك انا كده كده هصلحه، بس مش النهارده، الاسبوع الجاي، مستني الوقت المناسب، مستني اللحظه المناسبه. امتى اللحظه المناسبه؟ فلو انت النهارده الشخص المبادر اللي هتبادر بان انت تكون صانع السلام مع حبايبك النهارده، انا عايزه ادق لك جرس انذار مرعب بيقولك ان الزمن بيمشي والوقت بيعدي والمشاعر بتبرد والجفا بيزيد والشهر بيتحول لسنة. لو قلت بكرة، بعده، الأسبوع الجاي، الشهر الجاي، هنلاقي الوقت بيعدي، المسافات بتوسع والقلوب بتتعود الفرقة. فخلاص القلوب زهدت العلاقة، ما أنا بعيد وانت بعيد، وخلاص أخدنا على البعد دوت. عشان كده دايما بنقول للأحبة ما تسيبش الزعل يطول عشان ما نتعودش الفرقة، وخلاص عادي. الصمت عامل زي الملح، السكوت عامل زي الملح، رشة ملح ماشي مناسبة، تدي طعم، تدي فرصة ناخد نفسنا، تدينا فرصة نغضب، تدينا فرصة نزعل، لكن لو زاد عن حده هيموت الحب مهما كان غالي.
4: هيموت العلاقة مهما كانت متينة وعميقة. وأوقات الموت نفسه هو كمان بيسرق مننا حبايبنا، فنقف في العزة ندمانين والندم بيأكلنا، يا ريتني اعتذرت له، يا ريتني قلت له ان انا سامحته، يا ريتني قلت له ان انا غفرت، يا ريتني قلت، يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني. بس ساعتها الندم ملوش ثمن، مش فارقه، مش فارقه، ملوش قيمه، ملوش ثمن. فاحنا محتاجين نتعلم، لو هتبادر بالصلح بادر بالصلح النهارده، بادر بالصلح في دلوقتي خلاص. اخدت لو الصمت كان نتيجه غضب واخدت وقتك في الغضب، ما تستناش لبكره، ما تستناش لبكره، ابدا ابدا دلوقتي، ابدا دلوقتي بان انت تكون بتبادر بالصلح. عايزه احكي معاكم بقى، لو يعني الوقت معانا بيجري بسرعه، لكن خلينا كده ايه، نطلع مع بعض فاصل سريع جدا جدا جدا جدا، ونرجع بعد منه ناخد مع بعض كده ايه روشته سريعه، بما أنها قلنا هنعتبرها روشتة، إزاي نكسر الصمت أو إزاي نحل الأزمة دي. فاصل سريع جدا، خليكم معانا، ما تروحوش في أي حتة.
2: أنت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمح.

0: نفرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: خلونا كده قبل ما وقتنا يخلص واحنا في اخر محطة كده نجاوب على السؤال دوت. ولو انا فعلا عايز اكسر فخ الصمت اللي اتخلق ما بيني وما بين حد غالي عليا بسبب خلاف او بسبب سوء تفاهم، ازاي اعمل دوت من غير ما اجرح كرامتي او من غير ما الطرف التاني يقفلني او يصدني او اطلع انا الخسران؟ فتعال اقولك كده على روشتة نفسية سريعة كده تكسر الصمت، وهستناك وانتو كمان تشاركوني بتجاربكم او لو عندك طريقة. اول حاجة علشان اعرف اكسر الصمت دوت، انا محتاج اتعلم افصل ما بين كرامتي اللي انا خايف تتجرح لو بدرت بالاعتذار او بدرت بالكلام، وما بين الايجو او ما بين الغرور او ما بين الانا، لانه زي ما قلنا في الاول، لان الكرامة بتكون ضد الاهانة او ان حد يقلل ما بيني يقلل مني او عايز يهني بشكل متعمد، فدي الكرامة. لكن الايجو هو ان انا ارفض، بس ارفع السماعة على الشخص التاني علشان ما يفتكرش ان انا كده بعترف ان انا اللي غلطان. فانا محتاج افرق ما بين الاتنين. تاني حاجة، ممكن زي ما انتم شاركتونا، هبدأ بمسج، ابعت رسالة، ابعت رسالة مش مكالمة، ابدأ برسالة مش مكالمة. الرسائل ذكية جدا لأنها بتشيل الإحراج من الطرفين في البدايات، وبتسيب مساحة للطرف التاني إن هو يفكر، بتسيب مساحة ليا إن أنا أفكر في الكلام، وبتسيب مساحة للطرف التاني إنه يستقبل الكلام ويفكر فيه. ابعت حاجة بسيطة زي أنا مفتقد وجودك معايا، أنا مفتقد أيامنا مع بعض، أنا ما حبش نفضل متخصمين كده كتير. الكلمات دي سحر، سحر بتدوب الجليد او بتدوب جليد الصمت والعناد اللي ممكن يكون بيتولد ما بيننا من غير ما نكون بنفتح جروح جديدة. فابدأ برسالة، ابعت رسالة. وتالت خطوة وحاجة مهمة جدا هي انه بلاش ننصب لبعض المحكمة. لما نقعد مع بعض سوا كده ونتكلم، بلاش نقعد نفتح فيه فايلات قديمة، مين قال ومين عمل ومين قصده ومين كان نيته. احنا جايين نشتري اللي باقي من علاقتنا، وجايين نشتري اللي باقي من عمرنا، مش جايين نثبت في المحكمة مين اللي كان غلطان. شفت ان انت اللي كنت غلطان؟ لا، ده انت اللي كنت غلطان، احنا كده مش جايين نتصالح. فلو هتبعت او لو هتعيش النهاردة كده بالروشتة ديت، او لو هتتعامل بالخطوات دي في علاقاتك النهاردة، مين اول حد هتبعت له رسالة فورا تبدأ معاه كده بكسر الجليد؟ مين اللي هتعمل معاه الخطوات دي؟ شاركوني كده لو هنقول ان دي فرصة النهاردة. قبل ما نكمل كده علشان وقتنا بيجري، خلوني بسرعة ارجع ليه التعليقات. ونانا بتجاوب بقى على السؤال بتاع السؤال الخيالي، بتقول هتكلم مع الحيوانات الناطقة واطلب من الارانب او الطيور انها تخبرني عن قصصها، او اسأل لوحات جدارية عن العصور القديمة التي شهادتها. الله عليك، طب ما انت خيالك حلو اهو يا نانا، ده انا مفكرتش فيها دي، مفكرتش اسأل اللوحات الحقيقة. الله، عجبتني يا نانا. طيب كمان ماجدة بتختار 16 و30. 16 النهاردة بتقول 16 النهاردة كانت ما هي لغة حبك، ما هي لغة حبك؟ بسرعة كده يا ماجدة، ولو اني حاسة ان انا عارفة يعني، بس شاركيني ما هي لغة حبك. كمان رقم 30، على المرأة ان ينتظر حلول المساء ليعرف كم كان النهار عظيما. اوقات كتيرة كده ما بنستناش، بنبقى مستعجلين، لكن رسالتك النهاردة بتقولك استني علشان تعرفي الاوقات الحلوة او تميزي الاوقات الحلوة. بس انا بحس ان هنا كمان مش مقصود الانتظار الاوقات الحلوة بس، على قد ما مقصود بيها

طيب اي عايزين نتفق اتفاق, ماتش المكسيكان ستاند اوف دوت محتاجين نقفله لان محدش بيطلع منه كسبان. لو متخيل انت كده هتطلع منه كسبان, محدش بيطلع منه كسبان. العناد بيجيب جفا, والجفا بيجيب قساوه قلب, والعمر بيجري واحنا واقفين متجمدين في المشهد دوت ورافعين سلاح الصمت في وش ناس بنحبهم. محتاجين نتعلم ننزل السلاح النهارده ونرفع السماعه او نبعت مسج واكون انا ابن السلام اللي بيبادر بالسلام وبيبادر بالخير. فافتكر دايما كده ان البركه والسكينه والرضا مش هحس بيهم غير لو انا القلب اللي بيعرف يبادر ويسامح ويعيش في النور. امين كده ربنا يكون بيملى بيوتنا وحياتنا بنور وقلب نظيف من العند ومن الجفا, ويخلي خطواتنا دايما كده مليانة بالخير. وقتنا خلص, هتوحشوني جدا, لحد ما اشوفكم الاسبوع اللي جاي على خير. بكرة في حلقة الويك اند هتكون معاكم فينا كالعادة, ولحد ما اشوفكم على خير اقول لكم الى اللقاء.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: هذه هي أعيادي، أعياد الله التي تحتفلون بها في احتفالات خاصة للعبادة، 6 أيام تعملون فيها عملكم، أما اليوم السابع فهو سبت راحة، يوم احتفال خاص للعبادة، لا تعمل فيه أي عمل في كل بلادكم، فهو سبت لله. هذه هي أعياد الله، الاحتفالات الخاصة للعبادة التي تحتفلون بها في مواعيدها. فصح الله يبدأ في اليوم 14 من الشهر الأول في العشية، وفي اليوم 15 من هذا الشهر يبدأ عيد الفطير لله، 7 أيام تأكلون فطيرا، في اليوم الأول تعملون احتفالا خاصا للعبادة ولا تشتغلوا فيه كالأيام العادية، و7 أيام تقدمون قربانا يشعل لله، وفي اليوم السابع تعملون احتفالا خاصا للعبادة ولا تشتغلوا فيه كالأيام العادية. وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: متى دخلتم الأرض التي أعطيها لكم وحصدتم محصولها، أحضروا حزمة من أول محصولكم إلى الحبر، فيقدمها الحبر في غد السبت هدية أمام الله لكي يقبلها منكم، وفي نفس اليوم الذي فيه تقدمون الحزمة كهدية تقدمون أيضا خروفا بلا عيب عمره

حسنة قربانا يحرق لله ومعه قربان دقيق 4 كيلوغرامات من الدقيق المخلوط بالزيت قربان يشعل لله رائحته تسر ومعه أيضا لتر من الخمر قربان شراب فلا تأكلوا من الحصاد الجديد لا خبزا ولا فريكا ولا سنبلا طريا إلى هذا اليوم الذي فيه تقدمون قربان إلهكم هذه فريضة تدوم جيلا بعد جيل في كل بلادكم ومن غد السبت أي اليوم الذي فيه تقدمون الحزمة كهدية تحسبون 7 أسابيع كاملة إلى غد السبت السابع أي تحسبون 50 يوما ثم تقدمون لله قربانا من الدقيق الجديد فتحضرون من دياركم رغيفين مخبوزين من 4 كيلوغرامات من الدقيق مع خمير كهدية لله من أول الحصاد وتقدمون مع الخبز 7 خراف بلا عيب عمرها 1 سنة وعجلا من البقر وكبشين مع قربان الدقيق وقربان الشراب فتكون كلها قربانا يشعل رائحته تسر الله وتقدمون تيسا واحدا من المعز كضحية خطيئة وخروفين عمر الواحد منهما 1 سنة كضحية للصحبة فيقدم الحبر الخروفين مع خبز أول الحصاد كهدية أمام الله إنها قربان مقدس لله وتعطى للحبر وفي نفس اليوم تعملون احتفالا خاصا للعبادة ولا تشتغل فيه كالأيام العادية هذه فريضة تدوم جيلا بعد جيل في كل بلادكم عندما تحصد محصول أرضك لا تجمع ما في أطراف الحقل ولا تلتقط ما يقع منك أثناء الحصاد اتركه للمسكين والغريب أنا المولى إلهكم وقال الله لموسى قل لبني إسرائيل اليوم الأول من الشهر السابع يكون لكم يوم راحة وتذكار واحتفال خاص للعبادة على صوت البوق لا تعمل فيه أعمالكم اليومية إنما تقدمون قربانا يشعل لله وقال الله لموسى واليوم العاشر من هذا الشهر السابع هو يوم الكفارة فتعملون احتفالا خاصا للعبادة وتذللون أنفسكم وتقدمون قربانا يشعل لله لا تقوموا بأي عمل في هذا اليوم لأنه يوم الكفارة حيث يكفر عنكم الحبر أمام الله إلهكم وأي واحد لا يذلل نفسه في هذا اليوم يباد من شعبه وأي واحد يقوم بأي عمل في هذا اليوم أنا أبيده من شعبه إذن لا تقوم بأي عمل هذه فريضة تدوم جيلا بعد جيل في كل بلادكم فهو سبت راحة لكم فيه تذللون أنفسكم وترتاحون من مساء اليوم التاسع إلى المساء الذي بعده
قال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع يبدأ عيد الخيام لله ويستمر 7 أيام. في اليوم الأول احتفال خاص للعبادة، لا تشتغل فيه كالأيام العادية. 7 أيام تقدمون قرابين تشعل لله، وفي اليوم الثامن تعملون احتفالا خاصا للعبادة وتقدمون قربانا يشعل لله، إنه احتفال، فلا تشتغل فيه كالأيام العادية. هذه هي أعياد الله التي تحتفلون بها في احتفالات خاصة للعبادة لكي تقدموا قرابين تشعل لله من قربان يحرق وقربان دقيق وضحية وقربان شراب كل يوم حسب نظامه. هذا بالإضافة إلى القرابين التي تقدم أيام سبت الله، وبالإضافة إلى هداياكم وكل نذوركم وتبرعاتكم التي تقدمونها لله. إذن ابتداء من اليوم الخامس عشر من الشهر السابع، بعدما تجمعون غلة الأرض، تعيدون لله 7 أيام. اليوم الأول هو يوم راحة، واليوم الثامن أيضا هو يوم راحة. في اليوم الأول تأخذون ثمر شجر البرتقال وسعف نخل وأغصان شجر كثيف وأغصان صفصاف نهري، وتفرحون أمام الله إلهكم 7 أيام، فتحتفلون به عيدا لله 7 أيام في السنة، وذلك في الشهر السابع. هذه فريضة تدوم جيلا بعد جيل، فيقيم كل بني إسرائيل في خيام 7 أيام، لكي يعلم أولادكم أني جعلت بني إسرائيل يقيمون في خيام لما أخرجتهم من مصر. أنا المولى إلهكم. فأخبر موسى بني إسرائيل بأعياد الله.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صوت.
1: يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الياسمين، صباح الورد على اللي صاحي رايق وعلى اللي صاحي وهو لسه برضو نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا من أي حتة في الدنيا. صباح مختلف ومميز في يوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواه حكايات ومواقف تستاهل إن هي تكون بتتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة وفيها كلمة حلوة، فكرة خفيفة وحكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف في برنامج صباح سما. متحمس قوي قوي للنهاردة، هنرجع شوية لزمان ونفتكر أيام زمان الجميلة. بس قبل ما نبتدي حلقتنا، دايما دايما دايما نبتدي برسالة ليك، وكمان قبل ما نبتدي رسالة ليك نحب نهنئ كل يعني الشعب المصري على فوزه في المباراة السابقة في المونديال كأس العالم 2026 يعني، ونتمنى أنه الماتش الجاي نكسب طبعا ونروح كده نصعد للدور الثمانية، ونشوف بقى إيه اللي هيحصل في الماتش الجاي. كم مش عارف كم حد متحمس زي كده أنه يتفرج على الماتش الجاي. وتعالوا كده قبل ما نبتدي حلقتنا نتعالوا نسمع رسالة ليك، رسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة ليك بشكل شخصي، رسالة مبعوثة لكل حد بيسمعني دلوقتي وهو في الشارع وهو في الطريق وهو في المواصلات، وانت رايح شغلك وانت رايح امتحانك وانت لسه صاحي من النوم وبتشرب كوباية القهوة الجميلة بتاعتك او كوباية الشاي الجميلة بتاعتك. فاكر وانت صغير كان عندك كام اول مرة في الاسبوع، اول مرة تركب عجلة، اول مرة تنزل حمام سباحة، اول مرة تروح رحلة، اول مرة تنجح، اول مرة تمسك فلوس في ايديك؟ كان كل شوية في حاجة جديدة، وكان عادي جدا انك ما تعرفهاش، وعادي انك تغلط، وعادي انك تقع، المهم انك كنت بتجرب. فاكر اول مرة ركبت عجلة؟ غالبا وقعت، يمكن اتلخبطت، يمكن زعلت، يمكن قلت انا مش هعرف، بس الحمد لله ما سمعتش كلام نفسك وقتها. ركبت تاني ووقعت تاني لحد ما بقيت تعرف تركبها من غير ما تفكر. تخيل لو كنت استسلمت من اول وقعة، كان زمانك لحد النهاردة واقف تتفرج على الناس وهي راكبة عجلة. الغريب ان واحنا صغيرين كنا بنقبل ان اول مرة تبقى صعبة، لكن واحنا كبار بقينا مستنيين اول مرة تطلع كاملة من غير غلط، من غير خوف.

من غير احراج، ولو ما حصلش كده بنرجع لورا. فاكر اول مره دخلت مدرسه؟ اكيد كنت خايف، واكيد كنت متعلق في ايد حد. دلوقتي المدرسه بقت مجرد ذكرى. فاكر اول امتحان او اول انترفيو او اول يوم شغل او اول مره سقت فيها عربيه؟ وقتها كنت متوتر، لكن النهارده يمكن بقت الحاجات عاديه جدا بالنسبه لك. وخليني اسالك سؤال، هو ايه الفرق ما بين زمان ودلوقتي؟ الفرق ان زمان كنا بندي نفسنا فرصه ان احنا نتعلم، ودلوقتي بقينا عايزين ننجح من اول محاوله، وكاننا نسينا ان كل الناس اللي بننبهر بيها كان عندها اول مره مرتبكه. الطبيب كان ليه اول كشف، المذيع كان ليه اول حلقه، المدرس كان ليه اول حصه، حتى الشخص اللي انت شايفه واثق جدا كان ليه اول مره وقف فيها وهو بيترعش. يمكن المشكله مش اننا كبرنا، يمكن المشكله ان احنا فقدنا شويه من شجاعه الاطفال، شجاعه انهم يجربوا ويقعوا ويقوموا من غير ما يحكموا على نفسهم. تعال تخيل معايا حاجه، لو حد جه من 5 سنين قال لك انت هتشتغل في المكان ده، هتقابل الناس دي، هتعدي بالازمات دي وهتطلع منها، كنت هتصدق؟ غالبا لا، لان الحياه عمرها ما قالت لينا كل اللي جاي، ولا ده يمكن اجمل ما فيها انها دايما قادره تفاجئنا. يمكن الشخص اللي بقى اقرب حد ليك في يوم من الايام كان غريب، يمكن المكان اللي بتحبه كان نقطه على الخريطه، يمكن الشغل اللي بتحمد ربنا عليه بدا بمكالمه عاديه جدا. كل دي كانت اول مره. عارف احنا بنغلط في ايه؟ اننا نفتكر ان كلمه اول مره مرتبطه بالسن. لا، مرتبطه بالقلب. طول ما قلبك مستعد يتعلم يبقى لسه فيه اول مره، طول ما عندك فضول هيبقى لسه فيه اول مره، طول ما عندك استعداد تبدا هيبقى لسه فيه اول مره. يمكن اول مره تسامح حد من قلبك، يمكن اول مره تقول انا غلطت من غير خوف، يمكن اول مره تبدا تحلم او تبدا حلم كنت ماجله، يمكن اول مره تكتشف انك اقوى مما كنت ما تتخيل، ويمكن اول مره تسمع خبر يفرح قلبك بعد انتظار طويل. احنا ما نعرفش، وعشان كده ما تقولش خلاص مفيش جديد، لان الحياه لسه كل يوم بتصحى قبلينا وتجهز لينا مفاجآت، يمكن صغيره ويمكن كبيره، لكن اكيد في حاجه جديده. فلو حاسس ان الايام بقت شبه بعضها، افتكر ان المشكله مش في الايام، يمكن في اننا واقفين ندور على اول مره. ارجع جرب، اتعلم، اسال، روح مكان جديد، اقرا كتب مختلفة، اعمل حاجة عمرك ما عملتها، يمكن ما تبقاش عظيمة لكن هتفتكر ان الحياة لسه فيها دهشة. وفي الاخر حب اسيب لك الجملة دي، ما تخليش اللي عرفته يخليك تقفل الباب قدام اللي لسه هتتعلمه، لان يمكن اول مرة في حياتك لسه مستنيك. حب اسيب لك الجملة دي واسمعها تاني مني واسمعيها تاني مني، ما تخليش اللي عرفته يخليك تقفل الباب قدام اللي لسه هتتعلمه، لانه يمكن اول مرة في حياتك لسه مستنيك. ودي كانت رسالتي ليك وليكي في بداية يومنا وفي بداية اسبوعنا، يوم وبداية اسبوع جديد نبتديها بكل تفاؤل وبكل شجاعة، ونكسر خوفنا، نتعلم ونكبر ونروح لأول مرة، ونغلط ونقع ونقوم ونكمل في حياتنا، لأنه لسه عندنا أول مرة. دي كانت رسالتي ليك ورسالتي ليكي في يوم جديد وفي بداية اسبوع جديد. وعايز اشجعكم النهاردة هنتكلم في موضوع يعني لذيذ جميل وهنحكي فيه كلنا مع بعضينا، بس عايز شجعك انه تعالوا نتشارك ونفكر مع بعض ونفتكر مع بعض احنا بنعمل ايه، هو احنا امتى كبرنا، ايه الموقف اللي خلاك تحس انك ما بقتش صغير. تعالوا شاركونا في الكومنتات وفي التعليقات على الفيسبوك، ايه اول موقف خلاك تحس انك ما تبقاش صغير؟ وافتكر دايما انك تلعب معانا لعبة الريموت العجيب، اختار زرار من زراير الريموت من 0 ل 9، وعندنا زرار كتم الصوت، زرار الزرعة، زرار
التوقف المؤقت وزرار الإعادة، تقدر تختار أي زرار من الزرار دي وشوف الريموت العجيب هيقول لك إيه النهاردة في حلقتنا. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نبتدي موضوعنا ونشوف الحكاية أصلها إيه.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ونبتدي حلقتنا وموضوعنا النهاردة. بيقول لنا هو احنا امتى كبرنا؟ مش عارف كم حد بيسأل نفسه السؤال ده، هو احنا امتى يا ترى كبرنا؟ امتى حسينا ان احنا كبرنا؟ في جملة دايما بنقولها كل فترة، ويمكن واحنا قاعدين مع اصحابنا واحنا بنبص في الصور القديمة، يا ده احنا كبرنا، فاكر ايام المدرسة وموقف اللي جري واللي حصل، ومعقول كل ده عدى؟ ايه ده، واحنا كبرنا امتى؟ السؤال ده دايما بنسأله لنفسنا مهما كان سنك على فكرة. يعني انت كنت كبير كنت صغير، هتلاقي نفسك بتسأل السؤال ده، يا هو احنا امتى كبرنا؟ والغريب ان محدش فينا صحي في يوم وقال صباح الخير انا كبرت. مفيش حد بيدوس زرار، مفيش انذار، مفيش رسالة مبروك تم الانتقال الى مرحلة الكبار. انت مع الوقت بتسأل نفسك السؤال ده، ويمكن ان احنا ما كبرناش مره واحده. يعني دي اكيد طبعا كلنا حاجه متفقين عليها، انه ما حدش فينا كبر في يوم وليله، ولا كبر في لحظه نايم صحي لقى نفسه كبير. ويمكن كل مواقف في حياتنا بتاخد حته من الطفوله اللي جوانا، يعني وتضيف حته فينا للشخص اللي باقي معانا التانية. فمواقف، مسؤوليه، خساره، نجاح، شخص دخل حياتنا، شخص خرج منها، فمواقف كتير في حياتنا بتاخد من الطفولة بتاعتنا كده شوية. والسؤال الحقيقي، يمكن العمر بيزيد لكن النضج ليه حكاية تانية خالص. يعني يمكن العمر بيزيد سنة ورا سنة، لكن النضج حكايته مختلفة. النضج حكايته حكاية تانية مختلفة عن اللي احنا ممكن نكون فاكرينها. وعشان كده النهاردة مش هنسأل عندك كام سنة، ويمكن ده السؤال اللي احنا معتدين عليه ومتعودين عليه نسأله مع اي حد بنشوفه، انت عندك كام سنة؟ لكن النهاردة هنسأل ايه المواقف اللي خلتنا نحس ان احنا ما بقيناش الشخص اللي كنا عليه؟ ايه اللي خلانا نحس ان احنا بقينا كبار؟ ايه المواقف؟ عشان كده سؤال حلقتنا النهاردة بيقولك ايه الموقف اللي خلاك تحس انك ما بقيتش صغير؟ يا ترى ايه الموقف؟ اكيد اكيد اكيد كلنا عندنا مواقف خلتنا نحس ان احنا كبرنا. يا ترى ايه المواقف دي؟ وده اللي انا يعني عايز نتشارك فيه مع بعضينا ونبعت لبعض. يا ترى ايه المواقف؟ ايه المواقف اللي خلتني يا ترى اني بطلت العب، بطلت اخرج، في حد دخل حياتي، في حد ساب حياتي؟ يا ترى ايه اللي خلاني اكون بحس ان انا كبرت مرة واحدة؟ وده سؤال حلقتنا النهاردة، ايه المواقف اللي خلتنا نكون بنحس ان احنا بقينا كبار، ما بقيناش صغيرين؟ واحنا ما بنفتكرش، يعني ما بنكبرش باعياد الميلاد الجديده، احنا بنكبر بالمواقف الجديده. ودي حته مهمه قوي قوي قوي، وهنحكي عليها كتير النهارده في حلقات، انه ما بنكبرش بعيد الميلاد. يعني يلا انت النهارده بقيت عندك 27 سنه فانت كبرت يلا، لا خالص، بالعكس احنا بنكبر بالمواقف. بس السؤال هو ليه اصلا بقينا بنربط الكبر بالسن؟ يعني الموضوع ده جه ازاي؟ الموضوع ده بدا ازاي؟ انا ليه بربط الكبر وان انت تكبر بالسن؟ وهل فعلا الناس زمان كانت بتقيس النضج والكبر بنفس الطريقه؟ وده اللي خلينا نرجع شويه لورا ونروح لاصل الحكايه، وتعالوا نشوف امتى الانسان كان يعتبر الكبر ده، ازاي كان بيقيسه او ازاي كان بيعمل ده. احنا دلوقتي اول سؤال بنسأله لاي حد بنقابله بنقول له ايه اول حاجة بعد اسمك؟ عندك كام سنة؟ اول حاجة، فانت اسمك ايه؟ انت ساكن فين؟ هوب يلا انت عندك كام سنة على طول. لكن الغريب ان ده ما كانش دايما المقياس، ما كانش دي الحاجة اللي بتقيس. في مجتمعات كتير زمان ما كانش في رقم معين يقول انت بقيت كبير، مش زي دلوقتي. يعني دلوقتي ايه بنقول ايه؟ يعني انا دي كانت بتتقالي وانا صغير، انه انت هتكبر لما يبقى عندك 21 سنه، مش عارف ليه. يعني انت هتبقى كبير وبالغ وتعد من الكبار من 21، يمكن علشان في قانون بيقول كده في الدوله، بيقول انه انت هتكبر او انت هتحتسب وتاخد الحاجات بيقولوا عليها يعني انه لما يبقى عندك 21 سنة. بس ده ما كانش زمان. اللي كان بيحدد ده ان الشخص يبدأ يتحمل المسؤولية. فزمان كانوا بيقيسوا القبر بتحمل المسؤولية، فانك تشتغل، ان يعتمد عليك، ان يبقى ليك دور. فده اللي كان بيقول انت كبرت. فزمان ما كانش بالرقم، ما كانش بالسن، لان ياما كانت ناس كبيره وما بتعملش حاجه، ولا بتشتغل ولا شايله مسؤوليه ولا ليها دور ولا ولا ولا ولا ولا كل الحاجات بقى ايه اللي ممكن تيجي في دماغنا. فكان بالنسبه لهم انت ما كبرتش، انت زي ما انت. فدي حته مهمه قوي قوي قوي، انه زمان ما كانوش بيقيسوا الكبر بالسن. والانتقال من شخص من طفل لشخص ناضج ما كانش بيحصل لما يزيد رقم في البطاقة، ما كانش زي دلوقتي كده انت كبرت سنة فانت بقيت كبير، لكن بيحصل لما تزيد المسؤولية في الحياة. فانت كل ما بتشيل مسؤولية اكتر كل ما بنقول انك كبير. وعشان كده هتلاقي اتنين عندهم 25 سنة مثلا، اتنين عندهم 25 سنة، واحد حس انه عايش عمرين، واحد تاني لسه مامته هو الزرار اللي بتحطله الرز وبتأكله وبتشربه وبتعمله وي وي وي وي. مش عيب، بس يعني ايه هنا الكبر بقى، هنا بيبان انت كبير ولا لا. فالكبر عمره ما كان بالسن، الكبر بالعكس كان بتحمل المسؤولية باللي انت بتعمله، بالتحديات اللي بتقابلها. السن بيعدي على الكل، فخلينا متفقين على ده، السن بيعدي على الكل. فانت لو انت 25 ده هتعدي على كل الناس، وكلنا هيبقى عندنا 25 وهنكبر وي وي وي، ولو انت اكبر هيبقى كلنا بنعدي. لكن المواقف هي اللي بتسيب فينا اثر مختلف في كل واحد. فاول مره حد اعتمد عليا، اول مره خسرت حد، اول مره دفعت ثمن قرار، اول مره حد قال لك احنا محتاجينك. فالمواقف هي اللي بتسيب فينا الأثر، المواقف هي اللي بتسيب فينا العلامات، هي اللي بتعلمنا، هي اللي بتمشي معانا السكة. مش العمر، مش الرقم، مش ان عندي 18 سنة، مش ان عندي 20 سنة، مش ان عندي 40 سنة، لكن المواقف اللي عدينا فيها هي اللي بتسيب فينا الأثر. العمر بيزيد لكل الناس وبيزيد كل سنة، لكن النضج بيتكتب بالمواقف مش بالأرقام. وأرجوك اسمعني في دي كويس قوي، العمر بيزيد كل سنة، لكن النضج هو اللي بيتكتب بالمواقف مش بالأرقام. وده خلينا نسأل أول سؤال في رحلتنا النهاردة، إيه أول موقف فعلا خلانا نحس إن إحنا كبار؟ مش بالسن، مواقف. إيه أول موقف حسيت إنك كبير؟ إيه أول محطة؟ إيه أول حاجة حصلت في حياتك خليتك تحس انك كبير؟ ونفسي اسمع مشاركاتكم وتعليقاتكم في المواقف اللي خليتك تحس ان انت كبير. وعايز افكرك انه تقدر تلعب معانا الريموت العجيب، تختار زرار من زراير الريموت. وخلي بالك لانه السؤال ده هيخلينا ياخدنا لاول محطة في رحلتنا النهاردة، هو احنا امتى كبرنا؟ اول مرة حسيت اني ما بقتش صغير، وده اللي هنحكي فيه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نشوف أول مرة حسيت إني ما بقيتش صغير، وهستنى تعليقاتكم ومشاركاتكم ونسمع بعضينا.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني وأفكركم بسؤال حلقتنا، إيه أول موقف فعلا خلاك تحس إنك كبرت؟ إيه الموقف اللي خلاك تحس إنك ما بقيتش خلاص صغير لكن بقيت شخص كبير؟ وده يمكن اللي هنحكي فيه في أول محطة لينا في حلقتنا النهاردة. أول مرة حسيت إني ما بقيتش صغير، يا ترى كام حد بيسأل نفسه السؤال ده؟ يا أنا كبرت، أو بيقول لنفسه الجملة دي، أنا كبرت يا أيام زمان، يا يا يا كلنا بقى يا يا يا كده. أول مرة حسيت فعلا ما بقتش صغير. محدش بيفتكر يوم عيد ميلاده، إحنا فاكرين المواقف مش بنفتكر الأرقام. يمكن أكتر حاجة بنفتكرها هي المواقف أكتر ما نكون بنفتكر الأرقام. فاكر أول مرة دخلت الجامعة، فاكر أول يوم شغل، فاكر أول مرتب، لكن غالبا مش فاكر عيد ميلادك 23، مش فاكر تقريبا عملت فيه إيه أو حصل إزاي أو اليوم ده كان شكله عامل إزاي. أو أنا هكلم عن نفسي للأمانة، يمكن مش فاكر الحاجات دي. أنا يوم عيد ميلادي 23 ده كان يوم شكله عامل إزاي، بس فاكر أول مرة روحت الجامعة، فاكر وأنا بنقل من جامعة لجامعة، فاكر أول مرة شغل، فاكر أول مرة أقبض فيها المرتب بتاعي، فاكر أول مرة اشتري موبايل جديد بفلوسي اللي أنا محوشها. فيمكن فاكر المواقف لكن مش فاكر عيد الميلاد. فمحدش فينا غالبا بنسبة كبيرة، يعني مش عايزين نعمم برضو، إنه مش بنفتكر عيد ميلادنا، مش فاكرين يوم عيد ميلادنا كان شكله عامل ازاي، لكن بنفتكر المواقف، بنفتكر لو خسرنا، لو نجحنا، لو عدينا بمواقف صعبة، ده اللي بنفتكره. في لحظة الدنيا بتغير كلامها معاك، وانت صغير كانوا بيقولك سيبها علينا، لكن فجأة بقى يقولولك انت شوف، انت كبير، انت قرر، انت خد القرار. فزمان كان يقولولنا ايه؟ سيبها علينا، ما تقلقش، ما تشيلش هم، سيبها لنا. لكن الاول ما بتيجي كده مره واحده كده، ايه، بتوصل لحته كده، مرحله، بس شوف انت بقى، انت كبير، ده حياتك، قرر، خد انت بقى القرار، شوف انت عايز تعمل ايه. فمن هنا بقى يبتدي الموضوع يختلف. ومثلا روح خلص الورق، كلمهم، انت المسؤول، انت خد القرار. وفجأة نفسك بتقول انا اذا انا هعمل ده، اذا انا هروح اخلص ورق. انا فاكر اول مرة روحت خلصت ورق للشغل وكده ومش عارف ايه، كان بالنسبة لي اذا انا اللي هروح الف اللفة دي واشوف بقى الورق ومش الورق ومش عارف ايه والقصة دي كلها، كان بالنسبة لي يعني الموضوع كان غريب موت، يعني كنت اول مرة اعمل حاجة زي كده. بس دي حاجة من الحاجات المهمة، يعني بيجي في مرة واحدة خد انت القرار، انت كبير كفاية انك تقرر. واول مرة حد اعتمد عليك، يمكن دي كانت اول لحظات النضج، اول مرة ان حد يقولك انت شايل المسؤولية، كانت دي اول لحظة فيها احنا بنحس ان احنا بقينا كبار. فمثلا اخوك الصغير، حد في الشغل، حد بقى بيبتدي يعتمد عليك. فمثلا كان بالنسبه لي اول مراحل النضج ان انا انزل اجيب طلبات البيت، يعني يودوني خد الفلوس، هتروح لعمه بتاع السوبر ماركت، هتقول له عايز 1 2 3 4 وتجيب الباقي وترجع وتخلي بالك من الباقي. فحس ايه ده انا الواحد كبر، ده انا هنزل اجيب حاجات من السوبر ماركت وبتاع، مسؤوليه بقى، مسؤوليه. فاول مره بتشيل مسؤوليه، اول مره حد بيعتمد عليك، دي اول لحظات النضج، اول لحظات الكبر، اول لحظات ان انت بدات فعلا تكبر. مامتك طلبت منك حاجه، صاحبك استشارك في قرار، تحس ان الحياه بدات تقول لك دلوقتي دورك، انت محتاج تاخد القرار، انت دلوقتي محتاج تبقى الموضوع يعني مختلف، يلا بتزقك كده الحته مختلفة. فدي حتة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. وأول مرة دفعت تمن قرار، دي برضو من بدايات النضج وبدايات الكبر. وانت صغير كان حد بيشيل النتيجة عنك، يعني انت مثلا غلطت فتلاقي بابا وماما هم خلاص، او حد كبير بيشيل هو النتيجة. فمثلا كسرت في محل، مثلا كسرت فازة مثلا، مين اللي هيدفع؟ بابا وماما. لكن دلوقتي انا لو دخلت كسرت حاجه في محل انا اللي هدفعها. خلاص بقى الواحد ايه يعني كبر. فوانت صغير كان في حد بيشيل النتيجه، لكن بعد كده بقيت انت اللي بتتحملها، انت بتتحمل نتيجه القرارات، انت اللي بتحمل نتيجه الاختيارات، قرار شغل، قرار دراسه، قرار ارتباط، قرار مالي، ايا كان بقى نوع القرار ده شكله عامل ازاي، لكن انت اللي بتشيل تمن القرار ده. واول مره خفت ومحدش جه انقذك، مش عارف كم حد فاكر حاجه زي كده، انه اول مره خاف، اول مره كان الموضوع مش عادي، ودي لحظة فارقة جدا جدا جدا في حياة كل حد فينا. وانت صغير اول ما بتقع حد بيشيلك، زي ما كنا بنقول فوق كده، انت بتاخد القرار وانت صغير او بتعمل اي حاجة في حد بيشيل النتيجة عنك. لكن لما بتكبر لا خلاص، في مراحل معينة كده بتكتشف انك انت لازم تقوم بنفسك، محدش هيقومك، انت لازم تشيل نفسك، لانك خلاص انت واقف في حتة انت كبرت. دي مش حاجة وحشة، لكن انت نضقت، انت خدت حتة مختلفة، انت خدت طريق مختلف، فده مش معناه انك الناس بتتخلى عنك، لكن ان انت بتبقى كبرت، انت خلاص نضقت، واصل لحتة انك كبير كفاية من انه حد يبقى بيعمل ده معاك. والغريب ان احنا دايما فاكرين ان الكبر معناه اننا بقينا اقوى. وخلي بالك من الحته دي، لان مهمه قوي قوي قوي، وناس كتير من بتقع فيها، انه ايه دايما فاكرين انه انا كبرت فبقيت اقوى، انا كبير انا مش عارف ايه، لكن الحقيقه خالص الكبر معناه انك بقيت بتتحمل اكتر، انك تقدر تشيل مسؤوليه اكبر، انك تقدر تتحمل نتيجه نتائج اكبر، تتحمل ناس اكتر، تتحمل انك تاخد قرارات لوحدك اكتر. مش معناه انك بقيت اقوى، مش معناه انك بقيت جبار ومحدش قدك. احنا يعني اوقات بنربط الكبر بطريقة غلط خالص يعني، فخلي بالك من الموضوع ده، لانه يعني ده بيبهدلنا قوي قوي قوي قوي، بيخلينا المعتقدات والافكار الغلط اللي بتبقى جوانا بتخلينا نعيش حياة شكلها غلط، ونعيش حياة احنا تعبانين فيها مش مرتاحين لانه احنا فاهمينها غلط. فدي حتة مهمة قوي قوي. تاني، الكبر مش معناه انك بقيت اقوى، لكن الكبر انك بقيت تتحمل اكتر وتشيل مسؤولية اكبر. ولحظة صغيرة لكن غيرت حاجات كتير قوي. كل واحد فينا لو قعد فكر كده هيلاقي مواقف بسيطة جدا جدا هو قال فيها انا كبرت. مش عارف كم حد يعني شاف حاجة زي كده او قال حاجة زي كده، بس اكيد اكيد اكيد في مواقف انت عديت بيها كده قلت ايوه انا كبرت، قلت الجمله دي، انا كبرت، انا بقيتش صغير. يمكن اول مره تدفع فاتوره، يمكن اول مره تروح عزا، اول مره تشيل طفل، يمكن اول مره بابا قال لك او حد كبير قال لك انا واثق فيك، اول مره تشتغل. فكل الحاجات دي بتقول انه انا كبرت. وكلنا كلنا كلنا دي حاجه متاكد منها، ان كلنا عدى علينا وقت كنا بنقول فيه انا كبرت، مواقف كده عدت علينا وعدت على عقلنا وعلى دماغنا، وعشنا ايام كده بنقول فيها انا كبرت. وخلي بالك احنا ما بنكبرش لما الشموع تزيد، فمش كل ما الرقم بيزيد دلوقتي مش الشموع اللي بتزيد، احنا الشموع بقت على ارقام، فبقت هما شمعتين يعني، اول ما بتوصل لعشر سنين كده بيبقوا شمعتين، والشمعتين بقى دول بنبدل فيهم، فمره تبقوا 10، ممكن مره يبقوا 20، مره يبقوا 30 وهكذا يعني، فاهم يعني؟ مش الشموع هي اللي بتزيد لكن الرقم بيزيد. فيعني احنا مش بنزيد بعدد الشموع او بكبر الرقم اللي احنا بنقوله ان كان سنك ايه، احنا بنكبر لما الحياه تبدا تعتمد علينا، ولما نبتدي نشيل مسؤوليه ونبتدي نتحمل المسؤوليه. بس الغريب ان اول ما الحياه تعتمد علينا بيحصل اكتشاف تاني، اكتشاف ان الناس اللي كنا فاكرينهم اقوياء طول الوقت طلعوا بشر زينا. لانه انا بقى بعدي في الموضوع ده، فببتدي اكتشف انه الناس الكبيره والناس اللي حوالينا اللي كنت فاكرهم اقوياء طول الوقت طلعوا بشر زينا عادي جدا. يعني هم طلعوا بشر بني ادمين عادي، مش ابطال خارقين، مش سوبرمان، مش باتمان، مش سوبر وومن، لكن هم بني ادمين عادي جدا زينا. واحنا بنكتشف هذا الاكتشاف ده لما بنبتدي نعيش نفس الحياة ونبتدي نتحمل المسؤولية زيهم، مش بس نبقى واقفين مكاننا. ويمكن ده يخلينا نروح لحتة تاني، وهي أول مرة اكتشف أن الكبار بشر، أن الكبار ليس أبطال خارقين لكنهم بشر بيضعفوا وبيتعبوا وبيرهقوا وبيعدوا بوقت طبيعي لأنه بني آدم. فكلنا بني آدمين، محدش فينا خارق للطبيعة، محدش فينا بطل خارق ولا هو سوبرمان ولا باتمان زي ما احنا كنا بنفكر زمان. وده اللي هنحكي فيه في المحطة التانية لينا في حلقتنا النهاردة. بس حب جدا جدا أشجعكم إن احنا نتشارك مع بعض المواقف اللي خلتك تحس إنك كبير، وكمان أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب من 0 ل 9. كمان عندنا زرار السرعة، زرار الإعادة، زرار كتم الصوت، وزرار التوقف المؤقت. تقدر تختار أي زرار من الزراير دي ونلعب مع بعضينا لعبة الريموت العجيب. يا ترى ريموت هيقولك النهاردة، هيسألك إيه، وإيه الرسالة اللي هيكون بيسيبها لك. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا، ونشوف ازاي انه البشر الكبار اللي احنا واحنا صغيرين كنا فاكرينهم صغيرين طلعوا بشر عاديين مش ابطال خارقين.

0: أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا. وأول مرة اكتشفنا أن الكبار بشر عاديين بيضعفوا بيتعبوا بيرهقوا بيستنزفوا، مش أبطال خارقين سوبر مان وسوبر وومن، لكن بني آدمين عاديين. وإحنا صغيرين كنا فاكرين أن الكبار عارفين كل حاجة، ان الكبار دول خارقين للطبيعه. طبعا ده في جزء تاثير من الكرتون اللي كنا متفرج عليه واحنا صغيرين. انا كنت فاكر انه يعني اي حد كبير ده زي سوبرمان وزي باتمان كده بيطير في الجو وبتاع ومش عارف ايه. لكن في عوامل تانية، بس من واحنا صغيرين دايما عندنا الفكر ده انه الكبار دول مش بشر، الكبار دول ابطال خارقين كبار. بابا بيعرف يصلح حاجه، ماما تعرف تحل مشكله، المدرس يعرف كل الاجابات، الدكتور عمره ما بيتعب، وكأنه بالنسبه لنا الكبار دول كانوا ابطال خارقين. بس في لحظه معينه بنكتشف ان هم زينا، هم بشر. بابا بيتوتر، ماما بتعيط، المدرس بيغلط، المدير بيحتار، الخادم بيتعب، وفجأة الصورة المثالية تبدأ تبقى إنسانية. الصورة المثالية اللي كنا واخدينها عن فكرة الكبار وإن احنا نكبر بتبقى إنسانية، إنه أنا إنسان طبيعي بتعب، طبيعي بأرهق، طبيعي إنه بحس إنه الموضوع مش عادي، إنه الموضوع مش بني آدم خارق للطبيعة ومفيش زيه. ودي كانت الصدمة، لأننا اكتشفنا إن القوة مش معناها إنك ما تغلطش. وركز كويس قوي قوي قوي معايا في دي، إنه القوة مش معناها إنك ما تغلطش. الشخص القوي بيخاف، الشخص القوي بيتعب، المسؤولية ممكن يحتار، شخص مسؤول مدير بقى مسؤول في حتة معينة ايا كان بيتعب، الكبير ممكن يحتاج مساعدة، الكبير يبقى محتاج مساعدة. مش معنى ان انا كبير ان مش محتاج مساعدة. ويمكن دي حاجة تخلينا نتعلم، لانه في اوقات كتير بنكبر لما بنبقى طالعين بمبدأ انه الكبار دول خارقين للطبيعة، وللامثلة اللي احنا شفناها واحنا صغيرين والافكار اللي ترسخت جوانا، ان الكبير عمره ما يتعب، الكبير ما ينفعش يخاف، المسؤول ما ينفعش يحتار، المدير ياخد القرار كده بسرعة على طول ما يفكرش. فكل الحاجات دي خلتنا واحنا كبار بنبقى تعبانين، واحنا كبار خلتنا بقينا مرهقين. يمكن واحنا صغيرين ما شفناش اهالينا مثلا وهم متوترين وهم مش عارفين مثلا معدين في مشكلة، يمكن لانهم كانوا شايفيننا صغيرين فكنا بيخبوا علينا او كانوا مش بيبينوا قدامنا. لكن ان انت تبقى يعني بتعيش بالمبدأ ده صعب قوي، صعب قوي قوي قوي قوي انك تعيش بالمبدأ ده، انه انا الكبير ما بيتعبش، الكبير ما بيقدر، الكبير يفضل مكمل عادي يشيل المسؤولية ويتحمل ما يطلبش مساعدة. وده طبعا يعني حاجة بتتعبنا جدا جدا جدا. وغالبا لكن اول علامة للنضج الحقيقي انك تبطل تطلب من الناس الكمال. الناس مفيش حد فينا كامل، يعني زي ما بيقولوا كده الكمال لله وحده، محدش فينا كامل، احنا بشر محدودين، امكانياتنا محدودة، قدراتنا محدودة. فالنضج الحقيقي انك فعلا تبطل انك تطلب من الناس انها تكون كاملة، وتطلب وتبطل تطلب من نفسك انك تكون كامل، مش بس من الناس لكن كمان نفسك ونفسك، انك تبطل تقولي انا اقدر اعمل كل حاجة، ان انا ما ينفعش اتعب، انه انا لازم اشيل مسؤولية. وخلي بالكوا ان احنا برضو عندنا مشكلة، انه العالم من حوالينا بيقول لنا ده، للأسف العالم من حوالينا بيقول لنا انت الكبير، انت اللي شايل المسؤولية، ما ينفعش تتعب، ما ينفعش تقف، ما ينفعش ترتاح، ما ينفعش تبطل، ما تشيلش المسؤولية. فبرضو العالم من حوالينا دايما بيصدر لنا صورة ان ما ينفعش نرتاح، احنا لازم نفضل دايما تعبانين بالشكل ده. الغريب انه الفكرة لما كنا صغيرين يعني ايه كنا مستغربين ان الكبار بيغلطوا، واوقات ما كناش بنشوف ده. وخلي بالك ان جزء من النضج ومن علاماته ان تفهم ان باباك كان بيتعلم وهو بيربي، ان مامتك ما كانش معاها كل الاجابات في الامتحان. الناس كانت بتحاول زي ما انت كمان بتحاول دلوقتي. ولما كنا صغيرين كنا بنستغرب انه كبار بيغلطوا، ازاي كبير يغلط، ازاي كبير يقع في غلط. دلوقتي بقينا مستغربين ان احنا بقينا مكانهم، فاحنا كبرنا، احنا اللي بقينا مكانهم. بس ده عادي، اتس اوكي ان احنا نغلط، اتس اوكي ان احنا نبقى بنقع وبنقوم تاني. فجأة بقيت انت اللي بتنصح، خلي بالك برضو دي برضو خضة، يعني انك بقيت انت اللي بتنصح، بقيت انت اللي بتشيل، انت اللي بتطمن. وده خلاك تبص ليهم بشكل مختلف. اللي احنا بنعدي فيه خلاك تبص للناس وتبص لنفسك بشكل مختلف، مش اقل احتراما لكن اكثر رحمة، اكثر رحمة. بقيت تقدر تعبهم، تفهم قراراتهم وتلتمس الاعذار اكتر واكتر. وخلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي انه ما تقعش في هذه الحيلة، انه الكبير ما ينفعش يغلط، ان الكبير ما ينفعش يقع. ودي على فكرة بتتعبنا جدا جدا جدا، بيبقى تعب علينا قوي قوي قوي قوي انه ابقى افضل عايش حياتي، انا ما ينفعش اتعب، انا ما ينفعش اقع، انا ما ينفعش اتحرك من مكاني. دي حتة متعبة جدا جدا جدا. ويمكن الكبار عمرهم ما كانوا اقوياء طول الوقت، يمكن كانوا بس بيحاولوا يبانوا ومطمنين علشان احنا ما نخافش. يعني ده اللي كنت بحكي لكم فيه من شوية، انه ما نبقاش احنا بنخاف وما بيخبوا علينا، بيحاولوا يطمنونا فبيخبوا خوفهم. واحنا النهاردة بنعمل نفس الحاجة مع اللي بيبصوا علينا. خلي بالك ان دي حاجة متعبة، عادي انك تبان انك بتخاف، عادي انك تبان انك تعبان، عادي انك تبان انك مش كويس. يمكن اول مرة حسينا ان احنا كبرنا لما بطلنا نشوف الكبار كأبطال وبدأنا نشوفهم كبشر. لما بطلنا نشوف الكبار كأبطال خارقين للطبيعة، ما بيتعبوش، ما بيرهقوش، ما بيخافوش، ونشوفهم كبشر ونشوفهم كبني أدمين، إنسان محدود، هنا يمكن بدأنا نحس إن احنا كبار. لكن الغريب إن في لحظة تانية بتخليك تحس إنك كبرت أكتر، مش لما الناس تعتمد عليك ولا لما تكتشف إنه كبار بشر، لكن لما تلاقي نفسك بتقول الجمل اللي انت كنت بتسمعها. مش عارف كم حد يعني لاحظ ده، إنه بقى هو لما بدأ يكبر بدأ يقول بقى الكلام اللي هو كان بيسمعه زمان، اللي كان بيسمعه من أهله، بيسمعه من الناس الكبيرة. وده خلينا بقى إيه لما لقيت نفسك بتقول نفس الكلام، لما لقيت نفسك بتقول اطفي النور وانت خارج، اقفل الباب، لم الزبالة، لم وراك، ما ينفعش تسيب كده. مش عارف كم حد يعني جرب الشعور ده، عمال وانا بحكي معاكم افتكر مواقف عديت بيها في حياتي يعني، وبقول دلوقتي نفس الكلام اللي انا كنت بسمعه زمان. والجملة اللي ضحكتك على نفسك، يعني عارف اللي هو ايه، كل واحد فينا كده فاكر يوم قال جملة وقف بعدها بثانية قال يا نهار ابيض، ده انا بقيت بقول زيهم، ده انا بقيت بقول نفس الكلام، اللي هو اطفي النور وانت خارج، ما تفتحش التكييف والباب مفتوح، اقفل الباب الاول، هو احنا بنلاقي الفلوس على الارض. مش عارف كم عد قال الجمل دي، بس بفتكر المواقف انه لما احنا بنقول نفس الكلام اللي الكبار بيقولوها، سيب الحاجة مكانها، احنا بنتعب، الحاجة ما بتجيش بالسهل، حاجات كتير قوي قوي وكلام كتير احنا بنقوله دلوقتي مكان الناس اللي كنا شايفينهم كبار. واحنا صغيرين كنا فاكرين ان الكبار بيحبوا الاوامر، فنام بدري، وفر كل اكلك، ما تضيعش وقتك. وكنا بنقول كده انه هما ليه كل شوية يقولولنا الكلام ده، ليه بيقولولنا الحاجات دي كلها. وبعديها فهمنا، يعني بعديها فهمنا لما احنا بقى بقينا مكانهم شوية، بدأنا نكبر وبدأنا نفهم وبدأنا ننضج، فهمنا. لما عشنا نفس المواقف اكتشفنا ان الجمل دي وراها حكايات. لما تدفع فاتورة الكهرباء فهمت ليه كانوا بيقولوا لك اطفي النور، فهمنا. يعني مش عارف كم حد حس الاحساس ده، لما تدفع فاتورة الكهرباء هتفهم ليه كانوا بيقولوا لك اطفي النور، يعني ليه بيقولوا لك ما تشغلش التكييف والباب يعني مقفول، فليه بقى ده كان بيحصل؟ ده اللي احنا بنكتشفه لما بنتحط مكانهم. والكبار بيغيروا زاوية الرؤية. يعني ايه؟ الموقف نفسه هو هو، بس احنا بقينا بنشوفه من الناحية التانية، بقينا بنشوفه من مكانهم، لان احنا اتحطينا مكانهم. زمان كنت ابن، النهاردة بقيت اب، دلوقتي بقيت مسؤول، زمان كنت بتطلب، دلوقتي بقيت بتدير. فالكبر ده بيخلينا نبقى شايفين الحاجة بشكل مختلف خالص. وفي جمل فهمناها متأخر، مش كل كلام أهالينا كان صح، لكن في كلام كتير احتاجنا نكبر عشان نفهمه. فمش كل الكلام اللي كان أهالينا صح، لكن في كلام كتير قوي قوي قوي احنا فهمنا لما كبرنا. في كلام مش هنفهمه غير واحنا كبار، واحنا مكانهم، واحنا شايلين مسؤوليه. وهنا كبير مش معناه كبير سنا، لكن كبير نضجا. انت شخص ناضج، انت قادر تفهم وتدرك الكلام اللي بيتقال. تاني يا جماعه، الكبر مش سن، مش رقم في البطاقه، لكن الكبر هو النضج. الكبر انك بقيت ناضج، انك بقيت واقف في حته من تحمل المسؤوليه ومن نضج ومن قرايه الوضع من حواليك، وانك شايف الحاجه بشكل مختلف. فخلي بالك من الحته دي كويس قوي قوي قوي قوي، علشان الكبر عمره ما كان سن ولا كان رقم، لكن الكبر هو النضج. فلما بنقول ان احنا كبرنا، مش معناها انه انا بقيت سنا كبير، لكن انا بقيت يعني ناضج اكتر من الاول. وقبل ما نكمل يعني حلقتنا، وقبل ما نكمل كلام في المحطة اللي احنا واقفين فيها دلوقتي، تعالوا كده نروح لتعليقات اصدقائنا. ومجدة، صباح الفل والجمال، يا رب النهاردة يكون يومك لذيذ. ميرو بتقول لي صباح الخير يا أندرو، كبرت من اول مرة بدأت اقرأ وابحث في امور كتير كان عندي مفاهيم في دماغي، وبعد البحث كونت قناعات خاصة بيا ورأي خاص بيا. كل مرة باخد قرار واعي بشعر بالنضج، والعكس صحيح. عشان كده موافقة معاك، النضج مش رقم، النضج هو اني اكبر بالرحلة. شكرا قوي قوي قوي يا ميرو على مشاركتك الغالية دي. دي مشاركة غالية قوي قوي قوي على قلبي، انه كل مرة انا باخد فيها خطوة، النضج رحلة، النضج مش رقم، النضج مش رقم. ياما بنشوف ناس عندها 40 و50 و60 سنة بس هم للأسف مش نضجين كفاية، لأنه النضج مش بالرقم، النضج مش بعيد الميلاد، النضج مش بأنك بخت 25 و26، النضج بالمواقف والرحلة اللي انت بتمشيها مع نفسك ومع الناس اللي حواليك. أبو أحمد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، صباح الفل يا أبو حميد، ومنورنا معانا النهاردة في حلقتنا. مجدة كمان بتشاركنا، أكيد كبرنا لما تحملنا المسؤولية وعرفنا أنه في اللحظة دي إحنا أصحاب القرار من الآخر، لما اتجوزنا وتحملنا مسؤولية البيت والأولاد، وإنك مسؤول عن ناس تانية. دي حقيقة، كل ما بنكبر وكل ما نشيل المسؤولية، كل ما بنحس إن إحنا بقينا أكبر. والمسؤولية جزء من الرحلة، المسؤولية بتخلينا نحس إن إحنا بقينا بننضج اكتر، المسؤوليه بتخلينا ننضج اكتر لان بتعدينا في موقف اكبر. ومجدة كمان بتشاركنا بتقول لنا نقدر نقول لما خرجنا من بيت اهالينا. صح، دي حقيقه، لما بنطلع بره بيوتنا وبيوت اهالينا، ده جزء من النضج وجزء من ان احنا بنتحمل المسؤوليه ونتعرض لمواقف تخلينا نكبر ونفكر زي ما ميرو كان بتشارك.

نتشارك مع بعض ويعني نقول لبعض الكلام اللي احنا كنا بنسمعه زمان ودلوقتي احنا بقينا نقوله. وزمان كان بتقول لنا هتعرفها قيمتنا بعدين، الايام هتعلمك، لما تكبر هتفهم، وكنا متأكدين انهم بيبالغوا لحد ما الحقيقة قالت نفس الكلام بطريقتها. انا لسه من فترة كنت بقول لحد يعني لما تكبر شوية هتفهم اللي انا بقوله لك ده، كنت من كم اسبوع كده كنت قاعد مع حد في ثانوي فكنت بقول له كده، يعني بقول له لما تكبر هتفهم اللي انا بقوله لك ده، فاكتشفت ايه ده، الكلام ده اتقال لي وانا في سنه كده، ودلوقتي بقيت بقوله، فالموضوع مختلف قوي قوي قوي قوي. النضج مش انك تبقى نسخه منهم، لكن انك تقدر الحكمه وتضيفها يعني وتضيف عليها شخصيتك. لما تاخد اللي اتعلمته وتسيب اللي محتاج يتغير وتكمل بطريقتك، هنا الموضوع بيختلف، بتاخد الحكمة، بتاخد النصيحة، بتاخد الحاجة اللي محتاجة تكون بتاخدها وتكمل بطريقتك. مش أول مرة كررت جمالهم، لكن أول مرة فهمت ليه بيقولوها، ودي حتة أعمق، مش بس إن أنا بقول إن هم قالوه خلاص، لكن أنا أدركت وفهمت هم ليه بيقولوها. وقتها بس بدأت تبص ليهم بعين مختلف، بدأت تحس ايه ده، انتوا كان عندكم حق. مش عارف كم حد كان بيقول كده، بس انا في اوقات كتير بحس كده بقى فيها ايه ده، ده فلان ده كان عنده حق لما قال لي كده، يا انا ما كنتش فاهمها وقتها بس فهمتها دلوقتي. اوقات وخلي بالك من دي قوي، انه اوقات بنفتكر ان احنا كبرنا لما بنقول نفس الكلام اللي كان بيتقال لنا واحنا صغيرين، لكن الحقيقه ان احنا كبرنا لما فهمنا ليه بيقولوه، مش ان احنا بنقوله بس، ليه بيقولوه. ودي الحتة الأعمق اللي أنا كنت بشاركها معاكم. بس الغريب إن كل اللحظات دي في لحظة واحدة تقريبا كل الناس بتتفق إنها غيرتها، لكن لحظة مش ضحكتنا ولا خلتنا نفهم أهالينا، لكن خلتنا نحس إن الحياة بقت مختلفة فعلا، وده اللي خلينا نروح للمحطة اللي بعد كده. أول مرة الحياة وجعتك وعلمتك، وده اللي هنحكي فيه بعد ما نطلع نسمع الترنيمة الجاية. بس قبل ما نسمع الترنيمة الجاية تعالوا نشوف تعليقات أصحابنا وبعديها نطلع نسمع الترنيمة. ميرو كمان بتقول لنا وبنتعلم من تجارب الحياة، دي حقيقة أنا متفق معاكي جدا جدا يا مجدة، إنه فعلا الحياة والتجارب والمواقف اللي بنعدي فيها بتعلمنا وبتخلينا ننضج. وأنا بشجع قوي قوي قوي إنه أي حد يركز في حياته، أي حد يركز في التجارب اللي هو بيعدي بيها، في المواقف اللي بيعدي بيها، لأنه أكيد أكيد هيبقى يعني بيتعلم. كمان ميرو عايزة تلعب معانا لعبة الريموت العجيب، وبتختار رقم 2 ليها ورقم 1 ليه. طيب تعالوا نشوف الريموت العجيب هيقول لنا إيه. أول نشوف رقم 2 لميرو، يا ترى هيقول ايه لميرو النهارده. رقم 2 بيسألك سؤال يا ميرو الاول، بيقول لك او امتى اول مره حسيتي ان حد معتمد عليكي، قولنا الموقف اللي اتحطيتي فيه وحسيتي انك ده الموقف اللي اول مره حد بيعتمد فيه عليا، وبعديها هقول لك على طول رساله الزرار رقم 2. ورقم زرار رقم 1 لا بيقول ايه اول حاجه اشتريتها بفلوسي. ده سؤال جميل قوي. زرار رقم 1 بيقول ايه اول حاجه اشتريتها بفلوسي، كانت موبايل، كنت ساعتها في تقريبا في ثانوي تقريبا، وكنت محوش، قعدت تقريبا سنتين ولا حاجه بحوش لحد ما جبت اول موبايل ليا، دي كانت اول حاجه اشتريتها لنفسي بفلوسي، يعني كنت مستمتع جدا جدا جدا، يعني كان موضوع ممتع قوي قوي قوي. كمان ميرو كمان سوري ماجدة بتشاركنا وبتقول لنا بالتالي اتعلمنا من امهاتنا بالذات، لان الام هي اللي بترسم الشخصيه لاولادها. ده حقيقه انه الام ليها دور كبير قوي قوي قوي في التربيه وفي تكوين شخصيه الولاد. بس ده يعني طبعا ما يخليش يعني نقول انه الاب ملوش دور، لكن الام طبعا بيبقى الدور الاكبر شويه، لكن الاب كمان دوره مهم جدا في التربيه وفي تكوين شخصيه ولاده وبناته، وهي تربيه مشتركه ما بيني وما بين الزوجه او الزوج، يعني على حسب اللي بس. كمان ماجده بتلعب معانا لعبه الريموت العجيب، وبتختار زرار رقم 6 وزرار رقم 8. زرار رقم 6 يا ماجده بيقول لك ايه اكتر حاجه كنت مستعجله تكبري عشانها، يا ترى ايه اكتر حاجه كنت مستعجله تكبري عشانها. وزرار رقم 8

بيقول لك لو هتشكر موقف واحد خلاك تنضج هيبقى ايه؟ ايه اكتر موقف تحبي تشكريه انه خلاك تنضجي؟ وهنستنى اجابتك انت وميرو على اسئلة الريموت العجيب، وبعدها هنشوف الرسائل الريموت العجيب بيقولها لنا النهاردة في يومنا. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونكمل موضوعنا ونلعب مع بعض. وكمان احب قوي قوي اسمعكم الكلمات اللي انتوا بقيتوا بتسمعوها، يعني كنتوا بتسمعوها زمان وبتقولوها دلوقتي، شاركونا في التعليقات وتعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني لبعض.

0: هفضل أغني لك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني، وقبل ما نكمل وقت حلقتنا تعالوا نشوف تعليقات أصحابنا. وماجدة بتقول لنا طبعا الأب ليه دور كبير. طبعا أنا أتفق معاك جدا جدا يا ماجدة، وبتجاوب على أول سؤال، كنت عايزة أكبر علشان أكون عشان أكون صاحبة قرار. ده سؤال رقم 6 أو زرار رقم 6. فتعالي يا ماجدة نقول لك رسالة النهاردة بتاع زرار رقم 6. بيقول إيه زرار رقم 6؟ بيقول كل واحد أو كل سوري كل مرحلة ليها جمالها، ما تستعجليش تخلص واحدة قبل ما تعيشها. دي رسالة زرار رقم 6. وكمان ميرو بتشاركنا بتقول لنا مش فاكرة أول مرة طبعا، بس مثلا إني أنزل أجيب حاجة من دكان تحت البيت، إني أساعد في ترتيب أمور البيت. دي حاجة من الحاجات الجميلة عامة، إن احنا نرجع نفتكر ذكريات زمان وأيام زمان الجميلة، وإن احنا نفتكر الأيام الحلوة دي بتبقى جميلة قوي قوي قوي قوي. وخليني أقولك رسالة زرار رقم 2. زرار رقم 2 بيقولك المسؤولية ساعات بتيجي فجأة، لكنها بتطلع جوانا حاجات ما كانتش باينة، بتخلينا نكتشف حاجات جوانا احنا ما كناش عارفينها ان هي موجودة، ودي حقيقة. وكمان ماجدة بتجاوبنا على السؤال التاني، كبرت لما ماما كانت بتسألني في بعض الأشياء وبتاخد رأيي. دي حاجة من الحاجات برضو الجميلة. وخليني أقولك رسالة زرار رقم 8. وزرار رقم 8 بيقولك رسالة، دي مش كل موقف صعب كان ضدك، أوقات كان بيجهزك للوقت الجاي. دي رسالة زرار رقم 8 ليكي يا ماجدة. وتعالوا نكمل يعني يعتبر آخر محطة لينا النهاردة في موضوعنا، وهي وإحنا بنحكي مع بعضنا. أول مرة فهمت إن الحياة مش بتمشي زي ما إحنا مخططين، إن الحياة مختلفة، إن الحياة إحنا مش إن كنترول على كل حاجة، إحنا مش مسيطرين على كل حاجة. وإحنا صغيرين كنا فاكرين إن الحياة ماشية في خط مستقيم، هخلص مدرسة، هدخل جامعة، أشتغل، أتجوز وعيش مبسوط. لكن لما كبرنا اكتشفنا إن الموضوع مختلف، اكتشفنا إن الحياة بتحب المفاجآت. فشغل متأخر، خطوة اتغيرت، شخص سافر، حلم اتبدل، باب اتقفل وباب تاني اتفتح. فالحياة مختلفة، الحياة مش زي ما احنا متوقعين ومش زي ما احنا مرسمين في عقولنا، لكن الحياة مختلفة. ومش كل تأخير خسارة، في حاجات زعلنا انها ما حصلتش وبعدين فهمنا انها كانت خير. وظيفة، علاقة، سفر، فرصة، وقتها كنا زعلانين، لكن دلوقتي بنقول الحمد لله ان هي ما حصلتش، لانه ادركنا وفهمنا ونضجنا انه الحاجة دي كانت مش لخيرنا، وفهمنا ان هي لما ما جاتش بقت للخير لينا. الكبر مش انك تتحكم في كل حاجة، خلي بالك من ده كويس قوي. النضج انك تعرف تتعامل مع اللي مش في ايديك، لان الحاجة اللي في ايديك براحتك انت هتختار هتعمل اللي انت عايزه، لكن الحاجة اللي مش في ايديك انت محتاج تتعلم تتعامل معاها. وده جزء من النضج، وجزء كبير قوي قوي من النضج، انك تعرف تتعامل مع الحاجة اللي مش في ايديك. مش كل حاجة هتمشي حسب الخطة، مش كل حاجة هتمشي حسب ما انت راسم، انت مش مسيطر على كل حاجة، لكن تقدر تختار تتعامل معاها ازاي. ومن رأيي انه في قبولي للحاجات اللي بره ايديا بيخليني اعرف اتعامل معاها. لما ما بقبلهاش بيبقى تعاملي معاها صعب، مش بعرف اتعامل معاها قوي. وكمان الحياة علمتنا المرونة، واحنا صغيرين كنا فاكرين ان التغيير الخطة يعني الفشل، يعني الخطة اتغيرت بقت خلاص فشلنا، احنا كده الدنيا باظت خلاص. لكن دلوقتي عرفنا ان تغيير الخطة اوقات بيبقى بداية احسن. مش دايما تغيير الخطة معناه انه فشل، لكن تغيير الخطة هي بداية احسن لحاجة احسن. ويمكن من اكتر الحاجات اللي ما كانتش في الخطة، لو رجعت كده على حياتك هتلاقي ان اجمل اللحظات عمرها ما كانت مكتوبة في الخطة، كانت مفاجأة، صاحب، فرصة، مكان، نجاح، حتى درس مهم. فالموضوع بيبقى مختلف قوي قوي قوي قوي. والكبر الحقيقي مش ان كل حاجة تمشي زي ما انت عايز، مش انت عايزها تمشي كده فهتمشي كده، لا بالعكس، لكن انك تفضل ماشي حتى لو الطريق بيتغير، لانه كده كده الطريق هيتغير والخطة هتتغير والرسمة اللي انت رسمها وارد يبقى فيها تغييرات، مش دايما هتبقى زي ما انت حاطط في دماغك. ويمكن احنا كبرنا لما بطلنا نسأل ليه الخطة اتغيرت، وبدأنا طب ها نعمل ايه، الخطة اتغيرت خلاص هي كده كده اتغيرت. انا من المدرسة دي عامة، يعني انا شخصيتي شخصية عملية شوية، يعني عندي مشاعر وبحس وكل حاجة، بس شخصية عملية شوية، بفكر في الحاجة ها يعني كده كده اللي حصل حصل، ها بقى نعمل ايه، هل الخطوة الجاية ممكن ناخد خطوة بعد كده يعني. فانا من صاحب هذه المدارس انه ها بدل ما اسأل الخطة اتغيرت وليه اتغيرت واقعد احسن ومش عارف ايه، حلو انك تتضايق وحلو مشاعرك احترمها، لكن بقى نعمل ايه، يلا الخطوة اللي بعدها. وبعد كل مواقف دي في سؤال اخير، لو حد سأل النهاردة انت فعلا كبرت، هترد تقول ايه؟ والله الكبر اصلا ملوش علاقة بالسن، يعني وده اللي احنا قلناه، انه الكبر مش بالسن، مش بالرقم، بالنضج. يمكن احنا فاهمين الكبر غلط، واحنا صغيرين كنا فاكرين ان الكبار هم اللي بيعرفوا كل حاجة، لما كبرنا اكتشفنا ان محدش عنده كل الاجابات، محدش عنده اجابة لكل حاجة، كلنا لسه بنتعلم، كلنا بنغلط، كلنا لسه بنسأل، فمفيش حد عنده اجابة كاملة، محدش فينا عنده اجابة كاملة خالص. في ناس تفتكر ان النضج تبقى كامل، لكن الحقيقة ان النضج هو اللي يعرف يعترف بالغلط ويتعلم منه، ده جزء من النضج كبير، وجه اخر من النضج انه يعتذر، انه يراجع نفسه، انه يبدأ من جديد، انه ما يتكسفش يقول انا معرفش، مش انك تبقى كامل، مش انك تبقى 100%، مفيش حد فينا هيبقى 100%، فخلي بالك من ده كويس قوي. ومهما كبرنا في جزء جوانا لسه بيفرح بالحاجات البسيطة، ريحة المطرة، لمة العيلة، أكلة بنحبها، لعبة قديمة، ضحكة من القلب. ودي مش طفولة، دي إنسانية، دي ملهاش علاقة بان انت لسه صغير. فهي انا بحب على فكرة ريحة المطرة قوي، يعني بحب الصيف او كل حاجة، بس طبعا ريحة المطرة بالنسبة لي ممتعة، في اكلات ولسه بحب العب وبحب الفرهضة وكل حاجة. ده مش كبر، دي انسانية، دي حاجات ملهاش علاقة بسني، ملهاش علاقة انا كبير ولا مش كبير. النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تتغير، تتعلم، تسمع، تغير رأيك، تبدأ من جديد. ويمكن السؤال اللي عايز اسيبه معاكم، يمكن واحنا طول الحلقه بنسال واحنا كبرنا امتى، لكن السؤال الاهم والاجمل هو ايه الحاجات اللي لسه جواك؟ يا ترى ايه الحاجات اللي جواك؟ رافضه تكبر، ولا الفضول، ولا الدهشه، ولا القدره على التحكم؟ ايه اللي جواك لسه؟ كبر في مسؤوليه، يعني انك تكبر في المسؤوليه لكن ما تكبرش في الفرح، كبر في الحكمة لكن ما تفقدش خفة قلبك وانك تبقى لذيذ وجميل وكل حاجة، خلي عندك حكمة بس خليك لذيذ وبنهزر وبنضحك، خليك دايما مستعد انك تتعلم. تاني، النضج الحقيقي مش ان الطفل اللي جواك يختفي، وركزوا كويس قوي قوي، ارجوك وارجوكي كل حد بيسمعني دلوقتي ركز معايا في الجملة دي، النضج الحقيقي مش انك الطفل اللي جواك يختفي، النضج الحقيقي ان الطفل ده يكبر معاك من غير ما يموت، ده النضج الحقيقي. النضج الحقيقي مش ان الطفل اللي جواك يختفي، لكن ان النضج الحقيقي ان الطفل يكبر معاك من غير ما يموت. وعشان كده يمكن العمر هيزيد سنة ورا سنة، لكن يا رب يفضل جواك كل حد فينا قلب يعرف يندهش ويتعلم ويفرح وكأنه لسه بيعيش لأول مرة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الأخيرة دي ونرجع نشوف آخر جزء في حلقتنا وآخر جزء في موضوعنا.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: ورجعنا ليكم في آخر وقت لينا في حلقتنا النهاردة. لفينا رحلة طويلة، بدأنا بسؤال بسيط، هو احنا كبرنا امتى؟ واكتشفنا ان الكبر ما كانش بيوم عيد الميلاد ولا برقم زاد في البطاقة، ولا انك بقيت عندك 60 70 40 50 30 سنة، لكن الكبر لما الحياة بدأت تعتمد علينا. تعالوا كده هنمشي بسرعة في الرحلة اللي احنا مشينا فيها النهاردة ونشوف احنا وصلنا لإيه، بدأنا منين وصلنا لإيه. بدأنا من احنا كبار امتى، احنا كبرنا امتى، اكتشفنا انه بنكبر لما الحياة بتعتمد علينا، لما بنشيل المسؤولية. اكتشفنا لما انه الكبار بشر، اكتشفنا انه الكبار مش ابطال خارقين، مش سوبر مان وسوبر وومن، لكن بيتعبوا بيرهقوا يعني بيستنزفوا لانه بشر. ولما فهمنا كلام اهالينا بعد السنين، فهمنا ان احنا كبرنا لما بقينا بنفهم ليه بيقولك اطفي النور وراك، اقفل الباب وانت مشغل التكييف، لم وراك، ما تسيبش الدنيا متبهدلة كده. وعرفنا ان الحياة مش دايما بتمشي حسب الخطة، خطة بتتغير، لكن جزء من وصور وجزء من النضج هو ان انا ابقى عارف ازاي اتعامل مع اللي بره ايديا، وان انا مش مسيطر على كل حاجة، انا مش في ايديا كل حاجة، انا الحاجة في حاجات كتير بره ايدي. والحقيقة اللي وصلنا لها، يمكن الكبر الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة، لكن انك تبقى كل يوم بتتعلم حاجة جديدة، كل موقف بيزودك خبرة، وكل غلطة بتعلمك درس. والسؤال اللي هسيبه مع كل اللي بيسمعني، يمكن مش هو احنا كبرنا امتى، لكن احنا كبرنا ازاي. هل كبرنا وبقينا احن، ولا بقينا اسين؟ هل بقينا اهدى، ولا بقينا مستعجلين؟ هل بقينا نقدر الناس اقدر ولا اكتر، ولا بقينا مشغولين عنهم؟ يا ترى احنا كبرنا ازاي، وبقينا دلوقتي عاملين ازاي؟ يمكن كل سنة بتعدي بتزود عمرنا، عمرنا بيزيد رقم، بدل ما بتبقى 27 هتبقى 28، بدل ما تبقى 30 هتبقى 31، بدل ما تبقى 54 هتبقى 55، لكن مش كل سنة بتزيد إنسانيتنا. وأرجوك أرجوك وأرجوك لكل حد بيسمعني، ركز معايا، خلاص احنا في آخر وقت لينا في حلقتنا. كل سنة بيزيد عمرنا وبيدرقم بيزيد، إنسانيتنا مش بتزيد. عشان كده وانت بتكبر، اكبر في الحكمة، اكبر في الرحمة، اكبر في المسؤولية، لكن ما تكبرش على الضحكة، ما تكبرش على اللعب، ما تكبرش على الاعتذار، ما تكبرش على انك تتعلم حاجة جديدة. لانه يمكن اجمل حاجة في الكبار الحقيقيين انهم لسه بيعرفوا يفرحوا زي الاطفال. ولو هسيب معاك جملة واحدة من الحلقة النهاردة، فيمكن تكون احنا ما كبرناش لما السنين بتعدي، او كبرنا لما السنين تعدي، احنا بنكبر لما قلوبنا تفضل تتعلم من غير ما تفقد دهشته. افضل اتعلم وافضل اكبر وافضل افهم من غير ما افقد الدهشة، ومن غير ما افقد الفرحة والابتسامة، وانه طفلي ما يموتش، الطفل اللي جوايا ما يموتش، لكن يكبر معايا. كنت معاكم حلقة النهاردة هو احنا كبرنا امتى، واتمنى اكون خدتكم في رحلة خليتك تفكر في مواقف وتبتسم وتبقى بتبص لنفسك بطريقة مختلفة. نشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما، وصباحكم خير، ودايما جواكم مساحة لأول مرة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. في سفر الخروج أصح 3 بنشوف مقابلة موسى مع الرب. موسى كان بقاله 40 سنة قاعد بيرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، لكن يقول كده في خروج 3 وعدد 2: وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط علايقة، ونظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. موسى بقاله 40 سنة متعود على حياة البرية، متعود على صوت الغنم، لكن الرب تقابل معاه بمشهد ناري. ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، شجيرة صغيرة مشتعلة. والحقيقة الرب أوقات بيحتاج يتعامل معانا بنار. الحقيقة مرات كتيرة بنحتاج ندرك أنه الرب تقال عنه في سفر التثنية صح 4 أنه إلهنا نار أكلة. أيضا في عبرانيين صح 12 وعدد 29 بيقول الكتاب إلهنا نار أكلة. يمكن اتعودنا على الله المحبة فقط، لكن الله أيضا نار، الرب إله ناري. قدام كل اعتياد موسى كان فيه، قدام كل حالة مستقرة من رعاية الغنم، من الاعتياد على العيشة في البرية، من التعود على نمط حياة معين، كان الرب محتاج أنه يتقابل مع موسى ويلفت انتباهه عشان يقوله: يا موسى أنا عندي دعوة ليك للوقت اللي جاي. بالمناسبة موسى كان سنه هنا 80 سنة، عاش 40 سنة في أرض مصر وعاش 40 سنة في البرية وهو بيرعى غنم يثرون حماه كاهن مديان. لكن الرب في الوقت ده كان عاوز يقول لموسى: موسى أنا عندي ليك دعوة هتستمر 40 سنة. طبعا ما قالوش الرقم، لكن كلنا عارفين أن موسى عاش 120 سنة، فكان عاوز يقول له أنه وانت سنك 80 سنة أنا عندي دعوة ليك. أقول لك كلمة في سرك، حتى لو سنك كبر، حتى لو حسيت إنك عجزت، مش شرط تكون عجزت في العمر، لكن حتى لو عجزت في الطاقة، الرب عاوز يتقابل معاك بلهيب نار، نار حضوره، نار روحه، تيجي تجدد القوة جوانا، نار روحه ونار حضوره تيجي تقضي على كل اعتياد، على كل وضع مستقر، على كل حالة أنت استسلمت ليها. ممكن أكون استسلمت للشغل وأرجع من الشغل أنام وأصحى أروح الشغل. ممكن تكون بتسمع الانبوكس النهاردة وانت في العربية رايح شغلك وحس أنه أنا خلاص بقى النمط بتاع حياتي كده. رب الإله الناري جاي النهاردة عشان يقولك أنا عاوز ألفت انتباهك. نيران الله تلفت انتباهي وانتباهك وانتباهك علشان يقول لي أنه أنا عندي أفكار مختلفة للوقت اللي جاي. ربنا عاوز يتكلم النهاردة لحد بيسمع الانبوكس ويقول له أنه الوقت اللي جاي في دعوة جديدة وفي مقاصد جديدة، حتى لو كان عدو الخير نجح أنه يقول لك هتفضل كده وهتكمل كده وشكل حياتك هيستمر كده، لكن ربنا جاي يلفت انتباهك ويقول لك هاي اسمعني. زي موسى كده لما كان في البرية، الرب وراله شجرة ماسكة فيها النار والشجرة دي مش بتتحرق، والرب النهاردة جاي يلفت انتباهي وانتباهك وانتباهك ويقول لك في بداية جديدة، في كلمة جديدة، في مرحلة جديدة أنا عاوز أخدك فيها، في مرحلة جديدة مليانة بالمجد. عوض عن كل أوقات فيها برية ويبوسة ونشفان وتعب، لكن ربنا جاي يقولك أنا عندي كلمة مختلفة، أنا عندي رأي مختلف. هل تؤمن النهاردة أنه في بدايات جديدة ربنا جاي بيها لحياتك؟ قدام كل كذب إبليس اللي بيقول أنه هتكمل بالمنظر ده، اعلن ثقتك واعلن إيمانك في الرب وقول له أيوة يا رب أنا بصدق فيك. وزي ما بيقول الكتاب يا أحبائي: ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذب. قل له أنا النهاردة بصدق فيك، بصدق إنك بتلفت انتباهي بنار حضورك، بصدق النهاردة إنه نيرانك تجذب قلبي، نيرانك تشدني من كل أوضاع، حتى لو كانت الأوضاع دي فيها خطية يجي الرب يقدسني ويجذب قلبي، حتى لو كانت الأوضاع دي فيها مجرد اعتياد
اعتياد على شكل حياة، اعتياد على مواعيد نوم ومواعيد صحيان، لكن يجي رب يقول لي أنا عندي بداية جديدة، هل تثق وهل تؤمن؟ قل له النهاردة أنا بصدق فيك وبستقبل نارك، وبقبل النهاردة أنك تلفت انتباهي وأنك تنادي علي من كل روتين استسلمت لي، من كل روتين اعتدت عليه وتكلمني كلمة مختلفة. شكرا يا رب لأنك إله ناري، شكرا لأنك جاي تنادي علينا، شكرا لأنك جاي علشان تنده علينا من وسط البرية، من وسط الجفاف، من وسط حياة نشفة يا رب، لكنك جاي علشان تقول في مجد، في أزمنة خروج، في أزمنة عبور يا رب، في أزمنة امتلاك لناس كتيرة فينا. يا رب أنا بشكرك لأنك جاي النهاردة تشدد وتشجع ناس كتير فينا استسلموا لأوضاع معينة، جاي تتكلم وتقول كلمة مختلفة للوقت اللي جاي. أشكرك لأجل النار الإلهية التي تجذب قلوبنا. ليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. عايزين نفكر مع بعض النهاردة في أول يومنا كده، كم مرة وعدت ناس حواليك بحاجات وما عملتهاش؟ يعني كم مرة قلت لحد هكلمك أكيد، أو قلت لحد تاني هشوفك لازم نتقابل، أو قلت لحد تاني هصلي لك هصلي لكم. بنوعد كتير لكن قليل ما بنوفي. لكن من ناحية تانية عايزة أفكركم، خصوصاً اللي عنده أولاد، كم مرة بتفكر قبل ما توعد أولادك بحاجة؟ أكيد بنفكر كتير قبل ما نوعد، وقبل ما تخرج من بقنا أي كلمة أو أي وعد، لأنه إحنا عارفين إنه ده ممكن يحبط أولادنا جداً لما نوعدهم بأمر وما نعملوش، وفي نفس الوقت عمرنا ما نحب إن إحنا نكون بنبان قدامهم بالناس اللي مش صادقة، أو بالأب والأم اللي مش صادقين مع أولادهم. لكن اللي هنقوله طالما خرج مننا هنعمله. طب ده إحنا البشر أكتر بكتير جدا ربنا معانا. عشان كده عايزة أشارك معاكم النهاردة في أول يومنا عن الله القدير حافظ الوعد، الاسم اللي مكتوب كده في الكتاب إيل شداي. إيل يعني الله، وشداي يعني القدير، الله القدير حافظ الوعد، والبروميس كيبر. والاسم ده مكتوب كتير جدا في الكتاب، وخصوصا لما بيذكر وهو بيشاور عن وعد الرب بالإثمار. في تكوين 17 بيقول كده: ولما كان إبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. أنا الله القدير، أنا إيل شداي، سر أمامي وأكثرك كثيرا جدا. وقال الله لإبراهيم: سراي امرأتك لا تدعو اسمها سراي بل اسمها سارة، وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا، أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه: هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. وبرغم أنه إبراهيم لما فكر بالذهن رجع قال لربنا: أمين يا رب، تمام، يلا بارك إسماعيل. فرجع ربنا وقال له على فكرة، لما قال له ليت إسماعيل يعيش أمامك، قال له: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. وتمم الله وعده وبارك إبراهيم وسارة، وفعلا نسلهم زي ما خرج من فم الرب قد الرمل البحر وكان نجوم السماء. في خروج 1:6 جزء لفت نظري جدا، فارق معايا، بيوري قد ايه الله كان امين في انه يتمم وعوده لابراهيم واسحاق ويعقوب حتى بعد ما ماتوا. بيقول كده: ومات يوسف وكل اخوته جميع ذلك الجيل، كل الجيل ده كان مات. واما بنو اسرائيل فاثمروا وتولدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الارض منهم، لان قال شداي الاله القدير حافظ العهد والوعد، وعد بالإثمار، كان قادر إنه من الجيل ده يخرج جيل كامل زي نجوم السماء وزي رمل البحر. والنهاردة وإحنا في أول يومنا عايزين لدقايق كده نفكر في الأمور اللي تبدو مستحيلة، في الأمور اللي يمكن كتير صلينا ليها وحطناها قدام ربنا أو اتعشمنا إنها تحصل وما حصلتش. ونفسنا النهاردة نتمسك بهذا الاسم إيل شداي، الإله القدير حافظ الوعد. تقول له: يا رب أنا بثق في أنك أنت قادر أنك تتمم هذا الوعد اللي خرج منك. نفسي النهاردة كمان في كل مرة حاولنا فيها بنفسينا أن احنا نحقق وعود ونصنع أمور بإيدينا، إنجاز التعبير، بقوتنا، نفسي نيجي قدام الرب ونقول له: يا رب احنا مش هنعمل زي ابراهيم، ومش هنقول لك بارك اسماعيل، لكن هنطلب منك انه الوعد اللي انت عايز تعمله والامر اللي انت وعدت بيه والامور اللي احنا مستنيينها تيجي من ايدك،
مش مننا، مش من محاولتنا، لأنه النهاردة هنصدق إنك إله أمين، حافظ الوعد وحافظ العهد.

نعم يا رب، أنت هذا الإله فاتح الطريق، صانع العجائب يا رب. أنت هذا الإله، الإله الأمين يا رب، اللي بتتمم يا رب وعودك يا رب. نشكرك لأنه الكتاب بيعلن كده أنه الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. والنهاردة احنا جايبين أمامك كل الأمور اللي احنا مش شايفينها، كل الأمور اللي احنا متشككين فيها، كل الأمور اللي وقفنا كتير قدامك وقلنا فين يا رب، فين وعودك. لكن النهاردة انت عايز تدينا إيمان جديد، نخرج نبتدي يومنا بهذا الإيمان الجديد يا رب. إيمان يا رب مبني على كلمتك، مبني عليك انت الشداي اللي بيحقق الوعد. الإيمان هو الثقة بما يرجى يا رب. احنا بنقول لك بنتوب عن كل مرة شكينا فيها في قدرتك. ده انت اللي اديت نسل لإبراهيم وسارة بعد فوات السن. النهاردة بنعلن انك قدير، انك صانع عجائب، انك فتح الطريق، انك تتمم كل ما وعدت بيه في حياتنا. نعم يا رب، النهاردة بنتملي بإيمان جديد، بثقة جديدة، ثقة بما يرجى، ثقة بما نطلب، لأننا واثقين في اللي بنطلب منه، أنه إله حي، إله حي، إله حقيقي. أشكرك يا رب لأنه في وسط الظروف الصعبة، في وسط استحالية الأمور، في وسط المستحيلات، أنت إله المستحيل، تصنع معجزات وتصنع عجب يا رب في حياتنا لما نتمسك بيك ونصدق في وعودك وفي أمانتك.

بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، العراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا وكندا. والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. حلقتنا اليوم بعنوان الفرق بين مفهوم حرية العالم الزائلة وحرية المسيح الحقيقية. ما هي الحرية؟ لا بد لنا أن نعرف الحرية أولا. هل الحرية أن تفعل ما تشاء وتتكلم بما تريد وتفكر بما تهوى دون قيود؟ الحرية أن تكون مستقلا عن الآخرين غير ملتزم بشيء؟ وهل تتحقق بطرح عرض الحائط كل ما ورثناه عن آبائنا وعدم الالتزام بأي مبدأ أو فكرة؟ هل الحرية تعني الابتعاد عن كل من وما لا يعجبني والتقوقع في عالمي الخاص وأن لا أسمح لآخر بالتدخل بأمور الخاصة؟ وهل تعني أن يجرب الفرد أي شيء فيجرب الخطية مثل التدخين مثل أي أمور أخرى ليعرف الأضرار بنفسه؟ تتوالى الأجيال والإنسان يبحث عن الحرية الحقيقية ويطوق إلى امتلاكها، ويتفق الجميع على أنه لا يمكن أن يكون للحياة طعم بدونها. البعض يرى أن الحرية تتحقق عن طريق المال، فإذا كان ذا ثروة تمكن من أن يفعل ما يريد ويمتع نفسه، وفضل الآخرون العلم واعتقدوا أنه عن طريقه يمكن للصاحب أن يتحدث بحرية، والبعض الآخر يركض وراء الشهوة وكأنها الحرية. ما زال الإنسان بعد آلاف السنين يجرب أمورا متنوعة، علّه يجد ضالته المنشودة فيهدأ عند ينابيع الحرية، إلا أن الاقتناع المشترك لدى جميع الناس أن الحرية ما زالت حلما وطموحا يتمناه كل إنسان. كم مرة سمعنا شعارات تقول كن حرا، عش كما تشاء، استمتع بلا قيود، لكن الحقيقة أحبائي المستمعين أن هذه الحرية التي يقدمها العالم هي وهم وهي قصيرة العمر. حرية تسقط الإنسان في عبودية أخرى، عبودية الشهوات، المخاوف، الضغوط الاجتماعية، وحتى عبودية رأي الآخرين. حرية تنتهي بسلاسل أثقل من التي حاولنا أن نكسرها. الطبيعة أفضل معلم. لو أن ملايين النجوم والكواكب سارت بشكل عشوائي، أو أن الشمس والقمر تنقلا كما يحلو لكل منهما دون أي نظام محدد أو نواميس طبيعية وضعها الخالق، لكانت النتيجة حطام وكوارث لا نهاية لها، وفي النهاية فناء هذا الكون. ولو لم يسر النهر الجميل في مساره المحدد له لما بقي نهرا، بل تبعثرت مياهه وتلاشى وجوده واختفت هويته. ولو أن السيارات والطيارات والسفن سارت كما يحلو لها ولم تسر في مسار معين أو نحو هدف مقصود، فالجواب واضح طبعا. ولو أعطي الأولاد حرية الاختيار في أن يذهبوا إلى المدارس أم لا، أو في أن يسمعوا لوالديهم أم لا، لنتجت فوضى عارمة. أي مجتمع ينتج لو أن كل فرد عمل ما يحلو له؟ فهل تكون هذه حرية؟ نستنتج مما سبق أن الإنسان لما فعل ما يحلو له دون قيود أو حدود هذا ليس حرية بل فوضى، لأن الحرية الحقيقية مسار ولها حدود وقيود ونواميس طبيعية لا يمكننا تجاهلها. لذلك ذكر الكتاب المقدس ناموس الحرية، فمن يتكلم ويفعل ويفكر ما يحلو له ليس حرا، ومن يعيش مستقلا منفصلا عن الآخرين ليس حرا، ومن يسمح لأولاده بأن يتصرفوا على هواهم لا يفهم معنى الحرية، ومن يتجاهل رأي الآخرين ولا يبالي بأصول الفضائل الروحية والاجتماعية الصحيحة لن يتذوق طعم الحرية. من جهة أخرى يمكن أن تتحقق الحرية ويمكن أن لا تبقى حلما وأشواقا بل واقعا وحقيقة. كيف ستتحقق هذه الحرية؟ سنعرف خلال هذه الحلقة، تابعونا وابقوا معنا. سنرجع بعد الفاصل لنستمع إلى فريق شمس البر، أنت مالك عمري، ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: أنت مالك عمري، أنت سيد قلبي، أنت وحدك ربي وكل حبي إليك. عندما يملك الرب يسوع المسيح ويكون سيدا على الحياة والقلب والعمر، هذا هو مفهوم الحرية الحقيقية. نتحدث اليوم بهذه الحلقة بالفرق بين مفهوم حرية العالم الزائلة وحرية المسيح الحقيقية. أرحب بكم جميعا، أجمل ترحيب أحبائي مرة أخرى من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. وأرحب بالأحباء المستمعين والمتابعين من راديو سما، أهلا بكم جميعا. حرية المسيح حقيقية لأنها لا تعتمد على ظروف أو أشخاص، بل على عمل الرب في القلب. والأجمل أنها حرية تبقى إلى الأبد، لأن من يحرره الإبن فهو حر حقا. يقول: وتعرفون الحق والحق يحرركم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا. أحبائي، يؤكد الرب يسوع المسيح على مبدأ حرية الإنسان، فهذه حقيقة ساطعة كالشمس على صفحات الكتاب المقدس. الإنسان بطبيعته يبتغي دواما أن يكون حرا طليقا، ويكره بشدة أن يكون سجينا، ويردد مع الشاعر قول الطائر المحبوس في قفص من ذهب: الحبس ليس من مذهبي وليس فيه طربي، ولست أرضى قفصا وأن يكن من ذهبي. ولما كانت الحرية مطلبا للإنسانية، لذا كانت الحرية هي جوهر رسالة الرب يسوع المسيح التي نادى بها في مستهل خدمته قائلا: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. والذي يدرس كلمة الرب يجد أن الإنسان في حاجة ماسة إلى الحرية من أمور كثيرة. أولاً، الحرية من عبودية الخطية والشهوات. قال الرب يسوع: كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. إن الإنسان تحت سيادة الخطية لا يعرف مذاق الحرية على الإطلاق، لأنه يسيء استخدام الحرية. لهذا ترسم لنا ريشة الكتاب المقدس المرأة السامرية تذهب إلى البئر يومياً لتأخذ من مياهه دون أن ترتوي، ولم تعرف معنى الارتواء، ولم تختبر الحرية الحقيقية إلا بعد قبولها الرب. فمن يشرب من مياه العالم يعطش أيضا، مياه العالم مالحة شاربها يزداد عطشا. هكذا من يعيش في الخطية، إنه يتصرف في إطارها ويخضع لسلطانها. وعندما قال الرب يسوع: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. فسر كثيرون أن هذا الباب هو باب الحرية، ذلك لأن الرب يسوع قال: إن دخل بي أحد يدخل ويخرج، أي أن يكون حرا في دخوله وخروجه، وهذا صحيح. ولكن يسبق الحرية الخلاص، فمكتوب: إن دخل بي أحد يخلص، ثم بعد ذلك يختبر قيمة الحرية. إن المؤمن وقد تحرر من سيادة الخطية، لهذا فهو يعيش الحرية بمعنى الكلمة، كما هو مكتوب: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. الإنسان تحت سيادة نعمة الرب قد صارت له الحرية للتصرف والاختيار واتخاذ القرار، ولا شك أن ميوله هي لطاعة الرب وعمل رضاه. ولكن هنا أخطأ، الخطأ هنا نتيجة حريته. وثانيا، الحرية من الأوهام والخرافات. يوجد بعض من الناس البسطاء يعيشون تحت عبودية الأوهام والخيالات والخرافات الشائعة، لذلك نجدهم يلجؤون إلى أعمال السحر، الشعوذة والأحجبة والتعويذ، قراءة الكف وقراءة الفنجان وفتح الكتاب، وهناك البعض مقيد بقيود الخوف من الحسد والسحر. هذا، وهناك من هو أسير لأمور يتفاءل بها، أمور يتشائم منها، إلى غير ذلك من أعمال يعتمد فيها الإنسان الخاطئ على القوى الغيبية في تحقيق بعض احتياجاته دون استخدام العقل والفكر الذي أعطاه الرب إياه. إن من يؤمن بالخرافات يدل على ضعف ثقته بالرب، ومن يخاف من المجهول يبرهن على عدم إيمانه به. إن السر في معظم المخاوف هي في العقول التي أصبحت تتعلق بالخرافات والأوهام أكثر من تعلقها بالرب. ورب لا يسمح لشعبه بمثل هذه الأفعال، فيقول لهم: لا يوجد فيك من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقي رقية ولا من يسأل جانا أو تابعا ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. أحبائي، قال الرب: هلك شعبي لعدم المعرفة. وكل هؤلاء الذين بدون معرفة، قال لهم الرب يسوع: تعرفون الحق والحق يحرركم. الرب يسوع يدعونا إلى الحرية عن طريق امتلاء قلوبنا وعقولنا وإرادتنا بشخصه وكلامه، وأن نكون حقا تلاميذه، وأن نعرفه معرفة اختيارية واختبارية حقيقية، لأنه هو الطريق والحق والحياة. تعالوا نرنم مع فريق الحياة الأفضل: حري في المسيح، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: بدم يسوع هللويا صرنا أحرار. نعم، الحرية الحقيقية هي من خلال دم يسوع المسيح. عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. أرحب بكل الأحباء الذين يستمعون إلينا ويتابعوننا في هذا البث الحي والمباشر، وأيضا أجمل تحية لكل المستمعين والمتابعين من راديو سما. أهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لهذا اليوم: الفرق بين مفهوم حرية العالم الزائلة وحرية المسيح الحقيقية. وذكرنا قبل الفاصل أن الرب يسوع يمنحنا الحرية من عبودية الخطية والشهوات، وأيضا الحرية من الأوهام والخرافات، وثالثا الحرية من التقاليد والعادات. يقول الرسول بولس: لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. وهذه الكلمات معناها القريب هو أننا لا يجب أن نشابه أهل العالم. أما المعنى الآخر هو أننا لا يجب أن نجعل العالم يشكلنا أو يضعنا في قوالب معينة. يقول أيضا بولس الرسول في رسالة كورنثوس الأولى: وأما الروحي فيحكم في كل شيء، وهو لا يحكم فيه من أحد. يقول: الذي يحكم فيا هو الرب. إذن أحبائي المستمعين، نتحرر من كل أمور تقاليد في هذا العالم، ونجعل الرب فقط هو الذي يقود حياتنا. رابعا، حرية القلب والذات. في القرن الماضي تحرر العبيد من سادتهم، فألغيت في كثير من الدول تجارة العبيد، وأيضا استقلت الدول من مستعمريها، لكن الإنسان ما زال مستعبدا لطبيعته الفاسدة. فهناك خطايا لا عدد لها، ومشاكل في الإدمان، وأمراض عقلية ونفسية التي لا حد لها. أليس سببها هو أن الإنسان عاجز عن التحكم بميوله وأفكاره؟ تثبت الإحصائيات أن الإنسان ينغلب كل يوم من شهواته، ولم يردعه علم أو مال أو تربية أو إرشادات. ألم يقتنع البشر إلى حاجتهم إلى من يحرر قلوبهم وأفكارهم من الشر الطاغي والخوف والتوتر والاكتئاب، وأنه لا يوجد حل أو مخرج إلا عن طريق من ضحى بنفسه وحياته ودمه لأجلنا؟ قال الرب يسوع المسيح: أتيت لتكون لهم حياة وليكن لهم أفضل. الحرية من الماضي وألم الذكريات. رغم التفاؤل الذي يميز فترة الشباب، إلا أنه سرعان ما تتوالى السنون ويبدأ حساب النفس، وتبرز أحداث حدثت لكل واحد منا في الماضي تثير فينا الغضب ورفض النفس. تتابعنا الهواجس ونيأس في كل مرة نتذكر ونتصور ما حدث لنا في الماضي، ربما في الطفولة أو في جيل الشباب. ربما ما فعلناه نحن للآخرين أو ما فعله الآخرون معنا، والبعض يصاب بانكسار بسبب كابوس الماضي الذي يشل حياتهم وتعجز كل الطرق أن تمحوه من الذاكرة. لكن الرب يسوع المسيح هو الوحيد الذي يقدر أن يحررنا من الماضي، ولا شيء يلاشي الإحساس بالذنب والغضب من عقلنا الباطن إلا الفادي المحب غافر الإثم. تعلن كلمة الرب أنه يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة الجهل. لن يساعدنا أحد إلا الرب يسوع، هو الوحيد الذي يتحكم بالماضي، وهو الوحيد الذي يقدر أن يحررنا من كل هواجزه ومن كل تأثيره المدمر على حياتنا. الرب يسوع هو الوحيد الكائن في كل زمان ومكان، هو يحبنا، وهو الوحيد الذي احتمل قصاص خطايانا وضحى بحياته لأجلنا، وهو يقبلنا كما نحن. الحرية من الخوف والقلق على الاحتياجات. الإنسان الطبيعي يخاف، لكن الخوف درجات. أما إذا منع الخوف الإنسان من أن يقوم بعمله كما يجب، يصبح الخوف مشكلة تحتاج إلى حل. بما أن الخوف يلاحقنا أينما كنا ويشل تحركاتنا، لذلك نحتاج إلى من يحررنا منه. نحن نخاف الفشل والألم والرفض والمستقبل والحروب والمجاعات والزلازل، ونخشى المرض والسقوط في الخطأ. لكن المحبة، محبة المسيح الكاملة، تطرد الخوف إلى خارج. وكما يلاش النور الظلمة، هكذا إذا دخلت محبة المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا، عندها يتبخر الخوف من قلوبنا. كما تذيب الشمس الثلوج الباردة هكذا دفء محبة المسيح تذيب الجليد القابع على أطراف قلوبنا، لنثق أن حياتنا في يدي الرب القدير، وهو ضامن للمستقبل، وهو بين محبته الكاملة لنا على الصليب ونحن بعد خطاة. هو يحررنا من الهموم لأنها لصوص النعمة، فهي تسلب السلام والبهجة ولا تنتج شيئا، بل بالعكس كلما فكرت وانشغلت بالمشكلة كلما زادت وتعقدت وأفرخت وتكاثرت. لنهرب من الهموم ونتكل على الرب وهو يجري، وقد وعد أن يعتني بنا ويهتم بنا، يهتم بحاجاتنا، وهو يستطيع كل شيء، ليت نسلمه دفة حياتنا. نسلمه دفة حياتنا ونثق به ونثق بعمله، عمل جديد في حياتنا، عمل يغيرنا ويعطينا حرية، عملا جديدا مع المرنمة سبيل بغدود. فاصل ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عملا جديدا ستعمل فيه يا الله. عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، وموضوع الحلقة لهذا اليوم الفرق بين مفهوم حرية العالم الزائلة وحرية المسيح الحقيقية. حدود الحرية المسيحية. يخطئ من يظن أن الحرية المسيحية بلا ضوابط وبلا حدود، فلا توجد على سطح الأرض حرية مطلقة بلا قيود وبلا سقف. والجدير بالذكر أن البعض يشبه الحرية المسيحية أنها كالقضبان بالنسبة لقطار السكة الحديدية، لا يتحرك القطار إلا في حدود القضبان، أو أنها كالماء بالنسبة للسمك، له أن يسبح كيفما يشاء حتى وإن ضد الطيار، لكن المهم لا يخرج من الماء وإلا يتعرض للموت. حدود الحرية المسيحية هي بمثابة النور الذي يكشف للإنسان مواقع الخطر ليتجنبها ومواطن الخير ليسلك فيها. ولأن الإنسان حر فهو مدعو للتفكير العقلاني المنطقي، ويختار بكل حرية ما يقوده إليه تفكيره، متحملا في ذلك مسؤولية اختياره. وتبلغ حرية الإنسان مداها في قبوله أو رفضه للإيمان بالرب وطاعته وعبادته. فالرب يوجه الدعوة للإنسان، والإنسان من حقه أن يقبل أو يرفض، ولكن عليه أن يتحمل مسؤولية قراراته التي يتخذها بحرية كاملة في تقرير مصيره. فالرب يعرض ولا يفرض، فيقول: أنا واضع أمامك اليوم بركة ولعنة. البركة إذا سمعتم لوصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها اليوم، واللعنة إذا لم تستمعوا لوصايا الرب إلهكم وزغتم عن الطريق. إذن أحبائي المستمعين يقول أيضا: انظر، قد جعلت اليوم أمامك الحياة والخير، الموت والشر. قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا. وقال أيضا يشوع للشعب: فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون. ويقول الرب يسوع المسيح لكل من يريد اتباعه: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. تصور الأمور في الكتاب المقدس صورة بديعة الجمال لاحترام الرب لإرادة الإنسان، وسجله هذا في يوحنا السفر الرؤيا عندما قال: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. إذن الرب أعطى الإرادة الحرة للإنسان، حتى وإن استخدم الإنسان هذه الحرية في رفض الرب أو الإيمان به، لكنها حرية مسؤولة. بغني بين الناس أنا لي إله عظيم، أنقذني من الهبوط إلى حفرة الجحيم، وجدت أنا فدية في دمه الكريم. ولي الحرية أن أختار اليوم أين سأكون، أين سأقضي الأبدية، من هو ملك حياتي وسيدي. فاصل مع المرنمة أنجيليكا وسام وترنيمة بغني بين الناس، ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نعم بغني بين الناس، أنا لي إله عظيم. عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد. تحدثنا بموضوع الفرق بين مفهوم حرية العالم الزائلة وحرية المسيح الحقيقية. لن يكون الإنسان حرا ما دام يركض ويلهث وراء أهوائه وميوله، ولن يتمتع بالحرية ما دام يعيش بالاستقلال عن الرب، لأن الانغماس في الشهوات ليس حرية بل عبودية وقيود. لم يجد الإنسان من يحرره من ذاته، جرب وحاول واختبر ورجع يائسا محطم القلب. الرب يسوع المسيح لم يأتي ليصنع ديانة، بل رأى الإنسان خاطئا وعبدا لخطاياه، عاجزا عن إنقاذ نفسه، فتحنن وأشفق وأتى إليه، بكى معه، مات من أجله لأنه أحبه حتى الموت. فهل نقبله؟ إنه يستطيع أن يحررنا من كل أنواع العبودية، ويريد أن يمنحنا حرية حقيقية. فلماذا يبقى الكثيرون عبيدا؟ ومحرر العبيد ينتظر ومستعد ليساعد كل من يلجأ إليه. دعه يتدخل في حياتك، وعندها تكون بالحقيقة حرا. كثيرون يخدعون أنفسهم، يظنون أنهم أحرار وهم ما زالوا عبيدا. أحبائي المستمعين، لنذهب إلى يسوع الذي يقدر أن يخلص إلى التمام. عندها نهتف من كل قلوبنا، انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن انفلتنا. أمين يا رب. نصلي من أجل كل إنسان ما زال مقيدا في الخطية، ما زال عبدا في خطاياه. أنت الإله الذي أتيت لأجل خلاصنا بموتك على الصليب، بموتك وأيضا سفكك الدم الكريم، تحرر من كل قيود، تحرر من كل عبودية، تحرر من كل خطية. امنحنا اليوم يا رب حرية حقيقية بمعرفتك أنك أنت المخلص وأنت الشافي وأنت المحرر الأعظم. نصلي من أجل كل إنسان لم يختبرك مخلصا أن يقبلك بقوله يا رب يسوع، على أدخل حياتي، خلصني من خطيتي، من عبودية هذه الخطية، واعطني حرية حقيقية، حرية على أساس عملك على الصليب من أجلي. حاولت وبحثت أن أكون حرا بأمور ومصادر أخرى، ظننت أنها الحرية الحقيقية، لكن اليوم أرجع إليك، أقبلك بتوبة صادقة، وأعلنك ملكا وسيدا وربا على حياتي. أكتب اسمي في سفر الحياة واعطني حياة أبدية. آمين. يا رب نصلي من أجل كل إنسان يصارع في عادات وشهوات ورغبات لا ترضيك. يا رب حررنا اليوم، حررنا من كل قيود، حررنا من كل قيود في الكلام، من كل قيود نميمة وكذب يا رب وخوف. اعلن مجدك اليوم في حرية حقيقية من أمراض وأمور أخرى مزمنة في حياتنا. لك المجد والعظمة إلى الأبد. آمين. تعالوا نهتف ونقول في الختام أنشد نشيد الحرية، حررني يسوع مع فريق الحياة الأفضل. أصلي من أجل بقية يوم مباركة آمنة وسعيدة. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله
1: يوم موت كثير يا خليل. انا
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد.

0: جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
1: يا سلام يا أخي، مقطع جميل،
2: جميل جدا
1: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: أي ممكن هو يبدأ.
1: خلاص أخونا سرب أبدأ لنا كده، حكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن التجربة يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربة دي كان في الصحراء وفي برية، واليسوع صام 40 يوما وأربعين نهارا، 40 ليلا وأربعين نهارا، وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
0: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
1: إن كنت ابن الله فقل
0: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش، وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
1: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
0: اللي هي دي أورشليم، صح؟
1: وقفوا على جنان الحيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
1: ملائكته.
3: وبرضو بنشوف إنه إبليس برضو قام أخده في جبل عالي وقام وراه
0: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
1: مكتوب كمان،
0: قال له لأنه مكتوب
1: لا تجرب الرب
0: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله، أنت بس شنو
0: سجلت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
0: والملائكة
1: جات، الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا، يعني واضحة وبسيطة، وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية، وين الله في المقطع؟
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3، قال: قد تم إليه التجربة وقال له: إن كنت ابن الله وقل
1: أن تصير
2: هذه
1: الحجارة
2: خبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله،
0: يعني الإنسان ما بي

0: طيب نعيش بس يحيى بكلام الله
1: بكلمة الله
0: كلام بيمر الله
1: أكيد. في سيتا برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل، يعني بليز داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق، ولو أنت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
0: وفي الآية 7 قال له مكتوب، المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
1: ولو رجعنا برضو في العدد الأول، ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معناه المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو؟ ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
2: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
0: يعني العبادة والسجود بس
3: للرب فقط. يعني هنا زول ما يسجد حاجة تانية غير الله.
2: أكيد.
1: جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته، حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية؟ النقطة الثالثة، هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
0: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جابي يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله إنسان. كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل نساء. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا ياريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي، ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
2: فعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
1: صام
2: وجاع جاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني
1: بالضبط.
0: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو احنا اخذناه كانسان في الردود بتاعته كلها انه لانه مكتوب لانه مكتوب لان اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمه الله او متكل على كلمه الله.
1: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصيه الاضافيه اللي فيها الحوار التام؟ يعني اكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده في التجربة الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
3: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع.
1: هو الساقو.
3: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو يا أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
2: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
0: مكار
2: شديد.
0: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
2: وجاب بحياة بسيطة يعني ما جاء بحياة كبيرة.
1: أيوة
2: يعني بدأ بين بالجوع بتاعه حاجة بسيطة
3: بالكبس
2: أقلب الخبز بس.
1: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
3: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
0: الشيء العجيب بيكون صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسم يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كذي قال أيوة. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب.
1: مكتوب.
0: يا مزاعت قال لي جاب بنفس الفكرة. هاي قال لي لأن ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
1: ليس ده غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل انت بتأكد يعني بيقول يا اخي انا ابن الله. طيب معلوم مجمع زي ما قال ايمن.
0: والتجربة الاخيرة اللي هي التانية دي قال لها من نفسك ابليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه انه يشككوا في انه هو الله المجسد او هو ابن الله. اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها. اتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم انا بديك كل شيء
1: كل شيء
0: بس ارك علي واسكت. قال له لانه مكتوب.
1: اخر حاجة ممكن تضعف الانسان الشيء الجسدي او الغنى اللي ممكن كل انسان بيطمع له. كل انسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
2: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب
1: أول انتحار يعني بينتحر فيه
3: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. يعني بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
1: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى
0: أو يستخدم. يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
1: زي ما قال شكك آدم وحواء قال له ما حقا
2: لا يعني تجيب النص الثاني بيكون ما
1: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرك ما عاد شيء له. وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة البعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
2: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال ليه كده يعني. وأنا ليه لأن أنا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان يعني.
1: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله. حيمسكك
2: أكيد.
1: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية. هو ذكي جدا بيعرف
2: أي صح.
1: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول. فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحتة اللي أنت بيأكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك أنك تتكلم بثقة لأنك تعرف الكلمة بتاعتك اللي أنت بتنتهر به.
2: أكيد.
3: وأنا دار أقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله. يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه يعني عشان لأن الشيطان الإبليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الدائقة. إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله هو بتوال بخش عليه وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
1: بالضبط.
0: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
1: في
0: الله،
1: شركة مع
0: صح؟ الله. داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حياة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول يحارب إنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب، على كلمة الله.
1: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه
2: هي اللي بتطلعنا منها.
1: جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
2: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده بطريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، أنت بتحس إنه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا إبليس بيجيك برضو كده.
0: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعي. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
1: بالأكل.
0: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبة أو أسرقة أو أنهبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفع. عشان كده إنه ربنا
1: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
3: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة اللي هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني سابق بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
0: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس، أكرر أو كلام أخوي أرباب، يعني إبليس جرب المسيح تخيله في الأسلوب بتاعه ما نغده، يعني إبليس ما نغد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسوا هم ده كده أعمل كده، يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جبي أسلوب، يعني استخدم طرق، استخدم سبل بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي عشان ما دارين

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم كاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق. الله يخليكم. المره الجايه ان شاء الله واحده ثانيه كمان. لا لا ما بنغير يا اخي.
0: كويس. منو حيصلي لنا؟
2: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين
1: ايوه
0: بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها، لانه موضوع الليله كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع اخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص، فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم: فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي والآب الذي أرسلني.

0: لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
1: وقال لهم:
2: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم: ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
1: فقالوا له:
0: من أنت؟
1: فقال يسوع:
2: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
1: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
2: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
1: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
2: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
1: قالوا له:
3: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد، فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
1: فقالوا له:
4: أبونا هو إبراهيم.
1: فأجابهم يسوع:
2: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
1: قالوا له:
0: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
1: فقال لهم يسوع:
2: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق، فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله، لذلك لا تسمعون.
1: فقال اليهود:
4: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
1: فأجابهم يسوع:
2: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
1: فقال له اليهود:
3: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا، إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا، أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
1: فأجابهم يسوع:
2: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا، أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
1: قال له اليهود:
3: كيف رأيت إبراهيم؟

0: إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
1: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطيئة؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

اهلا وسهلا بكم احبائي، سعيد جدا جدا اني اكون معاكم النهارده، التقي معاكم على الهواء مباشره في حلقه جديده من برنامجنا يا سامع الصلاه. برحب بيكم ومبسوط خالص ان احنا نكون مع بعض وقت مبارك باسم يسوع. مصدق ان ربنا هيباركنا قوي قوي النهارده، ومتشجع جدا وبستنى الوقت ده علشان نقضي وقت مع بعض، نتشارك ونتكلم وكمان نصلي. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاه. برحب بكل الناس الجديده اللي بتتابعنا النهارده لاول مره، اهلا وسهلا بحضراتكم. برحب بكل اصدقاء البرنامج، اهلا وسهلا بيكم. الحقيقه برنامجنا عنوانه اسمه كده يا سامع الصلاة، والكلمات دي جات في سفر المزامير. كاتب المزمور بيقول كده: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ولأنه بيسمع الصلاة فاحنا بنيجي النهاردة ونصلي، لأنه بيسمع الصلاة في كل مرة بنيجي نتجمع قدامه في الحلقة بنصلي، بنحط طلبات الصلاة بنصلي لأجلها. عشان كده هشجعك في بداية الوقت، لو عندك أي طلبة صلاة ابعت لنا على صفحة الراديو، هنكون بنصلي لأجلك. لو عايز تبعت لي على الخاص ما فيش مشكلة خالص، ابعت لي، هنكون برضو بنصلي من أجلك. فيعني مرحب بكل طلبات الصلاة عشان هنكون بنصلي مع بعض لأجل كل إخواتنا اللي محتاجين صلاة. كمان لو عندك استجابة صلاة أشجعك أنك تبعت لينا سواء على صفحة الراديو أو على صفحات الشخصية، عشان نكون بنشكر رب معاك. جميل أن احنا زي ما صلينا مع بعض نشكر الرب كمان مع بعض. فلو عندك استجابة صلاة يعني ابعت لنا علشان نشكر الرب ونبارك الرب معاك. النهاردة هنصلي كمان لأجل دولة. تعرفين ان كل حلقة بقالنا وقت كل حلقة بنصلي من أجل بلد. النهاردة هنصلي من أجل اليونان. فلو انت عايش في اليونان اهلا بيك، لو انت يوناني مش عارف تفهمنا ازاي بالعربي بس اهلا بيك برضو. لو انت تعرف حد عايش في اليونان منشن له الحلقة علشان هنصلي من اجل هذه البلد. وكمان هنصلي من اجل فئة غالية جدا على قلب الرب، هنصلي انه الرب يتدخل في يعني في الفئة دي وفي حياة الفئة دي وفي ظروف الفئة دي من الناس. هنصلي من اجل الغارمات. لو انت متعرفش يعني ايه الغارمات، هنصلي من اجل كل السيدات اللي مسجونين بسبب ان هم معرفوش يدفعوا قسط حاجة، وقد تكون مبالغ يعني بسيطة لكنهم تعثروا في سدادها وكان لازم القانون يتدخل ويسجنوا او يحبسوا. نصلي الرب يتحنن على النفوس دي، نصلي الرب يمد ايده ويتحنن عليهم. فنهاردة هنصلي من اجل الغارمات وهنصلي من اجل اليونان. تعالوا في بداية حلقتنا نطلب بركة الرب للوقت ونصلي ان رب دينا وقت مبارك. بابا السماوي شكرا ليك من كل قلب، شكرا يا رب لانك موجود حاضر بحسب وعدك. يا رب انت موجود وسطينا، لا تحدك مسافة يا رب، لكن بنشكرك لانك موجود وسطينا النهاردة. مهما كان بعد المكان يا رب مصدقين النهاردة انك حاضر وسطينا يا رب، مصدقين النهاردة انك بتتكلم لينا يا رب. تعالى اعلن عن ذاتك في وسطينا يا رب. النهاردة هنصلي وهنطلبك، النهاردة هنحط شكوانا قدامك، النهاردة هنصلي لأجل ناس متألمين يا رب، النهاردة هنصلي من أجل نفوس في أزمات وفي تحديات وفي ضيقات وفي أمراض. هنصلي انك تزور الناس يا رب وتبارك الناس يا رب. عشان كده ادينا روح صلاة النهاردة، ادينا ننسكب امامك يا رب. يا رب كمان عايزين نفرح بيك. انا بصلي انك تكلمنا كمان في الوقت ده من ايديك الحلقة بالكامل. انا بصلي انك توصل النهاردة لكل حد بيسمعنا ويتابعنا لاجل خاطر اسمك الغالي. اشكرك لانك بتسمع وتستجيب لي كل المجد، امين. عنوان حلقتنا النهاردة يمكن غريب شوية، عنوان حلقتنا شر زائد شر يساوي خير. يمكن العنوان فعلا غريب، هقوله تاني: شر زائد شر يساوي خير. هنتكلم اكتر عن معنى العنوان ويعني ايه شر زائد شر يساوي خير. هو ممكن الشر يعني الشر لوحده مش خير، فشر زائد شر يساوي خير. الحقيقة هو ده موضوع حلقتنا، وهو ده اللي هنعرفه مع بعض بعد ما نبتدي وقتنا بالعبادة والتسبيح. تعالوا نرنم الكلمات اللي جاية نبتدي بيها الوقت ونرجع تاني نكمل الكلام.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني بعد ما بدأنا وقتنا بالعبادة والتسبيح. وتاني برحب وبجدد ترحيبي بكل الناس اللي دخلوا معنا دلوقتي. أهلا وسهلا بيكم، أهلا وسهلا بكل الناس اللي متابعانا من أي مكان في العالم. شر زائد شر يساوي خير، هل ده ممكن؟ هل ده كلام منطقي؟ غالبا الإجابة هتكون لأ، أو الإجابة الأولية على الأقل هتكون لأ. استحالة شر زائد شر يساوي خير، لا يمكن. الشر أصلا ما ينفعش يساوي خير، فكأنك بتحط شر على الشر وتقولي إنه ده يساوي خير. الموضوع صعب جدا. شر زائد شر يساوي خير، ده أمر صعب. حقيقة يمكن يبدو منطقيا الكلام ده، إنه شر زائد شر ما ينفعش يكون خير، لكن الحقيقة إنه هنشوف مع بعض من كلمة ربنا إنه ممكن يكون الله عايز يوضح ليا وليك النهاردة مفهوم جديد وسكة جديدة من سكك ربنا، اللي فيها الله بيتكلم على إنه حسابات ربنا مختلفة عن حساباتنا، حسابات الرب مختلفة عن حساباتنا، ورأي الرب مختلف عن آرائنا، وتوقعاتنا وانتظارنا مختلفين تماما عن القصد الإلهي. فإحنا مرات بنشوف الشر شر، يعني لما نشوف ألم وجع، يعني الحقيقة الطبيعي إنه نقول إنه ده شر. لكن هل ممكن إنه يكون هذا الشر يقدر، يعني الله يقدر بشكل أو آخر يحوله الخير؟ طب السؤال الثاني اللي ممكن يطرح نفسه، هل لو الشر ده لما يتوقف الأمر عند هذا الشر، لكن كان في شر تاني، هل لو كان في خطأ من حد من الناس حصل في حقك، هل لو كان في إخفاق منك أنت شخصيا، هل لو كان في حرب روحية مرمية عليك، هل لو كان في أي أمور ضدك، ظلم وقع عليك، وغيره وغيره وغيره من الحاجات، هل يمكن إنه الله يخرج من هذه الأمور كلها جنبا إلى جنب كده الخير؟ الحقيقة هنشوف مع بعض من كلمة الرب إنه أيوة، هي دي سكة ربنا. خليني أقرأ معاك آية من كلمة الله في رسالة رومية أصحاح 8، رومية 8 وعدد 28. رسول بولس بيقول الكلمات دي: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. هقرأ معاك مرة تاني هذه الكلمات: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. ايه اللي ربنا بيقوله؟ ربنا بيتكلم على فكرة جديدة، فكرة يبدو انها برا المنطق. ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير، كل الاشياء، كل اللي بيحصل يعمل جنبا الى جانب للخير. فأقدر أقول كل الأشياء دي بما فيها الشرور، فشر زائد شر يساوي خير. طب أزيدك من الشعر بيت، بلاش مرتين: شر زائد شر زائد شر زائد شر، ضيف زي ما ضيف عدد مرات تكرار كلمة شر، يساوي خير. ليه؟ لأنه الكتاب المقدس بيقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا، يعني جنبا إلى جانب للخير. كل الأشياء تعمل معا، فالشر زائد الشر زائد الشر زائد الشر يساوي خير. الظلم زائد الإخفاق زائد الفشل زائد الضيق زائد الاحتياج زائد الأزمة جنبا إلى جانب يستطيع الرب أن يخرج منهم خير. فلو أنت النهاردة شاعر بالظلم، لو أنت النهاردة شاعر بالإخفاق، لو أنت النهاردة شاعر بأنه في أزمة في حياتك، خليني أقول لك المعادلة بتشتغل إزاي. شر زائد شر يساوي خير، تعبير غير منطقي، بس كتاب بيقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كل الأشياء تعمل معا للخير، فكرة تبدو أنها غير منطقية، لكن خليني أقول لك أنه شر زائد ظلم قد يكون وقع عليك، زائد مرض، زائد إخفاق، زائد فشل، زائد أي حاجة، يستطيع إلهك أنه يحول هذه الأمور كلها التي تعمل جنبا إلى جنب وكأنها ضدك، لكن يقدر الرب يخرج منها حاجة للخير، يقدر الرب يحولها من شرور إلى خير. فأقدر أقول أنه شر زائد شر يساوي خير. لو أنت ظنيت أنه الأمور كلها ضدك، لو أنت ظنيت أنه فشلك زائد إخفاقك زائد عدم نجاحك زائد ظلم الناس ليك زائد افترة زائد أمور صعبة زائد مشكلة زائد احتياج مادي كلها تقدر تنهي عليك، عندي خبر كويس ليك، كل هذه الأمور تعمل جنبا إلى جنب للخير، لأنه إلهك يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. هو ده الرب اللي يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. ده إلهي اللي أنا عايش معاه، ده إلهي اللي أنا بسلك في طرقه، ده إلهي اللي الكتاب المقدس بيتكلم عنه، ده إلهي اللي كلمته بتعلن عنه إنه يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. احنا ما بنشوفش للأسف الفكرة بتاعت كل الأشياء تعمل معا الخير دي. احنا عايزين الخير يبقى واضح جدا، عايزين الخير يبقى كلير قوي، فمش قابلين قوي فكرة انه ممكن ظلم، ممكن حاجة يطلع منها حاجة للخير. بالعكس احنا بنحس انه لما بنشوف الشر بنقول ياه، يعني ياريته كان حصل خير. بس الحقيقة احنا مش هنفضل قاعدين نقول ياريته كان حصل خير، لانه النهاردة في خبر من كلمة الرب بيقول انه اله الخير هو الرب. كاتب المزمور بيقول كلمات جميلة قوي، شجعك لو معاك كتابك المقدس وتقدر تفتح معايا هذه الكلمات. افتح كتابك المقدس على سفر المزامير، مزمور 16 وعدد 2، أقرأ معاك الآية دي، آية أكتر من رائعة. أو خليني أقرأ معاك عدد واحد كمان، عدد 1 و2 من مزمور 16. احفظني يا الله لأني عليك توكلت، قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. كاتب المزمور، وده داود بالمناسبة اللي كتب هذا المزمور، بيقول له كده احفظني يا الله لأني عليك توكلت، أنا متكل عليك، أنا مسنود عليك، أنا مستخبي فيك. داود كان كتير بيتعرض لأزمات والضيقات والمطاردات والمضايقات، بس بيقول له احفظني يا الله، احفظني، صلاة جميلة، احفظني يا الله، انقذني، خبيني، احفظني يا الله لاني عليك توكلت. انا بطلب منك انك تحفظني لاني عليك توكلت، لان انا متكل عليك، انا اتوكل عليك، انا في يوم ضيقي بتكل عليك، وانا كمان اقدر اصلي الصلوه دي، وانت كمان تقدر، وحضرتك كمان تقدر تصلي الصلوه دي. احفظني يا الله لاني عليك توكلت، قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك. انت سيدي، يعني ايه سيدي؟ يعني الماستر بتاعي، صاحب الامر والنهي، انت الكبير في حياتي. مش المال هو سيدي، مش الشر هو سيدي، مش الخطية هي سيدي، بس داود بيقول له انت سيدي، انت كل حاجة بالنسبة لي، انت اللي تؤمر وتنهي في حياتي، انت اللي تقول وانت اللي تقول لا في حياتي، وانا عبدك أطيع صوت. أنت سيدي خيري لا شيء غيرك، خيري لا شيء غيرك، أنت الخير، أنت الخير، أنت الخير، أنا مش منتظر منك الخير. داود وكأنه بيقول له أنا مش مستني من جلالك أنك تديني الخير، لكن أنا مستنيك أنت، لأنك أنت بنفسك هو الخير. أنت مش فقط إله الخير، ده أنت شخصيا هو الخير. انت الرحمة وانت النعمة، انت الخير، انت الكل يا رب. انت مش مجرد هتديني حاجة، لا يا رب، انا مش عامل زي الطفل اللي بيجري على باباه عشان ياخد منه حاجة، ده انا مستني بابا لانه بابا هو كل الخير بالنسبة لي، بابا هو كل الخير بالنسبة لي. قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك، انت اله الخير، انت اله الخير، انت الخير نفسه. عشان كده الناس بتدور على الخير، الناس بتدور على الخير، الناس بتبحث، الناس بتتساءل. في سفر المزامير مزمور 4:6 بيقول الكتاب: كثيرون يقولون من يرينا خيرا. سؤال عند كتير من الناس، كاتب المزمور بيتساءل كده، ده داود برضو اللي كاتب المزمور بيقول كده: كثيرون يقولون من يرينا خيرا. ناس كتيرة بتقول مين يورينا خير، مين يشوف لينا الخير ويقودنا للخير، مين يدينا الخير وسط ناس صعبة، وسط ناس قاسية يمكن تكون عايش وسطيهم، وسط زمن جاي عليك قوي، وسط ظروف صعبة قوي، وسط أزمات شديدة وطحنة، يمكن بتتساءل من يرينا خيرا، مين يورينا الخير وسط الظروف الصعبة دي، مين يقدر يورينا الخير. كثيرون يقولون من يرينا خيرا، لكن يكمل ويقول ارفع علينا نور وجهك يا رب، يكفيني اني ارى نور وجهك، هذا يكفي، هذا يكفي، يكفي اني ارى وجهك، يكفي اني ارى وجهك، يكفي اني ارى ابتسامة رضا انجاز التعبير من وجهك، يكفي اني اشوفك واني استمتع بحضورك. ده يكفيك يا داود، يقول اه ده يكفيني. ناس بتتساءل مين يورينا الخير، بس كأنه بيقول انا كفاية بالنسبة لي اشوف ربنا، كفاية بالنسبة لي اني اتقابل مع ربنا، كفاية بالنسبة لي اني اكلم ربنا واشعر برضا الرب عني. يا ما اجمل هذا الاحساس، ما اجمل هذا الاحساس. عشان كده وانت في حياتك وانا في حياتي بنشوف كتير هذه الامور، وبنقول مرات كتيرة يعني مين يورينا الخير، ولا سيما لو كنت شاعر انه منين، يعني انا مش فاهم قوي الظروف، مش عارف قوي، وبالعكس ده انا شايف انه كله شر، كله شر، انا مش لاقي الخير ومش قادر استنتج الخير، وما عنديش زي ما بيقول المصري ما عنديش خلق ولا طولة بال اقعد استنتج من الخير فين. انا كل اللي شايفه شر، كل اللي شايفه ضيق، كل اللي شايفه ازمه ومشاكل وتحديات، كل اللي شايفه مشكله، لكن الحقيقه الرب هو اله الخير. عايزين نقرب من شخصيه في كلمة ربنا تعرضت لأمور مليانة بالشر، مليانة بالظلم، مليانة بالافتراء، مليانة بالخزي والعار، مليانة بالصدمة. الشخص اللي أحكي لكم عنه ده بلغة النهاردة كده كان ينفع يكون عنده تروما، بيعاني من أزمات شديدة، أزمات طاحنة في حياته، لكن كيف نجح الرب أنه يحول كل الشرور اللي حصلت في حياة هذا الشخص إلى الخير؟ هو ده يكون موضوع كلامنا، بس خلينا نكمل كلامنا بعد الفاصل.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مراحب، وما زلنا مكملين كلامنا تحت عنوان شر زائد شر يساوي خير. الحقيقة يمكن قبل الفاصل تكلمنا عن فكرة انه ازاي الرب بيتكلم، انه زي الكلمات اللي قرناها في رسالة روميا صح 8 عدد 28، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. عايز أتكلم معاك النهاردة عن شخصية كتابية، عن واحد من كتاب مقدس، رجل

0: بطل كده من أبطال الرب في العهد القديم، تعرض الحقيقة لضيقات شديدة قوي، تعرض لتضييق من أصعب الناس، وتعرض لمضايقات صعبة جدا جدا في حياته. وكان الطبيعي أنه يبقى عنده تروما، يبقى عنده أزمة، يبقى عنده صدمة. بص قول زي ما تقول، يعني الشخص ده كان مفروض يكون يعني بمر بظروف صعبة جدا جدا. لكن تعالوا نقرب شوية من هذه الشخصية ونشوف كيف عبر الرب بهذا الشخص من كل هذه الأزمات، طلعوا منها، ومش بس طلعوا منها، ده طلعوا منها بمجد كمان. الشخصية اللي بتكلم عليها دي هي يوسف، يوسف ابن يعقوب في العهد القديم في سفر التكوين. يوسف الكتاب المقدس بيتكلم عنه، يوسف ليه اخوات. يوسف كان شخص عنده يعني حاجة كده مش موجودة عند كل اخواته، كان بيحلم احلام وكان بيصدق فيها، وكان الرب بيعلن ليه حاجات من خلال الاحلام. اللي حصل مع يوسف انه نتيجة احلامه اتغاظوا منه قوي اخواته، ولا سيما انه ابوه كان كمان يعني بيكرمه بالزيادة، فجاب له قميص ملون، يعني حاجة كده جميلة يعني. وهم الحقيقة شقيانين وتعبانين ومش مقدرين قوي من وجهة نظرهم، يعني مش مقدرين قوي من يعقوب ابوهم، فكانوا حاسين انه يوسف ده صعب يعني، بس احنا متغاظين منه جدا جدا. وبيقعد يحلم احلام كده ويقول كده انه الشمس والقمر شفتهم بيسجدوا في حزم كتيرة، وكل واحد مننا كأنه عنده حزمة، وانا حزمتي قامت كده في النص، والحزم بتاعتكم انتوا راح تسجد ليا. فاللي هو ايه، بلاش الشخص ده، احنا يعني متضايقين منه قوي قوي قوي. لغاية لما في يوم من الايام ابوه قال له روح شوف اخواتك، افتقد سلامتهم، خد لهم اكل وراح كده وقالوا، ولما شافوه جاي قالوا كده هو ذا صاحب الاحلام، يلا نخلص منه، دي فرصتنا. والحقيقه لولا ان واحد من الاخوه يعني استرحمهم كده، قال لهم بلاش نموته، احنا نعمل حاجه تانية، احنا نرميه في البير، بير مش مليانة مية، بير جافة، بئر جافة. عايزك تخيل المشهد ده، بير حفرة، كتاب ما قالش عمقها ايه، بس اكيد يعني بير عميق يعني. وهذا البئر الجاف، عايزك تتخيل انه هذا الشاب اللي اسمه يوسف بيترمي جوه البير، بيتحدف جوه البير. من مين بقى؟ مين اللي بيرموه؟ مين اللي بيأذوه دلوقتي؟ دول اخواته، دول اخواته الكبار، دول اكتر ناس مفروض يكونوا بيخافوا عليه ويحافظوا عليه ويساعدوه لو تعرض لاي خطر. لكن بكل اسف اخواتهم اكتر ناس اذوه، زي ما ممكن يكون انا او انت او انتي. لو انت بتسمعني دلوقتي، يمكن تعرضت الاذى من اقرب الناس، يمكن تعرضت الغدر من اقرب الناس، يمكن تعرضت الظلم من اقرب الناس. توقعت ان فلان يساعدك، توقعت ان فلان ده هيمسك بايدك، هيعبر بيك، هيساعدك، هيؤزرك، هيشددك، هو اكبر منك يمكن، هو بيحبك، او هو حتى لو اصغر منك لكن من لحمك ومن دمك، فانت بتتكلم على شخص بيحبك. لكن يا خساره لما يجي الغدر ولما تيجي الخيانه من اقرب حد، بتبقى صعب قوي قوي قوي. عايز اتكلم النهاردة الناس جات لها الطعنات من اقرب ناس في حياتها. ربنا جاي يشجعك، رب جاي يشجع ناس، ممكن تكون انت واحد منهم، ممكن تكوني انت واحدة منهم. رب جاي يشجعك ويقولك انا موجود، لسه موجود في المشهد. ربنا جاي يشجعك ويقولك انا ما زلت موجود، انا في القصة، انا ما خرجتش برا المشهد، انا موجود، وانا عندي مراحم، وانا عندي احسان، وانا عندي مكافآت ليك. انا اقدر انقذك، انا اقدر اخرج من الشر خير، انا اقدر احول الشر الى خير، انا اقدر اطلعك من هذه الامور اللي يمكن هدفها انها تستحوذ عليك، تخنقك، ضيق عليك. خليني اقول لك انه ده صوت الرب ليك، انا اقدر اخرجك، انا اقدر اعبر بيك. فلو انت تعرضت لظلم ومن اقرب الناس ليك، لو انت تعرضت انك تترمي في البير زي ما يوسف اترمى في البير، قد اكيد مش بتكلم على بير حرفي، لكن قد تكون اترميت في بير الغدر، بير الخيانة، اتزقيت في سكة، قد تكون سكة مخدرات، يمكن حد بيسمعني اتزق في سكة مخدرات، اتزقيت في سكة ايا كانت شكل هذه السكة او اسم هذه السكة او الطريق، اتزقيت في البير بتاعها، اترميت، اتحدفت. بس ربنا جاي يشجعك، ربنا جاي يتكلم ليك، ربنا جاي يقول لك النهاردة انه انا عندي رحمة جديدة ليك، أنا عندي رحمة جديدة ليك، أنا أقدر أحول الخير، أنا أقدر أحول الشر اللي في حياتك لخير، أنا أقدر أحول الشر اللي في حياتك لخير. عايز صلي معاك النهاردة لو أنت تعرضت الأذى من أقرب حد ليك، عايز أصلي النهاردة مع ناس بتسمعني يمكن تكوني تعرضتي للتحرش أو للأذى الجسدي من ناس قريبة منك، يمكن يكون أخوكي، أبوكي، ابن عمك، ابن خالتك، انكل الكبير، وحسيتي انه اقرب ناس ليا اللي كانت مفروض تحامي عني تحميني هي اكتر ناس اذتني. عايز اصلي معاك النهارده الرب يشفي نفسيتك. عايز اصلي النهارده مع ناس متالمين جدا جدا، الرب يتقابل معاهم. عايز اصلي مع زوجات النهارده ممكن يكونوا تعرضنا للاذى سواء جسدي او نفسي من أزواجهن، من أقرب حد المفروض يكون رجلك وظهرك وسندك لكنه أكتر حد تعبك. عايز أصلي كمان مع رجالة تعرضت للخيانة وتعرضت للغدر من أقرب حد ليك، من شريكة حياتك اللي المفروض تكون هي اللي شايلاك وسنداك، لكن للأسف تخلت عنك في وقت مرضك وفي وقت ضيقك. عايز أصلي لأجلك النهاردة أن الرب ينتشلك، أن الرب ياخدك في حضنه ويسندك. عايز أصلي لأجلك النهاردة يا أختي الغالية أن الرب ياخدك في حضنه ويطيب قلبك ويمسح دموعك. عايز أصلي النهاردة مع ناس متألمين جدا جدا جدا. عايزين نصلي النهاردة وإحنا عارفين أنه إلهنا وإله الخير، زي ما قرينا في سفر المزامير، قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. يا رب أشكرك لأنك إله الخير، يا رب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. كثيرون يقولون من يرينا خيرا، ارفع علينا نور وجهك يا رب. ناس كتير بتدور على الخير مش عارفين نجيب الخير منين، لكن الحقيقة أنت هو الخير يا رب، انت هو الخير يا رب. جايين النهاردة وبنصدق فيك، جايين النهاردة وبنصدق فيك، جايين النهاردة بنصدق في نعمتك، جايين النهاردة وبنصدق في رحمتك، جايين النهاردة بنصدق انك موجود يا رب، جايين النهاردة بنصدق انك اله كل نعمة يا رب، مصدقين فيك النهاردة. انا بصلي لناس دلوقتي يا رب متألمة، ناس موجوعة، انا بصلي ناس موجوعة من اقرب حد ليها. بصلي دلوقتي يا رب النهاردة في اسم يسوع من أجل بنات تعرضوا للأذى يا رب من أقرب ناس ليهم. بصلي النهاردة الناس لبنات تعرضت للأذى من أكتر حد كان مفروض يقف جنبيها ويحامي عنها لكنه للأسف أذاها. يا رب يمكن الشر ده مش عايز يتمحي، أنا بصلي النهاردة أنك تيجي للبنات دي يا رب، تطيب القلب، تاخدهم في حضنك وتشفي، تشفي تشفي تشفي يا رب، اشفي اشفي النفوس دي، اشفي البنات المتألمة دي. انا بصلي النهاردة من اجل مقابلات جديدة بينك وبينهم، تعالى النهاردة رب، تعالى اشفي، تعالى النهاردة بالمراحم الجديدة تحنن يا رب، تحنن، قول كلمة النهاردة يا رب من فضلك، تعالى بمقابلة جديدة معاهم. انا بصلي في اسم يسوع يا رب لاجل يا رب شباب ايضا اتأذوا، انا بصلي لاجل ازواج اتأذوا، زوجات اتأذوا، بصلي من اجل نفوس يا رب اتأذت في اسم يسوع النهاردة، نفوس اتأذت من أقرب الناس، تعالى يا ابن الله الحي، تعالى تعالى تقابل النهاردة معاهم يا رب.
1: يا رب
0: يا رب من فضلك يا رب من فضلك. عايزين شفاءك النهاردة يا رب، عايزين شفاءك النهاردة، عايزينك توصل بشفاء كامل يا رب. أنا بصلي في اسم يسوع شفاء يا رب، شفاء شفاء شفاء شفاء يا رب. يمكن يبدو شر، لكن أنا أؤمن النهاردة أنك تحول الشر ده الخير يا رب، تحول هذا الشر إلى خير يا رب. مصدق في إيدك القديرة. أنا بصلي من أجل ناس دلوقتي بيعانوا يا رب، أؤمن النهاردة أنك تيجي تحول هذه المعاناة وهذه الشرور إلى خير يا رب. يا رب مصدق فيك النهاردة، تيجي بنعمة غير عادية، تيجي بنعمة غير عادية. تعال النهاردة وتقابل معانا، تعال النهاردة والتقي بينا يا رب، تعال النهاردة والتقي بينا. أشكرك أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. تعال نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.
2: انت دلوقتي بتتابع اعداد برنامج

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، وما زلنا مكملين كلامنا تحت عنوان شر زائد شر يساوي خير. شفنا قبل الفاصل يوسف كواحد من النماذج اللي في كلمة ربنا، اللي الحقيقة تعرض للظلم، تعرض للغدر من إخواته بسبب حاجات عادية، بسبب أنه يعني أمور يعني كان ممكن تتعالج، يعني متضايقين منه. ولما تقرأ أكتر في سفر التكوين تعرف أنه يعني أكيد يوسف كان عنده بعض الأخطاء، لكن ما كانش الحل أنه نرمي يوسف في البير. هل وقفت القصة عند كده؟ الحقيقة لا، لكن تستمر معاناة يوسف في أنه تيجي قافلة من الإسماعيليين ويقرر إخواته أنه هم يبيعوه. تخيل أنه يوسف بيتباع، بيتباع عبد. يوسف ده حر، يوسف بيتباع عبد. مين اللي بيبيعوا؟ إخواته، بيبيعوا لناس غريبة. القافلة دي كانت نازلة مصر، فيوسف هيسيب أرضه وينزل بلد تانية ويتباع عبد. ومين اللي هيقبضوا تمن العبد ده؟ اللي هو يوسف، إخواته. إحساس صعب جدا جدا جدا، يعني رميته في البير لكن دلوقتي بيبيعوه. وياما ناس ممكن تكون بتبيع ناس، ياما ناس ممكن تكون بتأثر عليك، بتبيعك، بتتخلى عنك، ياما ناس ممكن تكون تعبت علشانهم وبعوك، ياما ناس تكون ظنيت انه هو ده افضل صديق، ظنيتي انه دي صاحبتك الانتيم ولكن بكل اسف تخلت عنك. ياما نفوس، ياما ناس في حياتنا قربنا منهم قوي وتوقعنا انه كله ممكن يتغير الا ده او الا دي، لكن اتصدمنا كلنا بانه شفنا يا ده حتى فلان الفلاني بيتغير، حتى فلانة الفلانية كمان بتتغير. الناس بتتغير، اسمح لي افاجئك واقول لك الناس بتتغير. هو البني ادم كده، وارد جدا انك تشوف ناس بالمنظر ده. طبعا انا مش بعمم، لكن اكيد اكيد في علاقات اصيلة وفي ناس يعني محترمة جدا وفي ناس جميلة وفي ناس يعني تشتري الناس كده مش تبيعهم، يعني في ناس حلوة كتير، مش عايز اسود الصورة يعني، لكن الحقيقة انه في كتير ممكن تلاقيهم يعني مش افضل حاجة. ياما ممكن تكون شفت النماذج دي سواء معاك او مع غيرك، اتعرضت انك تتباع، حد باعك في مقابل وظيفة، تخلى عنك، انكر انه يعرفك، رفض انه يساعدك. ياما ممكن تكون حسيت بالاحاسيس دي وكتمت في نفسك النهاردة الرب جايش فيك، النهاردة ربنا جاي لناس متألمة، ناس متألمة. النهاردة الرب جاي يتكلم لزوجة ممكن تكون بتسمعني وانت حاسة انه زوجك هو السبب في معاناتك. زوجك مش بس ظلمك، ده زوجك بيظلمك كل يوم، زوجك وكأنه بيطعنك كل يوم، وبقيت حاسة او بقيت حاسس انه هي الحياة كده، انا هكمل كده، الشخص ده هو اللي في حياتي والشخص ده هو اللي اذيني وهو اللي تعبني وهو وهو وهو. وقد يكون بالفعل كده، بس قبل ما نصلي انه الشخص ده يتغير، هنصلي انه الرب يتقابل معانا احنا شخصيا، هنصلي الرب يتقابل معاكي، الرب يتقابل معاك، والرب يتقابل معايا، الرب يتقابل معانا في المنطقة دي، في منطقة وجعنا دي اللي فيها اتبعنا، اتبعنا غدر، اتبعنا من أقرب الناس لينا. بدل ما أقرب حد ليا يبقى هو مصدر حمايتي، يبقى هو مصدر أماني، يبقى هو مصدر وجعي. إحساس صعب جدا إنك تشوف إنه أقرب حد ليك، إنه أقرب حد ليكي هو الشخص اللي بيوجعك، هو الشخص اللي بيوجعك. لكن مازال الرب حنين. يا رب أؤمن إنك حاضر دلوقتي يا رب، وأنا هنا في الاستوديو أنا بصلي بالإيمان باسم يسوع يا رب لناس كتيرة بتسمعنا دلوقتي متألمين ومازالوا متألمين. يا رب بصلي دلوقتي يا رب لنفوس تعبانة جدا جدا جدا، بصلي دلوقتي يا رب لناس يا رب تعرضوا للظلم، تعرضوا للوجع، تعرضوا للخيانة، تعرضوا للإساءة، وممكن يكون حصل كده من أقرب حد ليهم. يا رب أنا بصلي في اسم يسوع، تعال بشفة، تعال بشفة، اشفي النفوس يا رب، اشفي النفوس، اشفي النفوس الغالية دي. اتقابل النهاردة مع كل حد متألم نتيجة انه الوجع جي من اقرب حد. يا رب من فضلك يا رب تعال النهاردة، يا رب تعال بلقاء جديد، تعال النهاردة بلقاء جديد، تعال اظهر ذاتك، تعال اعلن مجدك، تعال اكرم اسمك يا رب. لا تسمح انه هذه تكون هي النهاية، ما تسمحش انه دي تكون النهاية، لكن صلاتي انك تتراءى في المشهد يا ابن الله الحي باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك لانك سامع الصلاة، لكل المجد. امين امين امين. يوسف ما وقفتش الحكاية عند هنا، لكن ياخدوه الإسماعيليين القافلة دي وينزلوا بالمصر، وهناك يتباع ويبقى عبد في بيت واحد اسمه فوطيفار، رئيس الشرطة، رئيس يعني الشخص المسؤول عن الشرطة في ذلك الوقت، حاجة كبيرة، منصب رفيع محترم مقدر في مصر. وحكي الكتاب المقدس انه هو هناك سيده وثق فيه، بس في كل مرة يوسف قاعد بيتباع ويتبهدل، ودلوقتي بيشتغل في البيت، بينظف البيت، يكنس البيت، يمكن يمسح البيت، عارفش كان بيطبخ ولا لا. بس عايزك تتخيل انه يوسف اللي كان مفروض يكون مدلل في بيت ابوه، هو كان مدلل فعلا وكان ابوه بيحبه وبيقدره، يوسف فجأة لقى نفسه خدام في البيت، عفوا مش خدام، عبد. يوسف لقى نفسه عبد، ملهاش كلمة تاني. انا بتوقع انه يوسف بيقول هو ايه اللي بيجرالي، هي مالها ملطشة معايا كده ليه، يعني ايه انه يعني اخواتي يغدروا بيا ويرموني في البير، في البير الناشف، يمكن يكونوا هم بيرموه، انا معرفش ايده اتجلطت ولا اتكسرت ولا حصل له ايه، بس اتوجع. يعني ايه اخواتي يرموني في البير؟ يعني ايه اخواتي يبيعوني؟ يعني ايه فجأة الاقي نفسي في بلد تانية وانا عبد؟ ازاي هي بقت كده؟ ازاي وصلت معايا الدنيا للحالة دي؟ ده لسان حال يوسف يمكن، وممكن يكون ده لسان حالك انت دلوقتي، ولسان حالك انت دلوقتي وانت بتسمعني، وجواك احساس انه او ازاي بقيت كده، ازاي وصلت انا دلوقتي للحتة دي، ازاي بقى انا وضعي صعب بهذا الشكل، ازاي وضعي بقى قاسي بهذا الشكل، ازاي لقيت نفسي كده بنحدر بنحدر بنحدر بنحدر، غدر على ظلم، على اساءة، على وجع، ايه ده يا رب؟ وكأنه الرب مش موجود. يا صديقي خليني اقول لك خبر كويس، الهك موجود في المشهد، الرب موجود في المشهد، الرب ضابط الكل، الرب ضابط الكل. يمكن يوسف مش فاهم ايه اللي بيحصل، يمكن يوسف ما فيش جواه 1% أمل في أنه اللي بيحصل ده خير، مفيش جواه أي توقع للخير، ما عندوش أي تخيل هو ممكن يكون ده خير، هو اللي بيحصل ده خير، إن أتباع من إخواتي، إن أترمي في البير وأتباع من إخواتي وأتظلم وأشتغل عبد، هو ده خير؟ هو ده خير؟ فين الخير؟ فين الخير؟ ممكن تكون بتسمعني وبتقول هو فين الخير؟ فين الخير لما فلان اتظلم واتسجن؟ فين الخير لما فلان جاله مرض صعب؟ فين الخير لما فلان كان عنده احتياج مادي وما كانش حد يساعده؟ فين الخير؟ فين؟ فين الخير اللي احنا مش شايفينه ده؟ فين ده؟ فين الخير؟ الحقيقة احنا مش شايفين حاجة، بس الحقيقة انا عايز اقول لك خبر كويس، الهك هو اله الخير، بيعمل في الخفاء ويعمل خلف الستار انجاز التعبير، ويعد الخير وبيجهز الخير، والقصة ما بتنتهيش عند الحتة دي، لكن القصة لسه ليها كمالة، القصة لم تقف عند هذا الحد، ولم يقف شر اللي ممكن يكون بيحصل ليوسف عند هذا الخير، لكن الحقيقة خليك مستني الخير. هل يا ترى القصة وقفت عند كده؟ لا ما وقفتش عند كده، وانت بتسمعني قول له انتظرك يا رب، انتظرك يا رب، انتظرك وسط هذه الأمور، انتظرك تحول الشر إلى خير. فاصل صغير ونرجع تاني نكمل الكلام.

0: سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: يا مرحب، ورجعنا تاني وإحنا ما زلنا مكملين عن إزاي إن الرب بيحول الخير. عايز أتكلم النهاردة لناس متألمة. شفنا قبل الفاصل يعني إيه إن يوسف يتباع من إخواته. الأول يترمي في البير ويتباع من إخواته وينزل لبلد غريبة ويبقى عبد، بس الحقيقة ما انتهتش القصة على كده. لكن يتعرض يوسف لتجربة قاسية جدا. السيدة اللي في القصر اللي هي مرات السيد اللي بيخدمه يوسف تحاول تعمل معاه الخطية، تقول له اعمل معايا الشر. يرفض يوسف، يقول كده انها كانت بتعمل كده، بتطلب منه كده يوما فيوما يوما فيوما، بتطلب منه كده يعني ايام كتيرة، مرات متعددة. ويوسف يهرب ويهرب ويهرب ويهرب، لغاية لما جت في مرة قالت له بص افعل الشر. قال لها عبارة مشهورة، ما زالت عبارة خالدة، كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ ايه الجمال ده يوسف؟ ايه المخافة اللي مالية قلبك دي؟ ايه ده؟ ايه الحاجة الحلوة دي؟ يوسف يقول هذه الكلمات، ازاي اعمل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ ونشوف انه بكل اسف بدل ما يكرم يوسف، بدل ما يكافئ يوسف، يتظلم يوسف، مش عارف للمرة الكام دي بقى احسب انت، ويدخل السجن ويتسجن. يتسجن يوسف ويعدي عليه سنين جوه السجن. هو يعني بتوقع انه كان بيفكر يا رب فين الخير، فين الخير؟ ده انا زمان كنت بحلم انه في خير، وانه انت موجود، وانك انت دعيني اعمل حاجات حلوة ليك، وانه يعني انا شفت حزمتي واقفة، انت واضح ان عندك اكرام ليا، لكن الحقيقة يعني ما فيش، يعني واضح انه ما فيش حاجة، يعني الخير مش موجود. يعني يدخل السجن يوسف ويعدي سنين سنين سنين، ويدخل من ضمن المساجين واحد خباز للملك، واحد ساقي الملك. والحقيقة يكرم الرب يوسف بانه يديله كده عطية عن تمييز او تفسير الاحلام. فالساقي ورئيس الخبازين وهم في السجن يدخلوا يعني السجن ويحلموا حلم، وفي سفر التكوين أصحاح 40 يفسر لهم يوسف أحلامهم، يحلموا الاثنين حلم ويفسر لهم الحلم، ويقول له أنه يعني رئيس الخبازين أنت هتموت يعني، لكن الساقي يقول له كده انك هترجع تاني تكرم فرعون وتكون ترجع لوظيفتك يعني. بس قال لهم من فضلك، يعني بيقول كده في عدد 14 من تكوين 40، وانما اذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خيرا تصنع الي احسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت، لاني قد سرقت من ارض العبرانيين، وهنا ايضا لم افعل شيئا حتى وضعوني في السجن. فلما راى رئيس الخبازين انه عبر جيدا، عفوا رئيس الخبازين، انا قلت رئيس الساقي، انا عكست يعني. فلما راى رئيس الخبازين انه عبر جيدا قال ليوسف، كنت انا ايضا في حلمي، واذا ثلاث سلال، بدا يحلم يشاركه هو كمان بالحلم، وقال له كده انه انت بعد ثلاث ايام هتتقطع رقبتك. فيتوقع انه يعني تفسير ده يتحقق يعني. فبيقول كده في عدد 21، ورد رئيس السقاط إلى سقيه فأعطى الكأس في يد فرعون. يرجع تاني رئيس السقاط لوظيفته بعد ما يوسف كان قال له تفسير الحلم. بس يوسف قال له من فضلك افتكرني، افتكرني قدام فرعون، أنا مظلوم هنا. يتنسي يتنسي يوسف. بتعدي وقته يحلم فرعون حلم، والحقيقة يقولوا له استنى، ده احنا افتكرنا ده في واحد مسجون يقدر يفسر لك الاحلام، ويطلبه يحلق يوسف ويروح يقابل الملك ويفسر له الحلم ويديله رأيه. وفرعون يقول له ايوه مفيش احسن منك، اقيمه على الارض عشان تفسيرك للحلم بيقول انه الارض هتكتاس في مجاعة. مين يقدر عنده حكمة الهية يدير الارض في مجاعة الا انت يا يوسف؟ ويكرم يوسف ويطلع يوسف من السجن للملك. وتعدي على يوسف ثلاث ملابس، يلبس ثلاث قمصان، قميص ملون، قميص أبوه في البيت، قميص العبيد في بيت فوطيفار، ثم قميص السجن، وبعدها قميص الملك. أربع قمصان. هل يستطيع الرب أنه يخرج الخير؟ شر زائد شر يساوي خير. عد معايا، يتظلم من اخواته يترمي في البير، زائد يتباع من اخواته الاسماعيليين، زائد يشتغل عبد في بيت فوطيفار، زائد تتبلى عليه زوجة فوطيفار، زائد يتسجن، زائد يتنسي من ساقي الملك. كل دول جنب بعض كده يساوي خير. يوسف يصبح الرجل الثاني في مصر بعد فرعون. هللويا، مبارك الرب الذي يحول الشر إلى خير. يا رب بباركك أنا وكل إخواتي دلوقتي لأنك تحول الشر إلى الخير. يا رب أشكرك لأنه الشرور مهما كانت والضيقات، يا رب أشكرك لأنك تحولها إلى الخير. يا رب مبارك اسمك، مبارك اسمك، لأنك تيجي النهاردة بتعويضات السماء. يا رب تيجي النهاردة بنعمة جديدة لكل حد فقد رجاءه يا رب، في اسم الرب يسوع المسيح. مجدك يستعلن بقوة يا ابن الله الحي. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تشجع وارفع راسك لأنه الخير يتحول، عفوا، لأنه الشر يتحول إلى خير. فاصل صغير بس قبل الفاصل يلا استعدوا عشان هنصلي من أجل اليونان، وهنصلي من أجل الغارمات، وكمان عندنا طلبات صلاة. فاصل سريع جدا وهنصلي بعد

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مراحب، يلا بينا علشان نصلي. عايزين نصلي دلوقتي من أجل اليونان. نصلي من أجل اليونان. لو أنت عايش في اليونان عايزين نصلي معاك دلوقتي. لو أنت تعرف حد عايش في اليونان عايزين نمنشن الحلقة دي للناس اللي عايشين في اليونان. فهنصلي مع بعض من أجل اليونان. يلا هنصلي مع بعض من أجل اليونان. لو أنت تعرف حد منشن له الحلقة دي قول له هنصلي النهاردة في برنامج سامع الصلاة من أجل اليونان. هنصلي من أجل البلد دي، ربي يباركها. هنصلي من أجل الناس اللي شغالة هناك، الناس اللي عايشة هناك، أنه ما يكونوش عايشين وخلاص، لكن هنصلي أنه كل حد، كل رجل، كل سيدة، حد، كل حد عايش هناك، هنصلي أنه يكتشف دوره ومقاصد السماء ليه، وليه الرب جابه في هذه الأرض. وهنصلي كمان من أجل البلد الرب يزورها. يلا بينا، لو أنت تسمعني من أي مكان في العالم تعالوا نصلي مع بعض من أجل اليونان. يا رب شكرا ليك يا رب لأنك موجود، أنت اللي وسطنا. نصلي من أجل الملوك والحكام وجميع الذين هم في منصب. يا رب بنصلي من أجل رئيس اليونان، بنصلي يا رب من أجل هذه البلد الغالية، بنصلي من أجل رئيس البلاد في اليونان، بنصلي من أجل حكمة لهذا الشخص في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب اظهر ذاتك لي. بنصلي من أجل المعاونين بتوعه يا رب، بنصلي من أجل نعمة خاصة جدا يا رب، قرارات حكيمة يا رب للبلد دي، قرارات حكيمة يا رب لأجل إصلاحات جديدة ولأجل اقتصاد يا رب للبلد دي. بنصلي من أجل الأمن في هذه البلد، بنصلي من أجل الصحة، بنصلي من أجل التعليم، بنصلي من أجل المغتربين يا رب، الناس اللي من الشرق الأوسط اللي عايشين في اليونان. بصلي يا رب زيارة يا رب، لو في أختي بتسمعني دلوقتي أو أخ، أنا بصلي أنك تكتشفي مقاصد الله من وجودك في هذه الأرض يا رب. أنا بصلي لأجل كل حد مغترب عايش في اليونان، تعالى بزيارة، تعالى بإعلان، تعالى بتشجيع يا رب علشان نكتشف مقصدك ليه أوجدتنا في هذه الأرض. يا رب بركة خاصة لهذه البلد. بنصلي يا رب انك تزور اليونان يا رب، ان نورك يشرق عليها في اسم المسيح. اشكرك لانك سامع الصلاة، ولكل المجد. امين امين امين امين. عايزين نصلي من اجل الغارمات. عايزين نصلي من اجل اي سيدة سجنت بسبب انها مش عارفة تسدد قسط، قد يكون قسط تلفزيون ولا قسط تلاجة ولا قسط حاجة، وتعثرت في السداد. الرب يجي يتحنن عليها وهي مسجونة، وكمان يشغل الرب قلوب ناس تدفع الحاجة المبالغ دي، والرب يعني يعوضهم كده. امين. تعالوا نصلي باسم يسوع. يا رب بنيجي النهاردة بنصلي من اجل يا رب احبائنا يا رب الغارمات. تعالى النهاردة من فضلك، تعالى النهاردة بزيارات جديدة، تعال النهاردة افتقد أحبائنا يا رب، افتقد أحبائنا باسم الرب يسوع. من فضلك زور يا رب كل سيدة غارمة يا رب، زور كل واحدة يا رب مسجونة بسبب انها مش عارفة تسدد الاحتياج ده، مش عارفة تسدد القسط ده، عليها مديونية يا رب. يا رب اتحنن يا رب، اتحنن في الغضب، اذكر الرحمة، قول كلمة يا رب، قول كلمة يا رب. من فضلك تعالى اعلن ذاتك يا رب، تعالى اعلن ذاتك، تعالى اكرم اسمك يا ابن الله الحي. مصدقين فيك، مصدقين فيك انك تقول كلمة مختلفة باسم الرب يسوع. اشكرك لانك بتسمع الصلاة، ولكل المجد. امين امين امين امين. عايزين نصلي من اجل ايتن، ايتن ميلاد. مش عارف ايتن معانا على الحواء ولا لا، لكن ايتن بتقول انا كان في وقت بيغمى عليا كتير قوي، وعملت اشعاعات وتحاليل كتير قوي وما ظهرش حاجه، ورحت عند دكاتره كتير برضو ما حدش عارف في ايه. بعد كده كنت كويسه، وفي يوم معين اغمى عليا، فضلت اسبوع بعد كده تعبانه قوي ومش بنزل. بعد كده كنت تمام، بعد كده باسبوعين او ثلاثه خلعت درسين، ومن ساعتها وانا تعبانة جدا. خرجت من موضوع الدرسين دول على دور برد وسخونة مش بتقف، ومش بقدر اقوم من على السرير. واول حد دلوقتي كنت نزلت خدمة وقعدت اكمل حياتي، لكن بتحسن شوية شوية. يا ايتن الف سلامة عليكي. بنتي الغالية الجميلة ألف سلام عليكي. أنا نفسي نتحد النهاردة ونصلي من أجل أيتن أنه الرب يوقف السلسال ده من التعب وتكرار التعب. فعايزين نصلي من أجلك دلوقتي وانت بتسمعينا، لو انت سمعيني على الهواء، نصلي أنه الرب يزورك دلوقتي بشفاء غير عادي. يلا بينا يا حبايبي، لو انت بتسمعني من أي مكان في العالم خلونا نصلي من أجل أيتن، بنتنا الغالية أيتن. يا رب نعلن النهاردة أنك انت تيجي بالإيمان يا رب، نستقبل منك تيجي بالإيمان بلمسة خاصة لأيتن يا رب باسم الرب يسوع المسيح. زيارة خاصة جدا لبنتك يا رب، تعالى النهاردة بشفاء يا رب. إذا كان التعب متكرر في الوقت اللي فات، فأنا بصلي أنك تيجي بقوة غير عادية على بنتك الغالية يا رب، تيجي تشفيها، تيجي بمقابلة جديدة مليانة بالشفاء يا رب. تعالى النهاردة على حياة الشابة الغالية دي يا رب، تعالى على حياة بنتك، ما يكون حياتها بتتعطل بسبب أتعاب أو دور برد أو أمور كتيرة بتتكرر، لكن بصلي من أجل شفاء كامل يجي على بنتك في اسم الرب يسوع. مجدك يستعلن في حياتها باسم الرب يسوع المسيح. زورها زيارة خاصة يا رب، أنا بصلي بالإيمان تستقبل آيتن دلوقتي شفاء كامل باسم الرب يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. جات لنا رسالة من أخت لينا بتقول كده: عايزين نصلي من أجل واحدة اسمها صباح، بتتألم ألم شديد، أخذت كل مسكنات الدنيا ومحتاجة تعمل عملية ترقيع في جدار وبطانة الرحم والخلايا ماتت، بقيت صعب العملية والحالة صعبة وأهلها مدمرين نفسيا بسببها، أرجو الصلاة من أجلها. تعالوا بينا نصلي، يلا بينا نصلي. لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم تعالوا نصلي من أجل أختنا صباح. يا رب بنيجي النهاردة يا رب زي أصدقاء المفلوج اللي جابوا صديقهم، بنيجي نجيب أختنا صباح قدامك، بنصلي من أجلها يا رب. مد يمينك على بنتك، اصنع مع بنتك معجزة للخير باسم الرب يسوع المسيح. تعالى بنعمة جديدة، تعالى بشفاء جديد يا رب. زور يا رب أختنا الغالية صباح، تعالى في اسم يسوع. إذا كانت تعبت من المسكنات أنت تستطيع كل شيء يا رب، وقف الألم في حياة بنتك يا رب. تعالى بمجدك اعلن ذاتك، اكرم اسمك في حياة صباح يا رب. منتظرينك بمجد، تزورها بمجد وتصنع معها آية للخير في اسم المسيح. بنصلي واسقنك بتسمع لينا وليك كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا. خليني أقرأ الرسائل اللي جات. أبو أبنوب، أهلا بيك يا حبيبي، إزيك، إيه الأخبار يا ألبير؟ يقول صلاة من أجل لمسة شفاء. آمين آمين آمين آمين يا حبيبي باسم يسوع. يا رب بنيجي نتحد النهاردة مع أبنوب يا رب. أبو أبنوب بنصلي من أجل أخونا ألبير، بنصلي من أجل زيارة خاصة لي دلوقتي في اسم الرب يسوع، لمسة شفاء جديدة لابنك في اسم المسيح. واثقين يا رب أنك بتسمع وتستجيب ولي كل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا رسالة من الأخت نادية خليل: ماما الغالية ازيك، الأخبار؟ تقول أرجو الصلاة من أجل مارسيل، يوجد ورم في القدمين منذ مدة وارتفاع في السكر. آمين يا رب. بنيجي نضع بين إيديك أختنا مارسيل، واثقين يا رب أنك تصنع مع بنتك آية للخير. مد يمينك على مارسيل، تعالى بشفاء كامل. شفنا إيدك بتصنع أمر مع مارسيل، احنا بنصدق أنك تيجي تكمل معاها كل عمل صالح. شفاء كامل لحياة بنتك باسم الرب يسوع المسيح. آمين. جات لنا رسالة من أخونا صمويل صبحي. يا صمويل يا حبيبي ازيك، بيقول كده: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا، الله يحامي عن أولاده. آمين آمين آمين. كلمات دي في تكوين 50 وعدد 20 عن يوسف. آمين يا حبيبي، الرب يباركك. شكرا قوي لمداخلتك الغالية ومشاركتك الجميلة. جات لنا رسالة من مارجو نبيل. مارجو دي مراتي. يا جوجو ازيك. مارجو بتقول صلاة من أجل هبة تعاني من تعب شديد بالساق. آمين. تعالوا نصلي من أجل أختنا هبة. تعالوا النهاردة نتحد مع مارجو عشان نصلي. جات لنا رسالة عايزين نصلي من أجل أختنا هبة، فتعب شديد بالساق. تعال نتصلي النهاردة، نتحد مع أختنا هبة ونصلي إنه الرب يتحنن عليها. يا رب من فضلك جايين قدامك وبنقول لك زور هبة يا رب، زور أختنا هبة يا رب، اتحنن على بنتك، يا رب تعالى المس يا رب قدم بنتك، تعالى النهاردة قول كلمتك، اصنع معاها معجزة يا رب. يا رب أنا وكل إخواتي اللي بيسمعوني دلوقتي في البرنامج بنصلي أنك تيجي تقول كلمة، مد يمينك على هبة يا رب. أنا بصلي أنك تصنع معاها آية للخير، شفاء كامل يا رب، شفاء كامل لبنتك في اسم الرب يسوع المسيح، واثقين أنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. أمين أمين أمين. جات لنا أيضا رسالة من الأخت فيولا رزق الله، أهلا بيك يا طنط، زي حضرتك. تقول أرجو الصلاة من أجل عفيفة نادي عندها سرطان في الدم باسم يسوع. تعالوا بينا نصلي وإحنا نتحد مع الأخت فيولا، وهي بتقول طلبة صلاة من أجل الأخت عفيفة نادي عندها سرطان في الدم. الرب يقدر يقول كلمة، الرب يمد إيده لأختنا الغالية عفيفة. يا رب بنيجي النهاردة أنا وكل إخواتي اللي بسمعوني دلوقتي واللي معانا على اللايف، بنصلي باسم يسوع لأجل الأخت عفيفة. يا رب مد يمينك، مد يمينك، قول كلمة يا رب، زيارة خاصة جدا لبنتك باسم الرب يسوع. يا رب ما في اسم مرض أقوى منك، لكن احنا بنعلن انك انت أقوى يا رب، انت أقوى يا رب. اعلن شفاءك لبنتك، اعلن شفاءك لبنتك، اطلق شفاء خاص لبنتك في اسم الرب يسوع المسيح، واثقين يا ابن الله انك بتصنع مع بنتك آية للخير. يا رب شفناك كتير بتعمل وبتشفي وبتغير وبتحرر، واثقين انك هتمد ايدك للأخت عفيفة في اسم المسيح، وليك كل المجد. امين امين امين. هاللويا هاللويا، مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب إلهنا، هاللويا. عايزين نصلي من أجل الأخت عايدة. يا طنط زي حضرتك، يا رب تكوني بخير. مش عارف الأخت عايدة معانا على الهواء لا، لكن مشغول قوي. نصلي من أجل الأخت عايدة، من أجل زيارة خاصة من الرب ليها، شدة من الرب ليها والجسدها، ولا تتعطل حياتها ولا تتعطل خدمتها. يا رب أجي أنا وكل إخواتي دلوقتي اللي معانا على الهواء، بنصلي من أجل الأخت عايدة باسم الرب يسوع. يا رب زيارة خاصة لبنتك، غطاء دمك الكريم عليها. يا رب مد يمينك لجسدها، اصنع معاها آية للخير. يا رب أنا بصلي من أجل كل أتعاب الجسد، أي أوجاع، أي أمراض في الجسد، تعالى باسم يسوع اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، مد يمينك يا ابن الله الحي في اسم الرب.

مبارك اسم الرب إلى الأبد. هاللويا. شكر الرب قوي قوي قوي لأجل وقتنا النهاردة. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. عايز أشكر كل الناس اللي كانت معانا, كل الناس اللي كانت متفاعلة معانا. شكركم جدا على متابعتكم. خلونا في روح الصلاة صلوا من أجلي وأنا كمان أصلي من أجلكم, ونتقابل بنعمة الرب يوم الاثنين الجاي الساعة 6 الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير. الرب معاكم.

0: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اتنين الساعة 9.
1: طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو صمت.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجال اللي أنا أعرفهم. هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معيها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جداً حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة أنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد أنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة أنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص لي، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس أنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جداً أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق، لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي، إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها، ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس انه كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركدوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

المسألة اليوم بالكافيتيريا مهمة كتير. زوارنا عم يحكوا عن نجاحات المرأة بشغلها وكيف إنه في مؤسسات كتيرة عم تشجع المرأة تتوظف فيها بسبب التزامها بالقوانين، نشاطها وكفاءتها. جيزال سيدة مرموقة بعالم الأعمال وهي صاحبة وحدة من أنجح المؤسسات التربوية بلبنان، ونحن مسرورين أنه زارتنا بالكافيتيريا، وأنا أكيدة أنه كل السيدات يلي رح يقابلوها معنا هلأ رح يستفيدوا من اللي بدها تقوله للمرأة اللي بدها تنجح، وكمان اللقاء مع جيزال ممتع على قد ما هو مفيد. يلا تننقل ونقعد معها على طاولتها.

0: إذا حدا سألني شو سبب نجاح جيزيل، أنا بشوف من برا كاركتر قوي، بشوف ابتسامة بتدق الباب وبتفوت على المطارح مرحب فيها، يعني بتشيل كل الحواجز. بس أنا برضو في كتير مقومات ما بعرف شو هي يلي خلت جيزيل دي تنجح.
1: ليك عندي قوة من جوا ما بعرف شو هي، بس بحسها بإيماني قوي، إيماني قوي. بعدين ما بقبل إنسان، لأن إحنا كلنا عبيد لله، ما بهمني إنسان يوقف حياة إنسان تاني، ممنوع. ما في إنسان بيوقفك حياتك، بس في ربنا بقويك. حلو. وقت هو معك شو بتفرق معك العالم؟ كلنا نحن عبيد لقله، ما في عبد بوقف إنسان.
0: كان الله معنا فمن
1: خلص
0: علينا.
1: فمن علينا. هيدي كتير مهمة، وحيلا مرأة عربية إذا بتخدها هيدي الشغلة. حلو. عن جد بعدين كتير بدي يكون عندك صبر طويل، وتكوني بتآمني باللي عم تعمليه. إذا بتآمني وإذا في ناس عم تشجعك، مش 1% عم تشجعك، خدي تشجيعه. لأنه ليش ما بدك تكبري وتتقدمي وتعطي كل شيء؟ فيك تغلطي وعطول بتغلطي، بدك تتصلحي من أغلاطك. يعني الغلط بده دايما يقويكي، وبدك تقبلي بالغلط.
0: إنه
1: ما في إنسان ما عم بيغلط، تغلطي. بس في فرق بين إنسان عم بيقلك عم تغلطي، وفي إنسان عم تكون عم تعمل صح وبيقلك مش صح.
0: مزبوط.
1: هيدا بكون عم برجعك لورا. بس أنت وقت بصير تميزي بعدين بين إنسان وإنسان، وهي بدك وقت طويل فيها.
0: وشو المشكلة وإذا غلطت بوقف على
1: إجريك؟ بتتعلمي. لأ إذا ما تعلمتي ما بتوصل لأسرع، وما بتوصل لأحسن وأصح.
0: بس اتخاذ القرار، أنا خبرتني الأوساط هيك إنه وقت اللي أخذت القرار اللي حولك عصبوا خايفه، وانت كنت مرتاحه
1: كثير،
0: وانت شجعتيهم بالمنهج.
1: انا ارتحت كثير، وبعدين بعرف الاغلاط اللي عم يعملوها معي وبتضحك. كل انسان بياخذ نصيبه بالحياه. وكل انسان بياخذ اللي له. اوعى تفكري فيني انا اشطك اللي عندك ايه، بالعكس بتعلم منه وبستفيد وبعمل مثله. هلا فيك انت تاذيني، طامبي انت عم تاذي حالك، لان ربنا ما بيريد انه تاذيني. بس وقت ما بكون واعيه بصير بتعجب انه شو عم بصير، ليش بصير ما عندك ثقه بنفسك. بس وقت اللي بتلحقي بعدين وتشوف انه اللي عم تعمليه في كثير ناس عم بشجعوك عليه وربنا عم بيساعدك، يعني خلص بتاخدي الفوفات وبتمشي، ما بعود في شيء وقفك. يعني وكل ما اعطيتي كل ما بدهم يشجعوكي اكثر. ما تخافي بالحياه، اذا كنت عم تعملي شيء صح ما تخافي منه، واذا عم تعملي شيء صدق ما تخافي منه، واذا مية عليكي ما حدا في عليكي.

0: زي بديزاين الرؤية للبزنس تبعه ولا؟
1: أنا ما بعرف جبروني علي الأعداء فكرة تكون وحدة بحياتي
0: كويس إنه كويس
1: هذا إيه ما أنا بشكله أنا بسليله
0: لك بسليله هالكاركتر اللي بيخلي العداوة والنقيض بيخليكي
1: تقرب لقدام إيه لأنه كنت عارفة حالي إنه أنا كنت كتير عطيت بعدين ليش ما بدك تكفي حياتك وتكون ربنا عطيك صحة أنا قلت لهم الأشخاص اللي اشتغلت معهم 20 و 25 سنة قلت لهم بقى بشتغل 25 بس إذا ربي بده هو بيعطيني الصحة
0: إذا عندي الصحة
1: وعندي إذا عندي صحة وعندي طاقة طاقة بتقوى كل ما غذيتي كل ما بتعطي أحسن
0: جزال بكرة كيف؟ كيف بالنسبة لك بكرة؟
1: بكرة أحلى من اليوم
0: حلو
1: كل يوم أحلى من اليوم أنا كتير بوزيتيف ممنوع
0: هل هيدا جزء من شخصيتك أو في كمان إشياء متكلي عليها بتخليك تشوفي بكرة أحسن؟
1: لا شخصيتي هيك بده يكون لانه كمان بالبيت عندنا شخصيه بوزيتيف كثير خاصه الوالد ما في شغله بتقشطنا يمكن لانه في دعم قوي من محبه امي وبي لنا والعائله في عائله متماسكه يعني وقت بتشوفي دائما ربنا عم بيساعدك بتقول لك في احلى منها هيدي طب ليش بدي ازعل انا خاصه انه جاي على ايام بدي امرض فيها بدي اسخن طب ليه ما بدي استفيد بهالنهار اللي بتشرق فيها الشمس على الكل ربنا بشرق على الكل وعلى الزعلانين وعلى على المش منيح وعلى المنيح خليني انا كمان اشرق محبتي وعطائي للكل اكيد المسيح هو اكيد اكيد اول شيء هو اللي عطينا
0: هو سر النجاح
1: هو سر النجاح بعدين في طمانينه
0: سر الاستمرار
1: في طمانينه في سلام في سلام يعني بتكون شغله صارت كلهم بتحسيهم هيك تحمسوا كيف وليش بس بقول لهم طب شو صار انه خلص بنحلها هيك بنظبطها هيك في عندي شيء جواني بطفي الامور الصعبه وما بلاقي شيء صعب لانه بحسه دائما هو بده يحل
0: ليها
1: لانه مرقت بصعوبات كتير وحلها كانت اصعب بكتير بقى هيدي الشغله
0: عرفتي انه في حدا ماشي
1: في حدا ماشي حدي عندي كمان شيء انه مثل ما قلت لك ما يطلعوا بدهم دغري يفوتوا مدراء ولا انا فت استاجير بدك تحبي شغلتك بس ما راح لك ترميك وبعدين النجاح كتير صعب والنجاح كتير حقه اعصاب حقه ما في نوم اوقات بس بالصلاه كله بيروق وكله بيزبط وبدهم يضلوا يتعلموا بدك ضلك تشتغلي كانه بكره اخر نهار لقليك
0: حلو
1: عن جد وانا بشجعهم وبالعكس المراه عندها كتير طموح خاصه اللي عنده كمان معطيات حلوه
0: هو بركات
1: هودي بركات هودي وزنات اذا ما استعملتيهم بيخدلك اياهم استعمليهم وما تخافي من اللي حدك عنده وزنات حبي قولي له انت عندك هيك وعندك هيك وعندك هيك طب هالاشخاص اللي عم بشتغل انا وياهم كمان بدك تقدريهم بدك تعطيهم انه انت منيح بهيك لا مش منيح بهيك بعدين ما بدك تعندي على فكرتك معقول يجي حيلا حدا كتير قليل صار لهم بالمجالات ويجي يقول لك هيدي الفكرة أحسن بتخديها إذا حلوة بتعبري عنها وبتعطيها شجاعة برافو أنا كنت أقول لك بده تواضع كل شيء بده تواضع لأن إذا شايفة حالك ما بتنجح
0: منروح سوا تنتسمع شو في خبريات بالكافيتيريا اليوم خبرية الكافيتيريا اليوم هي قصة حقيقية عن سيدة عندها موهبة بتطريز التياب وهيدي الموهبة خلقت معها وكانت تحب تعمل أشكال وتصاميم بتيابها من هي وصغيرة وفي مرة كانت ماشية بالطريق وهي لابسة بلوزة حلوة كتير طرزتها على إيدها وفجأة بيوقفها شخص وبيقلها بعتذر إنه عم بزعجك بس ممكن أسأل من وين اشتريتي هيدي البلوزة؟ قالت له أنا طرزتها قالها أنا مدير تجاري لمؤسسة بتتاجر بالملابس الجاهزة لو سمحت تقولي لي إذا في مجال نتفاوض معك على كمية من هالبلوزات اتطرزيها لحساب مؤسستنا قالت له الست كل شي ممكن إذا بتقدم لي عرض أسعار بيعجبني وهيدا اللي صار مجموعة البلوزات هيدي نجحت بالسوق وزادت الطلبيات وصارت هالست صاحبة مشغل كبير مخصص للخياطة والتطريز المرأة عندها مجالات للعمل والنجاح كتيرة ومتعددة وفي ستات كتار الله عطاهم مواهب طبيعية ممكن يستعملوها تيبلشوا البزنس يلي بيبرعوا فيه لما نحكي عن امرأة الأعمال ما منعني بس صاحبة شركة أو مؤسسة المرأة عالم واسع من الابتكارات والمواهب بكل المجالات المهم عزيزتي المستمعة تعرفي شو الله عطاكي من مواهب وبشو بتبرعي وتركزي على النجاح بهيدا الحال. ما تنسي انه ربنا قادر بحكمته وقدرته انه يساعدك تكتشفي مواهبك ويوجهك للناس يلي بيقدروا يساعدوك. هو بيقدر يفتح البواب المسكرة. صلي له وآمني انه قادر ورح تلاقي النتيجة اللي بتفرح قلبك. آية اليوم من الكتاب المقدس بتحكي عن المؤمن يلي عايش برضا الله، وبتقول عنه: فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. أكيد أنت متشوقة عزيز المجتمعة تنروح على مطبخ الكافيتيريا، لأنه أكلات الشيف عنا كتير هينة وكتير طيبة. مهرجان ثمار البحر والخضار. أنت محتاجة لجزر، أرنبيط، خس فرنجي، ملفوف، كراب، وقريديس مسلوق. لتتبيلة أنت محتاجة لحبة أفوكا، حبة بندورة حمراء، جبنة فتة، مايونيز، وملح وبهار. تتعملي التتبيلة، حطي بالخلاط حبة الأفوكا، البندورة مقشرة، كباية جبنة فتة، 4 ملاعق مايونيز مع ملح وبهار، وخلطيهم كلهم. حطي الخضرة وحطي الكراب والقراديس المسلوق وحطي فوقهم التتبيلة وخلطيهم وألف صحتين. وهلأ صار لازم وضعك عزيزتي المستمعة، ما تنسي اني ناطر رسائلك او ايميل منك تندردش عن اي موضوع بهمك، كمان حتى انا وفريق البرنامج نصلي لك لاي موضوع عندك محتاج للصلاة. ما تنسي تلاقينا بالحلقة المقبلة ان شاء الله. هلأ بقلك باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا ناضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة

خد لحظة كده فكر معايا، كم مرة كان جواك سؤال ليه يا رب اتأخرت عليا كده؟ أو يا رب أنا مستنية ومحتاجة الحاجة دي دلوقتي. وخد لحظة كمان فكر بجد بقى، هو فعلا الله بيتأخر ولا احنا اللي بنكون مستعجلين؟ وكتير بنلاقي فرق في التوقيت بين وعد ربنا وأملنا فيه وبين سعة الحائط، بين الإيمان والاستعجال، بين التمسك بإرادة وتوقيت ربنا وبين بس أنا تعبت قوي من الانتظار يمكن مفيش أمل. أهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. ليه الانتظار صعب؟ الحقيقة دي حاجة خاصة بطبيعتنا البشرية اللي ما عندهاش قدرة على الانتظار والصبر والتأني، اللي بتخاف وتقلق من المستقبل وعايزة تطمن هنا ودلوقتي، وأحياناً عايزة تسيطر على الأحداث ومجريات الأمور عشان برضو تطمن. واللي زاد الطين بلة في عصرنا الحالي هو الاستعجال الرهيب اللي بقى يعم العالم أجمع بسبب الإنترنت وإمكانية أني بدوسة زرار أعرف أجيب أي حاجة عاوزها، أي خدمة مهما كانت، اللي زمان كان ممكن أستناها بالشهور والأيام وأحياناً سنين. فقدنا تماماً مع الوقت مفهوم الصبر أو الانتظار عموماً. لكن النقطة المهمة هنا هو إن فضيلة الانتظار أو الصبر هي في الحقيقة نوع من التجهيز والتأهيل والإعداد لينا، ودي فعلياً من أكتر الحاجات اللي بتشكل في شخصياتنا وبتعلمنا حاجات كتير قوي. طيب إزاي نعرف إننا مستعجلين؟ وإيه توابع ده؟ الاستعجال البشري ليه أشكال وعلامات كتير. يعني مثلاً نضغط على حد عشان ندفعه ياخد قرار معين أو يعمل لنا حاجة معينة، نلح على حد عشان خاطر نوصل لحاجة معينة برضو حتى لو الشخص اللي قدامنا مش مستعد ليها حالياً، أو نقلق ونتوتر لو الحاجة ما جاتش في ميعادها أو حصلتش زي ما احنا عاوزين بالظبط. وأحياناً استعجلنا ده بيخلينا نفتح باب قبل ميعاده أو نروح لحاجة وإحنا لسه مش مستعدين ليها كفاية أو محتاجة درجة وعي ونضوج معين. وكمان مرة، ليه بنعمل كده؟ عشان غالباً بنخاف فرصة معينة تضيع مننا ما نعرفش نعوضها، بنخاف العمر يجري بينا وما نلحقش نعمل اللي إحنا عاوزين نعمله ونوصل للي عايزين نوصله. وأحياناً بنخاف نفضل مكاننا محلك سر، خصوصاً وإحنا شايفين العالم كله حوالينا بيجري وبسرعة رهيبة وبيتطور جداً جداً بطريقة مش معقولة. طب إيه نتيجة ده بقى؟ الحقيقة إن الاستعجال غالباً هيودينا لحتة مش بتاعتنا أصلاً، أو على أقل تقدير هيدخلنا في مشاكل إحنا في غنى عنها. في مثل شعبي مصري لذيذ بيقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، ودي حاجة حقيقية جداً. تعالوا نشوف قصة من الكتاب المقدس بتحكي عن الموضوع ده بصورة عملية جداً، وهي قصة إبراهيم وسارة اللي ربنا وعدهم إنه يديهم ولد رغم إن كان سنهم كبير جداً، وفعلاً فضلوا مستنيين، لكن بعد وقت سارة فقدت الأمل وتعبت من الانتظار، فطلبت من جوزها إنه يتجوز الجارية بتاعتها ويجيب منها الولد، وفعلاً حصل. والنتيجة عدت السنين وربنا حقق وعده بالظبط مع سارة وإبراهيم، بس كان في مشكلة، كان في صراع كبير بين الولدين وانقسام ووجع ومشاكل كانوا فعلاً في غنى عنها كلها. طيب هل كان ممكن ربنا ما يحققش الوعد؟ أبداً مستحيل. طب هل إبراهيم كان بيتخيل إن ربنا وعده؟ برضو لا، هو وعده فعلاً. طب هل هم استعجلوا في إنهم يحصلوا على الوعد ده؟ أيوة جداً، ومش بس استعجلوا لكن حاولوا يحققوا ده بطريقتهم، فسببوا لنفسهم مشاكل ومتاعب أكتر. الحقيقة ربنا مش بينجز الأحداث، ربنا بيجهز الأشخاص. خليني أقولك إن التوقيت الإلهي مش عشوائي، لكن ربنا حريص جداً إنه يشتغل على شخصيتك، على نضجك، على قدرتك على الاحتمال، على تطويرك،
على مرونتك، على زيادة وعيك. في كمان نقطة مهمة في الموضوع ده، هو إنك أحياناً تطلب حاجة معينة من ربنا وتكون فعلاً مستعد تستقبلها، لكن مش مستعد تستحمل نتائجها أو تتحمل تكلفتها ومتطلباتها. وعشان ربنا رحيم، هو شخصياً بينتظر عليك لما تكون فعلاً جاهز ومستعد على كل المستويات. تعالوا نتفرج على نماذج كتابية انتظرت التوقيت الإلهي واستنته بصبر. تعالوا مثلاً نشوف حياة يوسف. في يوم من الأيام هو صغير حلم. كان معنى الحلم ده إنه هيكون حاكم أو شخص صاحب قرار وذو شأن مهم، بس الحلم تأجل، وخلال الوقت ده يترمي في حفرة ويتباع كعبد، يشتغل في بيت فوتيفار ويتسجن، وبعد سنين يطلع فجأة من سجين لحاكم. الحلم اتحقق ليه؟ هل عشان ربنا متأخر عليه في تحقيق حلمه؟ لا، بالعكس، كان فعلاً بيجهزه على كل المستويات عشان يبقى مؤهل وجاهز لتحقيق الحلم الكبير ده، الرجل التاني في مصر. غالباً في طريقتين للتعامل مع توقيتات الله لتحقيق مقصده في حياتنا. ممكن نعمل زي ما عمل يوسف، ننتظر ونستنى عمل الله في حياتنا مهما طال الوقت، أو الطريقة التانية إننا نتصرف على مزاجنا زي ما عمل إبراهيم وسارة. بس في نقطة مهمة، إن الانتظار مش انتظار سلبي، مش اللي هو قاعد ما بعملش حاجة وخلاص. لأ، بالعكس، الكتاب المقدس يحكي لنا عن شخص كان دايماً انتظاره إيجابي ومليان طاعة وتسليم لوصايا الله في نفس الوقت، داود الملك. بعد ما ربنا هو اللي اختاره ومسحه يكون ملك، داود استنى، انتظر وقت طويل عشان يتنفذ الوعد ده على أرض الواقع. وخلال بقى الوقت ده ما كانش بيحاول ياخد دور مش دوره، أو يأذي حد، أو حتى يتعدى على أي حدود بصفته يعني الملك المستقبلي، لدرجة إن جات له فرصة ذهبية إنه يتخلص من الملك شاول اللي كان بيحاول يأذيه طول الوقت، لكنه رفض يستغل الفرصة دي بالشكل الشرير ده، وقال كده: كيف أمد يدي إلى مسيح الرب؟ والنتيجة هي بركة ونصرة ومعية حقيقية من الله لداود. طيب، إزاي نطبق ده في حياتنا على أرض الواقع؟ يمكن أنت مستني من ربنا فرصة شغل جديدة، يمكن مستنية من الله فرصة جواز، يمكن مستني تغيير معين يحصل في حياتك، أو مستنية حاجة معينة وشايفة إن دي هي اللي هتغير حياتك. لكن خليني أقولك وأقولك إن ربنا بيشوف كويس كل اللي محدوديتنا البشرية ما تقدرش تشوفه. هو بس اللي بيكون شايف إن مثلاً في علاقة معينة ممكن تكسرك، أو فرصة معينة ممكن تضيعك، أو مكان معين هيسيء ليك أو هيتعبك، أو توقيت معين هيأذيك وهيعطلك عن حاجات مهمة في حياتك. خليك متأكد إن الاستعجال غالباً هيخليك يا إما تختار حاجة غلط، أو مثلاً شخص مش مناسب ليك، أو حتى فرصة أنت مش مستعد ليها دلوقتي، أو هيخليك تتحمل متاعب أنت في غنى عنها. والحقيقة كمان إن غالباً وجع الندم على الاستعجال أصعب بكتير من وجع الانتظار. بس الانتظار الصح اللي هو مش كسل، ومش انك تقف محلك سر، ولا ان هو نوع من الفراغ يعني، لكن انتظار فيه انا بشتغل على نفسي، على نضوجي، على افكاري اللي جوايا اللي عن الموضوع وعن ربنا، بشتغل على تعافية من امور متعبة عديت بيها، بشتغل على تجهيز قلبي وعقلي ومشاعري. محتاجة دايما اسأل نفسي لما أحس إن ربنا تأخر عليا، هو أنا إيه اللي فيا لسه محتاج شغل وتجهيز؟ إيه اللي أقدر أعمله عشان أبقى أحسن نسخة من نفسي النهاردة؟ وصدقني، التوقيت الإلهي عمره ما خزل حد. خلينا شاركك النهاردة بفكرة عملية تساعدك تدرك إن دايماً توقيت الله مظبوط. فكر الأسبوع ده في 3 حاجات حصلت في حياتك كان توقيتها مناسب بالنسبة لك، أو مواقف صعبة
ربنا سترها معاك وأنقذك منها على آخر لحظة، واكتبهم وحطهم قدامك في مكان بتشوفه باستمرار. ولمدة الأسبوع اللي جاي كل يوم فكر نفسك إن ربنا عمره ما بيتأخر. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

0: ثابت أصيل، وحتى غير المسيحيين بيعترفوا به كمصدر تاريخي لا غش فيه.
1: تمام.
0: وإحنا اتفقنا أن الكتاب بيشهد عن نفسه وأنه كلمة الله.
1: تمام.
0: وهنا يجي موضوع الحلقة بتاعت النهاردة دي، أنه إزاي يبقى لي علاقة مع الله من كلمته.
1: ده موضوع جميل جدا بصراحة، أنا أحب أتكلم فيه لأنه أنا اختبرته بصورة شخصية في حياتي، وشفت ناس ربنا غيرهم من خلال علاقتهم بالكتاب المقدس. العلاقة المستمرة المستديمة، مش مجرد بيقراه في مناسبات والعياد أو في الظروف والامتحانات أو لوقت الدنيا تكون معاه صعبة شوية، لكن إزاي الشخص بيتغير وحياته بتنتقل بصورة أفضل لما يبقى ليه علاقة بكلمة الله. وهنا عايز أطلق لفظ جميل قوي اسمه الخلوة. الكتاب المقدس بيتكلم دايما على فكرة الاختلاء، والاختلاء معناها أنه الإنسان بيخلي وقت معين عشان يختلي بحاجة معينة. أقول تاني، خلوة خلوة جاية منين؟ جاية من حاجتين، أنه شخص بيخلي، يعني شخص بيشفي كده وقت زي بنقول بالبلدي كده عندنا في مصر، بيسيب كده وقت معين، بيقول بخصص وقت دوت لحاجة معينة وبيختلي بأمر معين. فأنا بنقطع عن شيء وبختلي بشيء
0: اللي هو يعني بلغة بقى جينزي إحنا الكواليتي تايم.
1: بالظبط، برافو عليك. تمام. الوقت دوت إحنا مش بنخترعه كمسيحيين، ولكن إحنا بنشوف في الكتاب المقدس صور كتيرة جدا لأشخاص كانوا بياخدوا وقت كده يستقطعوه عشان يقضوه مع الله بصورة شخصية. فمثلا عندك في العهد القديم موسى لما اختلى بالرب مدة 40 يوم واربعين ليلة عشان يستلم الشريعة ويستلم لوحي العهد من الرب نفسه. فده كان وقت اختلاء. بنشوف الرب يسوع المسيح برضو عمل كده في العهد الجديد قبل ما يبتدي خدمته.
0: صح.
1: بنشوف كمان بولس الرسول لما قعد 3 سنين في صحراء العربية قبل ما يبتدي خدمة في وقت من الخلوة والإعداد مع الله. بنشوف المسيح نفسه له كل المجد لما أرسل تلاميذه في أول إرسالة ليهم في مرقس 6، وبعد كده هم راجعين قال لهم تعالوا أنتم منفردين
0: إلى موضع خلاء واستريحوا
1: قليلا. فيسوع كان يحب فكرة الاختلاء، ويتقال عنه في الكتاب المقدس حوالي 7 مرات أنه كان في الصبح باكرا جدا كان بيخرج ويمضي إلى موضع خلاء لكي يصلي هناك. ليه بقول أنه دي حاجة حلوة في يسوع؟ لأنه يسوع وقته كان على الأرض قصير، يعني شخص عاش 33 سنة منهم 3 سنين فقط خدمة و30 سنة إعداد. فمفروض واحد زي دوت يكون جدوله مليان.
0: صح.
1: يكون شخص يعني عنده تسكات عايز يحققها كل يوم، عايز يخدم هنا، يعمل معجزات هنا، يكلم الناس هنا. بس يسوع المسيح كان حريص جدا على وقته، أنه يبقى فيه وقت اختلاء، وقت بيقعد فيه مع الله بينه وبين الله بمفردهم. وكان حريص يعلم ده للتلاميذ لما قال لهم تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. يسوع كان عارف ومقدر انه قوته في الخدمة وتأثيره بيستمدهم من قعدته وجلسته الشخصية والفردية مع الله. وده علمنا حاجة مهمة جدا، انه انا ما اقدرش اتحرك وما اقدرش اعمل اي حاجة غير لما اكون مخصص وقت فردي بتقابل فيه مع ربنا، بقعد فيه مع ربنا، بتكلم فيه مع ربنا.
0: صح.
1: مع دوشة الحياة ورتم الحياة السريع ما تعودناش نحن نعمل حاجة زي كده. ومع ان احنا كمان في ناس مننا ما تربوش في بيئة مسيحية او ما عرفوش عن المسيح او ما سمعوش عنه كتير، فمش فاهمين ان واحدة من اساسيات العلاقة الشخصية مع الله
0: هي الخلوة.
1: بالضبط، انك تقضي وقت معاه.
0: صح.
1: انك تقضي وقت تستمتع بيه. لكن الحقيقة الحياة كلها بتقول لنا انه لو عايز اعرف شخص كويس، لو عايز اخش معاه في علاقة اعمق،
0: لازم اقضي وقت كويس معاه،
1: اقضي وقت كويس وقت طويل كمان.
0: صح.
1: بشكل او باخر مع هذا الشخص. وده الكتاب المقدس بيقوله لنا، انك لو عايز تعرف الله بجد محتاج تقعد معاه وقت طويل، وقت تستغله بشكل جيد. مش يكون وقت كده وخلاص، مش اسم انا اخدت خلوتي النهاردة زي ما نتكلم ناخدها ازاي كمان شوية وبس، انا قضيت وقت مع ربنا. طب عملت يا حبيبي؟ ولا حاجة، انا قعدت بس قصاد ربنا وخلاص. بس لازم هذا الوقت يكون بيستغل بشكل جيد عشان يكون مؤثر وفعال في حياتي بشكل جيد.
0: الكلام جميل، بس خليني أقولك تحدي شوية بقابله أنا شخصيا.
1: تفضل.
0: وقبل ما نتكلم على أنا باخد الخلوة إزاي، بس باخدها ليه؟ بس مش ده السؤالي قوي، لأنه مش ليه، لأن أنت قلت شوية حاجات مهمة، لأنه دي العلاقة وما إلى ذلك. بس أنا سهل قوي تقول لي كريم أقعد

0: معايا علشان انا وانت يبقى لينا علاقه قويه. ليه؟ انا شايفك وليه تواصل معاك مرئي وجسدي فقادر اعمل ده. حتى ده احنا في جيلنا مش عارفين نعمله قوي، يعني ان انا حتى افضي وقت اقعد مع اصحابي حاجه صعبه جدا دلوقتي. فانك تقول لي بقى انك تقعد وقت مع كتاب، دي حاجه بالنسبه يعني بالنسبه لي انا لا لا لا، دي بعيده بعيده خالص.
1: طبعا عشان كده انه تكون الخلوه ناجحه لازم الاساس في الاول انه اكون متاكد ان انا شخص مليان بالروح القدس زي ما قلنا، وخدت الولاده الجديده زي ما قلنا، ونلت الخلاص. لان هذه الامور كلها هي توصلني لحته ان انا قادر اشعر بحضور الله وتفاعل معاه، واكون عندي اليقين والايمان ان انا مش بضارب الهوى زي ما الكتاب بيقول، لكن قاعد مع شخص حقيقي بتكلم معاه. فبدون هذه الامور هيصبح الخلوه تحصيل حاصل بالنسبه لي. انا قاعد زهقان قرفان عايز اخلص، انا قاعد عشان حد طلب مني حاجه زي كده، او عشان اقول له تفرق معاك في حياتك بشكل او باخر، فانا قاعد الخلوه تحصيل حاصل وملهاش اي قيمه. ولكن الشخص المؤمن الحقيقي اللي علاقه بالرب هو اللي بيقدر فعلا يستفيد من وقت الخلوه. عشان كده كلامنا من هنا ورايح بقى كريم هيكون موجه للناس اللي مشيوا معانا السكه جديده من الاول،
0: صح؟
1: فبشجع اي حد بيسمعنا دلوقتي وبيشوفنا انه لو ما سمعتش الحلقات اللي فاتت اسمعها عشان يكون الكلام ليه تاثيره فعلاً في حياتك بشكل مختلف الوقت الجاي.
0: حلو قوي. طيب نخش بقى على الجد.
1: اتفضل.
0: دلوقتي انا سمعت كلامك او هسمع كلامك وهقعد اخد خلوتي،
1: اوكي،
0: هعصر على نفسي ليمونه واجيب كتاب وهقعد قدامه واشوف الدنيا هتمشي ازاي. واحده من اكتر الحاجات اللي انا شخصيا بسمعها كتير وتحديتني كتير انه ماشي فتحت الكتاب قريت صفحه صفحتين 10 مش فاهم حاجه.
1: اوكي، خليني اقول لك على بعض الامور العمليه اللي هتساعدنا ان احنا نعمل حاجه زي كده. الحاجه الاولانيه والمهمه بالنسبه لي انا على الاقل، فكره الاولويه، انه هذا الوقت يكون اولويه في حياتك وفي يومك. يعني انا هخصص وقت اللي اقعد فيه. يعني مثلا اوقات كتير مثلا يا كريم ابعت لك واقول لك انا عايز اكلمك، انت فاضي امتى؟ متاح امتى؟ فتقول لي يا كيرو بص انا عندي مثلا موضوع هياخد ساعتين ومشوار، لما ارجع ابقى في البيت في وقت هادي ومركز اعرف اتكلم معاك فيه ناخد وندي.
0: تمام.
1: نفس الفكره في القعده مع الله، انت محتاج تكون مهدي نفسك ومهدي اعصابك ومهدي ذهنك وقاعد مع الرب في وقت خلوه حقيقي فعلا بتختلي وبتسيب كل حاجه. البابا شنوده كان ليه ترنيمه جميله اسمها قلبي الخفاق، كان بيقول للرب كده: هي ذي العين وقد اغمضتها عن رؤى الأشياء علي أن أراك، وكذاك الأذن قد أخليتها عن حديث الناس حتى أسمعك. ده شخص عنده أولوية. فيش حاجة اسمها أخد الخلوة والموبايل في إيدي وفتح الانستجرام وفتح الواتساب وفتح مش عارف إيه وبقلب والكلام ده كله وعايز أتكلم مع ربنا وربنا بيكلمني، أنا آسف طب بتهزر. فيش حاجة اسمها أنا باخد الخلوة وفي دوشة حواليا بشكل أو بآخر في البيت واتنين بيتخانقوا برا والشارع مش عارف فيه إيه. اختار المكان والتوقيت المناسب اللي تقدر تقعد فيه مع الرب وتسمع صوته بهدوء وتتكلم ليه بهدوء وتكون مركز ويكون بالك وذهنك صافيين جدا انك تستقبل حاجة من ربنا. ده رقم واحد. رقم اتنين، قبل اي حاجة اطلب من الرب، قوله انا جاي لك عشان خاطر اتقابل معك. في قديس اسمه مالي فرام السورياني قال لك لو لقيت نفسك متشتت تمام مش في وقت الصلاه ومش لاقي كلمات ومش عارف تستجمع ذهنك، غمض عينك في محضر ربنا وقول له حاجه واحده: انا مش جاي اعد كلمات قدامك، لكن انا جاي عشان خاطر اتقابل معك. لان الخلوه هي لقاء شخصي مع الله. ففي الاول صلي صلاه الهدوء، قول يا رب فعلا زي ما داود قال لك: هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو امه، نفسي نحوي كفطيم. هدي وسكت كل حاجه وقول يا رب انا محتاج ان انا اسمع صوتك النهارده. الحاجه الثانيه انه بنقول انه الله مش بيدور على الكم قد بيدور على الكيف. فانا مثلا قررت ان انا اخد خلوتي في جزء معين من الكتاب المقدس، فواحد مثلا يقول لك انا هاخد خلوتي في اول خمس مزامير النهارده. اللهم قوي ايمانك، بس خمس مزامير ده كتير. يعني الافضل تبتدي بمزمور واحد، تمام؟ ودايما بقول للشباب كده: اختار مزمور، اختار اصحاح، اختار حتى باراجراف مش اكتر من كده، بتختار جزء كده بالنسبه لك واقعد اقراه كذا مره، اقرا وصلي، وقرا قرايه هاديه بيسموها القرايه الربانيه، القرايه الهاديه في محضر الله. تمام. انه وقام يسوع من المجمع ودخل بيت سمعان وكانت حماه سمعان قد اصابتها حمى شديده فسالوه من اجلها. بعمل ايه؟ انا بكتر وبقرا كلمه الله بهدوء بهدوء واحده واحده. القرايه الاكتر من مره تخليك تركز اكتر،
0: صح.
1: للرياية الأولى مثلا ممكن أكون فهمت أو استوعبت النص بنسبة مثلا 20%، ولو أنا ذكي مثلا 30%، مش أكتر من كده. لكن الرياية التانية والتالتة والرابعة هتخليني أتعمق في النص أكتر، أدخل في النص أكتر، وتساعدني أكتر على الهدوء والتركيز في محضر ربنا. بعد كده بقول للشباب أنه عشان تكون الخلوة أكثر فعالية محتاج أحط لنفسي 4 أسئلة، ودي بقى سميها الطريقة المثالية عشان الواحد ياخد الخلوة. بعد ما أنا قريت النص وبعد ما صليت وبعد ما هديت، بجيب ورقة وقلم، ويا رب كلنا نتعلم إن احنا نكتب الخلوة بتاعتنا، نكتب الطريقة أو الوقت اللي بنقعد فيه مع الرب، لأن ده مفيد جدا ليا أنا، إنه بعد وقت لو حسيت بجفاف روحي أو فتور روحي
0: أرجع
1: وقريت الكلام ده أقول ده ربنا كان بيكلمني هنا وربنا كان بيفهمني هنا. أول حاجة بقول له شوف حاجة ربنا شجعك فيها من النص، بعت لك فيها رسالة واضحة. انت كنت داخل مثلا محبط، فشلان، مأزي في محضر ربنا، حاسس ان انت متدمر، لكن في كلمة، آية، موقف نور في حياتك، واكتبه. اكتب رقم 1 اللي ربنا شجعني فيه، ودي اعتبره انه صوت ربنا ليك النهاردة، ربنا بيشجعك في حاجة معينة في حياتك. لكن الحاجة التانية، اكيد وانت بتقرا كلمة ربنا في حاجة انت مش فاهمها، في حاجة وقفت قدامك، فعلم على الحاجة دي مثلا في كتابك أو في ورقة خارجية، اكتب ان انا محتاج استفسر أو اسأل، أو اخش على جوجل بعد ما اخلص، أو على الاي اي برنامج، أو على أو اشوف مثلا خادم مثلا واسأله في حاجة زي كده، اشوف تفسير الآية دي ايه. ده بيخلق عمق اكتر وفهم افضل للنص.
0: يعني مش وقتها اسيب القراية واخش لا لا ادور،
1: انت وقتها انت مخصص وقت ربنا 10 دقايق بقى، ربع ساعة، نص ساعة، بس المهم ان زي الكتاب المقدس بيقول انك بتدخل مخدعك وبتغلق بابك، وبقى وقت يعني خاص بينك وبين ربنا بشكل كبير. فانا بكتب الحاجه اللي انا محتاج استفسر عنها واستفهم عنها، اللي انا ما فهمتهاش وانا باخد خلوتي. بعدين الحاجه الثالثه، هتلاقي اكيد في حاجه تتحداك في كلمه ربنا.
0: صح.
1: بقول ان كلمه ربنا دايما بتشجعنا، لكن من ناحيه ثانيه تتحدى حياتنا.
0: اكيد.
1: فمثلا في موقف في حياتي انا حسيت فيه مثلا ان انا مش قادر اقدم محبه بشكل عملي، فلقيت مثلا آية كتاب مقدس المحبة فلتكن طاهرة من قلب طاهرة وبشدة وللإخوة مش عارف إيه، فأنا حسيت لا أنا مش قادر أعيش الحتة دي. هنا هقف أصلي بالكلام ده، هنا هقف أقول يا رب أنا محتاج قوة ونعمة ومعونة أنا أعيش الكلام ده. في وصايا كتير في كتاب مقدس صعبة بس سهل، خلينا صرح
0: صح،
1: وربنا بتحدينا بيها بشكل كبير في حياتنا ومطالبين اللي احنا نطاعها، بس لازم أفتكر زي ما قلنا قبل كده في روح قدس بيديني قوة ومعونة.
0: أكيد.
1: في المسيح بيقويني في حاجة زي كده، محتاج اوقف بقى عند الحاجات دي اللي فيها تحديات، ممكن يكون تحدي او 2 أو 3، واقول يا رب قويني، يا رب شددني، يا رب عزيني، يا رب فهمني، يا رب ارشدني، يا رب اديني زقه قدام، وهكذا. اخر حاجه ودي مهمه جدا، بقول انه المروي هو ايضا يروى. ما ينفعش اكون انا ربنا كلمني وما اروحش اكلم حد بالكلام اللي ربنا قاله لي.
0: اكيد.
1: فلازم اشارك، وده المسيح كان دايما بيقوله لاي حد بقى معاه معجزه، اذهب وخبر بكم صنع بك الرب ورحمك. فلازم بعد ما خلص الوقت دوت يبقى عندي حاجه هشارك بيها الناس النهارده اللي قابلهم. فسي مثلا انا النهارده نازل شغلي، انا نازل كليتي، انا هقضي وقت مع العيله، فلازم يبقى في فكره مثلا طلعت بيها النهارده من الخلوه هشارك بيها مراتي، هشارك بيها عيالي، اقول لهم بصوا ربنا النهارده عيال كلمني في كذا كذا كذا، مراتي مثلا النهارده ربنا شجعني في كذا، ولا تخيل النهارده ربنا تحداني في الموضوع دوت، تخيل النهارده كريم مثلا انا كنت بصلي وفي امر مثلا كنت فاشل فيه بقالي وقت وربنا شجعني فيه النهارده بشكل او باخر، وهكذا. فانا بعمل 4 أمور مهمين جدا، بشوف حاجه ربنا شجعني فيها، بشوف حاجه مش فاهمها محتاج ان انا استفسر واسال عنها، بشوف حاجه ربنا بيتحداني فيها فبطلب نعمه وقومه ومعونه، واخر حاجه بشوف حاجه هقدر اشارك بيها الناس. بعد ما خلصت انا بعتبر ده الجزء اللي انا بسمع فيه صوت ربنا لحياتي. فصوت ربنا ممكن يوصل للتشجيع بتحدي باستفسار بان انا اروح لناس اشاركهم. بعد كده بيبقى الوقت بقى اللي انا بعبر فيه بقى عن بكلماتي انا الشخصيه ومشاعري في محضر ربنا.
0: طيب قبل ما نخش على الوقت التاني، فضل. عايز اسالك على كام حاجه في النص الاولاني.
1: اتفضل.
0: اوقات كتير بيتقال انه انا قعدت وما خدتش حاجه، او قعدت وما فهمتش حاجه، او قعدت وما وصليش حاجه. هل ده لانه ممكن يبقى فيه اوقات الاربعه مش موجودين؟ وهل لازم كل مره اقعد اطلع الاربعه؟
1: سؤال جميل. اعتقد من الصعب انه تلاقي الاربع حاجات مش موجودين، يعني مش معقول اقعد قصاد ربنا وقصاد كلمته، على الاقل حتى يا عم حاجه مش فاهمها مثلا، دي مثلا حاجه هتشجعني ان انا ابحث وادور، هلاقي مثلا حاجة ربنا بيتحداني فيها، وأوقات هلاقي تشجيع، وأوقات هلاقي حاجات أشارك بها الناس من حوالي. بس أعتقد من الصعب يا كريم إن أنا ما لقيش ولا حاجة من الأربعة. أنا آسف يعني سوري في التعبير ده، تلكيكة يعني فرغة أو حاجة مش حقيقية ممكن ما تحصلش مع أغلب الناس. فده رقم واحد. رقم اتنين، هل الأربعة لازم ألاقيهم؟ ممكن أو ممكن لا. بس مثلا بشجع الشباب بخدمهم إنه حاول، يعني لو مثلا مش لاقي ربنا بيشجعك في حاجة، حاول اقرا تاني وتاد. عشان كده بقول بنقرا الجزء اكتر من مره،
0: عشان كل مره بتركيز مختلف.
1: برافو عليك، واضمن ان انا استوعبت اكتر وفهمت اكتر كلمه الله. فانا بشجع شباب اقول اقرا مره واثنين وثلاثه، واقرا ووقف، واقرا وصلي، واقرا مثلا وفي ايه مثلا لفتت نظرك اقف عندها شويه وهكذا. فكل ما انا قعدت اكتر، كل ما انا نبشت في كلمه الله اكتر، كل ما الغذاء كان دسم اكتر وكان مشبع اكتر بالنسبه لي. طيب لو انا قعدت بقى وقفلت في وشي خالص مش لاقي حاجه تماما، تمام، هنا اعتقد انه الله بيكون عايز يعلمني درس اسمه المثابره والاستمرار والاستدامه. ان انا هفضل اصلي مهما حصل لي، ان انا هفضل قاعد قدام كلمه ربنا حتى لو مفيش استفاده وقتيه دلوقتي. انا مثلا شخصيا لا ازعم اني في كل مره بعد قصاد كلمه ربنا ربنا بيكلمني، ابقى كذاب لو قلت حاجه زي كده. في ناس غيري بتقول كده، ربنا يبارككم، إن في كل مرة بيقعدوا قصاد كلمة ربنا، ربنا بيتكلم ليهم بشكل أو بآخر. طبعا يا بختهم. بس أنا بقول إنه أنا بربي جوايا عادة، بربي جوايا إن أنا القعدة دي مهمة أولوية بالنسبة لي، فأنا هقعد حتى لو ما خدتش حاجة. لأنه لو أنا هقعد باستمرار عشان ربنا يكلمني ويشجعني ويدلعني، يبقى أنا شخص أناني شوية ونفعي واستهلاكي. فأنا هقعد قصاد ربنا لأنه أنا حاسس بمسؤولية إنه يكون في علاقة بيني وبين هذا الإله العظيم. فمش عايز اليوم يعدي غير لما يبقى فيه حوار بيني وبينه. أوقات لو أنا قعدت معاك يا كريم مثلا، تبقى أنت جاي من الشغل تعبان أو زهقان، فأنت مش مركز.
0: صح.
1: بس القعدة بتقول إن إحنا غاليين على قلب بعض. إن أنت رغم إنك تعبان، ورغم إنك أنت مشغول، ورغم إن دماغك مش رايقة، بس أنت قررت إن إحنا نقعد مع بعضين. فأوقات كثيرة الله بي بي بي بيحب قوي انه يشوف غلاوته في قلوبنا بالشكل ده، انه رغم ان انا تعبان ومشوش ومصدع وحالتي النفسيه صعبه، لكن انا اخترت ان الخلوه تفضل اولويه في يومي. فانا مش هعد يومي من غير حاجه زي كده. واوقات الله يكافئ هذه الامانه الشخصيه انه يقول لك جود جوب، وبما انك كنت امين بالشكل دوت، فانا هعزيك وافرحك واشجعك، بس بشكل مختلف غير اللي انت متعود عليه. فتلاقي زيارات إلهية ومفاجآت ولمسات كده من نعمة الله. أنا شخصيا ما أقدرش أعبر عنها لأنه هي حاجة اختبارية ما تتشرحش، بس أؤكد لك أنه الله تمام، يعني مش ممكن أنه ينسى أنه يكافئ الأمناء، لكن دايما بيشوف الأمانة الشخصية في قلب وسلوك كل شخص وبيكافئه من خلالها بشكل أو بآخر.
0: وأعتقد كمان يا كيرو حاجة من الحاجات اللي أنا كنت بصارع فيها في وقت، أنه أوقات كتير أنا أقعد قدام الكلمة وعايز اشوف حاجه معينه، عايز اسمع حاجه معينه، فانا مستنيها. انا مش بدور على هو عايز يقول لي ايه النهارده.
1: برافو.
0: انا بدور على انا عايز اسمع ايه النهارده. فبفتح الكتاب مثلا على سؤال شاغلني، فها النهارده ربنا هيكلمني في السؤال ده، بحس انه فتحته وربنا ما كلمنيش في اللي انا عايزه. فاطمس كأنه ربنا عايز يقول لي انه كريم حبيبي انا مقدر سؤالك، بس انا عندي حاجه مهمه انا كمان عايز اكلمك فيها. أيوة. فبالاولى تسمعني وما تقلقش، سؤالك انا شايله لك وهتلاقي في اجابه. فده واحد من التحديات اللي دايما بتوقف تفكيري وتوقف فهمي شويه لوقت الخلوه،
1: ان عايز طريقه معينه ربنا هو اللي يتعامل معايا من خلالها.
0: بالظبط. وخليني نكمل بقى على الجزء التاني. طيب انا بعد ما قريت وطلعت الحاجات اللي انا الاربع حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم، حاجه تشجعني وحاجه اسال عنها لو حاجه مش فاهمها، حاجه تتحداني وحاجه اشارك بيها، بعدين بقى
1: بيجي بقى دوري انا ان انا اقدم للرب كلماتي انا الشخصيه.
0: صح.
1: ان انا اتكلم معاه انا على راحتي، ان انا افعل بقى التشجيع اللي انا اخدته او التحدي اللي قدامي او الحاجه اللي لفتت نظري بشكل او باخر. فابتدي بقى اعبر بكلماتي انا الخاصه، متكلم انا بانشائي للملك. ابتدي انا اقول له بقى عن اشوائي، عن امور معذباني ومضايقاني، عن طلباتي، عن شكري، عن حمدي لي. ابتدي اتكلم مع الله بلغتي انا الشخصيه. الجمال بقى في حته لما بتيجي بعد قراءه كلمه الله بتكون نبع من صوت ربنا لحياتي.
0: صح.
1: فالانسان محتاج انه الاول يسمع ويستجيب لصوت الله. عشان كده بنقول دايما اقرا كلمه الله في الاول في الخلوه وبعد كده عبر عن مشاعرك الشخصيه في شكل صلوات، لانه من الصعب جدا انك تقلبها، لان اوقات بنخش فارغين قصاد الله ما عندناش حاجه نقدمها، ذهننا مشتت. فلما هدي نفسي في محضر ربنا ولما اقرا كلمه الله اكتر من مره ولما اتشجع واطلع الامور اللي انا قلت عليها الاربع امور اللي احنا اتكلمنا عنها دي، يبقى عندي ماده ان انا اعرف أتكلم. اصلي بيها واتكلم بيها مع ربنا.
0: وكاني لو هقول ترتيب حتى لو مش ثابت للخلوة، بس ان انا ببتدي بصلوة انا فيها بهدي نفسي وبقول ربنا انه هدي وداني واخلي كياني علشان يستقبلك، فعايز اهدى من افكاري، اهدى من كل دوشة حواليا واسمعك. ولما اقعد قدام الكلمة واحط الاربع نقط واتكلم مع الكلمة واطلع منها حاجات، اجي بعد كده في الجزء الثالث الحاجات اللي انا طلعتها دي ابتدي اكلمه وزيادة عليها كمان الحاجات اللي جوايا وشغلية كده. الترتيب
1: مظبوط مظبوط يا كريم.
0: طيب عشان في اوقات حتة كده ايه بنعصلك فيها ودي ممكن نقولها ونلف بيها الحلقة، يعني انه لو انا بعطل في حاجة زي ما انت بتقول، اوقات كتير احس انه لا طب انا مش فاهم الجزء ده فانا محتاج ادور علشان خاطر افهم بقية النص. فأقوم فاتح بقى وأقعد أدور على نفسي، سرحت بدل ما كنت المفروض أخد ربع ساعة مع ربنا خدت ساعة عمال أدور وفي الآخر أنا نسيت أصلا أنا كنت بعمل إيه. فهل أنا محتاج أعمل كده في خلوتي؟
1: اللي أنت تقول ده مهم جدا وأنا محتاج أعمله بس مش في خلوتي. ليه؟ لأنه في طرق كتيرة جدا لقراءة كلمة الله، منها الخلوة اللي احنا قلنا عليها، منها مثلا مرة فاتت اتكلمنا عن التأمل شوية، إن أحط نفسي في مكان الناس اللي أنا بقرأ الحدث فيهم وعيش التجربة معاهم وعيش اللحظة اللي هم كانوا عايشينها ومشاعرهم، ده التأمل. في تدريب تاني بنسميه اللهج بالكلمة، ان ردد كلمة الله باستمرار ولوقات طويلة، برضو ده ليه طريقة معينة ممكن نتكلم عليها بعدين. لكن تدريب الرأى اللي تتكلم عنه هو تدريب الدراسة، ان انا ادرس كلمة الله بشغف، ادرس كلمة الله من مصادر، ادرس كلمة الله من تفسيرات. وده اعتقد محتاجين نتكلم عنه في حلقة لوحده لانه مهم جدا. بس اللي عايز اقوله هنا ما تسمحش انه تدريب الدراسه
0: يخش على
1: وياخدك على من تدريب الخلوه. ده مهم جدا. تمام، اعطي كل تدريب حقه، اعطي كل وقت بتقرا فيه كلمه ربنا حقه، لانه كلمه الله لانها غنيه قوي فطرق دراستها وطرق قرايتها وطرق التعمق فيها
0: متنوعه ومختلفه
1: كتيره ومختلفه جدا وحلوه جدا. فاللي انت قلت ده حلو، بس من فضلك ادي الخلوه وقتها، وزي ما قلت ده استفسار حطه على جنب لحد ما اخلص. سواء بقى هسأل سؤال سريع أو خاطف، أو لو أنا بقى عايز أدرس بقى مثلا في بعض الأمور في كتاب مقدس مش واضحة قوي، وفي بعض الأمور محتاجة أسمع رأي واثنين وثلاثة، وفي بعض الأمور محتاج أرجع للغة الأصلية وهكذا. وده أعتقد هنتكلم عنه باستفاضة في حلقة تانية.
0: يعني أنا حاسس أنت حمستني الحلقة التانية.
1: أمين.
0: بس قبل ما نروح لها أو نقفل دي ونستنى الحلقة اللي بعدها، أحب أنه تصلي ليك وليا ولكل حد بيسمعنا انه ربنا يدينا نعمة قدام كلمته ان احنا نحبها ونقعد قدامها ونلاقي فيها نور وشبع.
1: امين امين يا كريم. امين يا رب. في وسط عالم مليان زحمة وفي وسط عالم مليان بامور يا رب كتير يا رب ممكن تشتتنا وتبعدنا عنك، بنيجي ونقول لك يا رب عايزين نتعلم ازاي نختلي بيك انت، ونخلي نفسنا من كل أمور يا رب ممكن نكون متعلقين بيها يا رب واخدانا بعيد عنك يا رب بأشكال كتيرة. لكن يا رب خلي ودانا النهاردة تسمع صوتك وانت بتقول لكل واحد فينا تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. يا رب نفسنا بتدور على الراحة يا رب، عمرها ما تلاقي راحتها يا رب إلا فيك أنت. يا رب نفسنا بتدور يا رب على الهدوء والأمان يا رب، وعندك يا رب أنت الأمان والهدوء والشبع يا رب. يا رب بنصلي يا رب انه الوقت اللي جاي يا رب يحمل يا رب كده اوقات مميزه ومختلفه في حضورك يا رب وفي سماع صوتك وكلمتك في حياتنا. بنباركك وبنشكرك يا رب لانك متاح، لانك موجود، لانك حاضر، لانك عايز يا رب تغيرنا وتصنع منا يا رب اواني لمجد اسمك انت وحدك. امين
0: امين. شكرا جدا يا كيرو.
1: عفوا كريم.
0: وشكرا جدا لكل حد بيتفرج علينا انك كملت البودكاست الاخر، وحابب أشجعك في ختام الحلقة أنه اهتم أنك تقعد وقت يومي مع الله، تقعد قدام كلمته تقراها تتأمل فيها حتى لو مش فاهم ثق ان هو امين انه يفهمك وكله في وقته. واشجعك انك تكمل معانا عشان تعرف طرق تانية مختلفة تدرس فيها كلمة ربنا. دي كانت حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.

الحقيقة الرب أوقات بيحتاج يتعامل معانا بنار. الحقيقة مرات كتيرة بنحتاج ندرك إنه الرب اتقال عنه في سفر التثنية صح 4 إنه إلهنا نار أكلة. أيضا في عبرانيين صح 12 وعدد 29 بيقول الكتاب إلهنا نار أكلة. يمكن اتعودنا على الله المحبة فقط، لكن الله أيضا نار، الرب إله ناري. قدام كل اعتياد موسى كان فيه، قدام كل حالة مستقرة من رعاية الغنم، من الاعتياد على العيشة في البرية، من التعود على نمط حياة معين، كان الرب محتاج إنه يتقابل مع موسى ويلفت انتباهه عشان يقول له يا موسى أنا عندي دعوة ليك للوقت اللي جاي. بالمناسبة موسى كان سنه هنا 80 سنة، عاش 40 سنة في أرض مصر وعاش 40 سنة في البرية وهو بيرعى غنم يثرون حماه كاهن مديان. لكن الرب في الوقت ده كان عاوز يقول لموسى موسى أنا عندي ليك دعوة هتستمر 40 سنة. طبعا ما قالوش الرقم، لكن كلنا عارفين أن موسى عاش 120 سنة، فكان عاوز يقول له أنه وانت سنك 80 سنة أنا عندي دعوة ليك. أقول لك كلمة في سرك، حتى لو سنك كبر، حتى لو حسيت أنك عجزت، مش شرط تكون عجزت في العمر، لكن حتى لو عجزت في الطاقة، الرب عاوز يتقابل معاك بلهيب نار، نار حضوره، نار روحه، تيجي تجدد القوة جوانا. نار روحه ونار حضوره تيجي تقضي على كل اعتياد، على كل وضع مستقر، على كل حالة انت استسلمت ليها. ممكن اكون استسلمت للشغل وارجع من الشغل انام واصحى اروح الشغل. ممكن تكون بتسمع الانبوكس النهاردة وانت في العربية، وانت في العربية رايح شغلك وحس انه انا خلاص بقى النمط بتاع حياتي كده. رب الإله الناري جاي النهاردة عشان يقولك أنا عاوز ألفت انتباهك. نيران الله تلفت انتباهي وانتباهك وانتباهك علشان يقولي أنه أنا عندي أفكار مختلفة للوقت اللي جاي. ربنا عاوز يتكلم النهاردة لحد بيسمع الانبوكس ويقوله أنه الوقت اللي جاي في دعوة جديدة وفي مقاصد جديدة. حتى لو كان عدو الخير نجح أنه يقولك هتفضل كده وهتكمل كده وشكل حياتك هيستمر كده، لكن ربنا جاي يلفت انتباهك ويقولك هاي هاي اسمعني. زي موسى كده لما كان في البرية الرب وراله شجرة ماسكة فيها النار والشجرة دي مش بتتحرق. الرب النهاردة جاي يلفت انتباهي وانتباهك وانتباهك ويقولك في بداية جديدة، في كلمة جديدة، في مرحلة جديدة أنا عاوز أخدك فيها، في مرحلة جديدة مليانة بالمجد، عوض عن كل أوقات فيها برية ويبوسة ونشفان وتعب. لكن ربنا جاي يقولك أنا عندي كلمة مختلفة، أنا عندي رأي مختلف. هل تؤمن النهاردة أنه في بدايات جديدة ربنا جاي بيها لحياتك؟ قدام كل كذب إبليس اللي بيقول أنه هتكمل بالمنظر ده، اعلن ثقتك واعلن إيمانك في الرب وقول له أيوة يا رب، أيوة يا رب أنا بصدق فيك. وزي ما بيقول الكتاب يا أحبائي ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذب. قول له أنا النهاردة بصدق فيك، بصدق أنك بتلفت انتباهي بنار حضورك، بصدق النهاردة أنه نيرانك تجذب قلبي، نيرانك تشدني من كل أوضاع. حتى لو كانت الأوضاع دي فيها خطية يجي الرب يقدسني ويجذب قلبي. حتى لو كانت الأوضاع دي فيها مجرد اعتياد، اعتياد على شكل حياة، اعتياد على مواعيد نوم ومواعيد صحيان، لكن يجي الرب يقول لي أنا عندي بداية جديدة. هل تثق وهل تؤمن؟ قل له النهاردة أنا بصدق فيك وبستقبل نارك وبقبل النهاردة أنك تلفت انتباهي وأنك تنادي علي من كل الروتين استسلمت لي، من كل روتين اعتدت عليه وتكلمني كلمة مختلفة. شكرا يا رب لأنك إله ناري، شكرا لأنك جاي تنادي علينا، شكرا لأنك جاي علشان تنده علينا من وسط البرية، من وسط الجفاف، من وسط حياة نشفة يا رب. لكنك جاي علشان تقول في مجد، في أزمنة خروج، في أزمنة عبور يا رب، في أزمنة امتلاك لناس كتير.

كتيرة فينا. يا رب أنا بشكرك لأنك جاي النهاردة تشدد وتشجع ناس كتير فينا استسلموا لأوضاع معينة، جاي تتكلم وتقول كلمة مختلفة للوقت اللي جاي. شكرك لأجل النار الإلهية التي تجذب قلوبنا. ليك كل الكرامة وكل المجد.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. عايزين نفكر مع بعض النهاردة في أول يومنا كده، كم مرة وعدت ناس حواليك بحاجات وما عملتهاش؟ يعني كم مرة قلت لحد هكلمك أكيد، أو قلت لحد تاني هشوفك لازم نتقابل، أو قلت لحد تاني هصلي لك هصلي لكم. بنوعد كتير لكن قليل ما بنوفي. لكن من ناحية تانية عايزة أفكركم، خصوصاً اللي عنده أولاد، كم مرة بتفكر قبل ما توعد أولادك بحاجة؟

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: عم دور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: عم دور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم أخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة. شو هي الصلاة؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلأ انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني أسئلة من أول السوق لهون؟ يجوز صرت سألني شي 100 سؤال بكفي أسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: إيه أنا عم بسأل لأني ما عم بفهم شي، اتفقنا أنه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي أبو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها قلتيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: ايش ولا كان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور. الحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقلهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي أم نبيل؟ شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك.

0: تتغير؟ يعني أنت واحد تاني أبو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك صدقيني عم بحاول يا أم نبيل، بس بيقولوا الطبقة غلب التطبع. أنت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: ودخلك شو وجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتح بوجنا بقى.
1: إيه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي. إذا هلأ بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه قنينت الغاز. انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا. بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، امورنا المادية من سيئ لأسوأ، وانا وانت من دكتور لدكتور وما عم نلحق ادوية. لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا. لك لازم تصلي حتى تتيسر امورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس انا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم البس ولا عارفان شو بدي اعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، انا حكيت مع جارتنا ام عدنان، وبس سمعت انك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها ابو عدنان مستعد من بكره يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا ابو عدنان المعتر يعلمني الصلاه؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبه بفوت بمصيبه تانيه.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلا اذا اشترينا هالمسبحه شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شي كتير، باقي طاقيه بيضة وعطر وشويه سكاكر.
1: طاقيه فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان بدك كل يوم بتحط شي نص كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم وشه ابتسامه خفيفه، تعطي سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة أبوك اسمع كلمة أمك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
1: ايوة بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الأغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: اغسل وشك مثل الخلق. كمان هون حط صابون اكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل ايدك هلأ، حاش تحكي غسل منيح. مساك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا انت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مساك هالورقة كمان.
2: لو شو هالورقة بقى؟
0: اي يا سيدي، مكتوب عليها انه اذا بتكتبها 10 مرات بخط ايدك وبتوزع النسخ لعشر اشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس اذا صارت الورقة بايدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو اخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، امور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولوا لي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشوف.
1: أخ أخ أخ أخ أخ أخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: ايه طول عمري اجرودي كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هيك.
0: لكن انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، شغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقولوا المثل محل ما بترزق الزاق. وبعدين الحركات اللي عم تعملهم انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملهم بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة، متعبة ومالي قدة.
0: اي طول بالك شبك، متعبة ومالي قدة، ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. اي بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
1: ايمتى رح يجي هاليوم واخلص بحسلك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا؟ يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ إيه لا ما حذرتي، أنا زلمي عندي أسئلة كتير ولازم لقي حدا يجاوبني على أسئلتي. لسه كل ما بسأل بلولي سكوت، ما بصير. كل ما بفكر بلولي هذا كفر، عم تكفر. إذا ما بدي أسأل وفكر كيف بدي أفهم؟ صاي شي بجنين.
0: عن جد أنت زلمي بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب. شو بدك بهالشغلة يا رجال؟ عمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول أنت بدك تعرف البيضة مين بادة والجاجة مين جابة.
1: لك أنا ما عم بطلب أعرف كل شي، أبسط الأمور عم بسأل عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس أنه ربنا قريب مني وكتير بيحبني. كنت أعرف أنه هو اللي حماني من أخطار كتيرة من أنا وصغير لحتى ما كبرت. كنت أعرف أنه كل ما طيب من أي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا أبو نبيل أنا مثلك بالضبط، بس بحس أنه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني شوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح، عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. كنشوف الإنسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلأ صرنا مثل الإنسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا أن الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمه بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا أصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، اللي فرصة حتى أتكلم مع الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم مع الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لإلنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فرح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب بحياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، بنفس الوقت كن مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المستمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وتمنيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لأسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. أنت بتعرفي فرح إنه بالكنيسة عنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح وبنمجد الله. مرات كتيرة بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس أهم شيء مثل ما قلتلك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منها صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
0: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم إنه نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل أنه نلتقي الأسبوع الجاي. ربي يكون معكم.

0: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
1: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
0: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا. إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر: أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى وأقيموا الموتى وطهروا البرص واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، حييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه، أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كما بنبدأ كل يوم معكم بالصلاة، الصلاة هو علاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه مشكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب، أشكرك من أجل أحلامي وتطلعاتي، فأنت تقودني بها إلى حياة أفضل. أشكرك من أجل كل تغيير في حياتي، فقد رعيتني طفلا، وها أنت ترعى شبابي ورجولتي، ووحدك ترعى جسدي ونفسي وروحي، ووحدك ترعى أبديتي ومصيري. أرجوك يا رب أن تجري في حياتي تغييرا داخليا، أن تغسل قلبي، أن تطهر نفسي، أن تمنحني قوة من روحك فأرتفع فوق ماديتي. يا الله، اكشف لي بروحك طريق الحياة، أهلني للحياة معك، أعددني للسماء وللأبد يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين، كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا، الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندهش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

وتصنع منصة من خشب الصنت لإحراق البخور. تكون مربعة طولها نصف متر وعرضها نصف متر وارتفاعها 90 سنتيمترا، وتكون هي وقرونها قطعة واحدة، وتغشي سطحها وجوانبها من كل ناحية وقرونها بذهب نقي، وتصنع لها إطارا من الذهب يحيط بها، وحلقتين من ذهب تحت الإطار على هذا الجانب، وحلقتين على الجانب الآخر، وبذلك يمكن إدخال عصوين فيها لحمل المنصة. وتصنع عصوين من خشب الصنط وتغشيهما بالذهب، وتضع هذه المنصة خارج الستارة التي أمام صندوق العهد مقابل غطاء الصندوق حيث أتقابل معك، فيحرق عليها هارون بخورا عطرا كل صبح حين ينظف المنارة، وأيضا في العشية حين يشعل المنارة، فيظل البخور يحترق دائما أمام الله جيلا بعد جيل. لا تقدم على هذه المنصة بخورا غريبا، ولا قربانا محروقا، ولا قربان دقيق، ولا تسكب عليها قربان شراب. ويكفر هارون على قرونها مرة في السنة، وذلك بدم قربان التكفير عن الخطيئة. هذه كفارة سنوية تستمر جيلا بعد جيل. هذا منصة مكرسة تماما لله. ثم قال الله لموسى: عندما تعمل إحصاء لبني إسرائيل لتعدهم، فعلى كل رجل أن يقدم فدية عن نفسه لله لئلا يصيبهم وباء عند إحصائهم، فكل واحد عندما يعبر إلى ناحية المعدودين يعطي نصف شاقل قربانا لله، وذلك حسب الوزن الرسمي للشاقل، وهو 20 جيرة. فكل من يعبر إلى ناحية المعدودين من ابن 20 سنة وما فوق يعطي قربانا لله. الغني لا يعطي أكثر من نصف الشاقل، والفقير لا يعطي أقل، لأنه قربان لله لتكفروا عن أنفسكم. وتأخذوا فضة الكفارة هذه من بني إسرائيل وتنفقها في خدمة خيمة الاجتماع، فتكون كفارة عن بني إسرائيل، وبسببها يذكرهم الله. ثم قال الله لموسى: اصنع حوضا من نحاس للاغتسال، وتكون له قاعدة من نحاس، وتضعه بين خيمة الاجتماع ومنصة القربان، وتضع فيه ماء، فيغسل هارون وبنوه أيديهم وأرجلهم بهذا الماء. فعندما يدخلون خيمة الاجتماع يغسلون بماء لئلا يموتوا، وأيضا عندما يقتربون من المنصة ليقدموا لله قربانا يحرق، فيغسلون أيديهم وأرجلهم لئلا يموتوا، ويكون هذا فريضة تدوم لهارون ونسله جيلا بعد جيل.
ثم قال الله لموسى: خذ لك أطيب العطور، 6 كيلوغرامات من المر السائل، 3 كيلوغرامات من القرفة، 3 كيلوغرامات من العود، 3 كيلوغرامات من الطيب، كل ذلك حسب الوزن الرسمي، وأيضا 4 لترات من زيت الزيتون. واصنع هذا كله زيتا طاهرا للمسحة، مزيجا عطرا كإنتاج صانع العطور، فيكون زيتا طاهرا للمسحة، فتمسح به خيمة الاجتماع وصندوق العهد والمائدة وكل أدواتها، والمنارة وأدواتها، ومنصة البخور، ومنصة القربان وكل أدواتها، والحوض وقاعدته، وتطهرها فتكون طاهرة جدا، وكل ما يمسها يكون طاهرا. وتمسح هارون وبنيه وتكرسهم ليكونوا أحبارا لي، وتقول لبني إسرائيل: هذا يكون لي زيتا طاهرا للمسحة جيلا بعد جيل، فلا تصبوه على جسم إنسان ولا تصنعوا مثله، هو طاهر، فيجب أن يكون طاهرا عندكم. كل من ركب مثله أو مسح به واحدا من غير الأحبار يباد من شعبه. ثم قال الله لموسى: خذ لك أطيابا، أجزاء متساوية من الصمغ والميعة والقنة العطرة واللبان النقي، واصنع منها بخورا عطرا كإنتاج صانع العطور، مملحا نقيا طاهرا، واسحق بعضا منه ناعما، وضعه أمام صندوق العهد في خيمة الاجتماع حيث أتقابل معك، فيكون طاهرا جدا عندكم، ولا تصنعوا مثل هذا البخور لأنفسكم، بل تعتبرونه طاهرا لله، كل من صنع مثله ليشمه يباد من شعبه.

0: كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.
1: صحتك بالدنيا،
2: صحتك بالدنيا.
1: عزيزي المستمع،
2: عزيزتي المستمعة،
1: الصحة أغلى مالينا،
2: وعلى صحته مين ما يخافش فينا.
1: ده الواحد بيعيش أيام وسنين قليلة،
2: ولازم نصحى علشان أيامنا تكون جميلة.
1: وعشان الصحة غالية علينا
2: بنقدم برنامج صحتك بالدنيا.
1: حلقة اليوم مليانة بالفقرات،
2: طب قول من اللي عندك وهات.
1: فيها السؤال تجاوب عليه ليك الهدية،
2: وفيها الشعر والمعلومات الطبية،
1: الترنيمة والفقرة الروحية،
2: وفيها كمان التمثيلية.
3: ألف ألف ألف مبروك يا سوسن يا حبيبتي.
4: الله يبارك فيك يا حبيبي.
3: أخيرا يا حبيبي بقينا لوحدنا. أنا عايزك تعرفي من النهاردة إن مفيش قوة في الدنيا هتفرق بيننا، وربنا يقدرني وسعيدك يا حبيبتي.
4: أنا لو لفيت العالم يا حبيبي مش هلاقي زيك أبدا، ده أنت ملاك نازل من السما.
3: الله، كلامك جميل قوي، بس مش كفاية كلام بقى.
4: إيه يا حبيبي، عايز تتعشى؟
3: ما احنا تعشينا خلاص.
4: طب عايز إيه بقى؟
3: أبدا، أنا كابس عليا النوم، أنا هنام بقى.
4: سامح سامح، أنت نمت ولا إيه؟
3: أنت صدقتي برضو؟ هو أنا أقدر أنام ولا هيجيلي نوم في يوم زي ده؟
4: ألا بقى يا سانة، أنا بتكسر.
3: أنا مش مصدق، أسبوعين فاتوا بالسرعة دي؟ معقولة؟ كأنهم دقيقتين. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي.
4: إن كان على السعادة أنت السبب فيها يا حبيبي، أنت على طول مبسوط بتحسسني بالفرح.
3: ومين اللي يشوف وش الملاك ده وما يبقاش مبسوط؟
4: مش عارفة ليه على طول خايفة، حاسة أني بحلم حلم جميل قوي ومش عايز أصحى منه.
3: وأنا مش هخليك تصحي منه أبدا، بس للأسف أنا بكرة لازم أسافر.
4: يا خسارة،
3: لازم أروح شغل يا حبيبتي. بس عارفة أنا نفسي أشبع منك على قد ما أقدر. أنا عارف أن أنا عمري ما هشبع منك أبدا، بس هشبع منك النهاردة.
4: يا ريت يا حبيبي تشوف شغل تاني، ما فيهوش سفر بعيد كده.
3: يا ريت يا حبيبتي، بس أنت عارفة أزمة الشغل ده، أنا لقيت الشغل ده بالعافية. هو حد لاقي شغل الزمان ده يا حبيبتي؟
4: بس تسافر وتسيبني 5 أيام بعيد عني، ده كتير عليا قوي.
3: أنا نفسي مش عارف هتحملهم إزاي. أنا قبل الجواز كنت بنزل كل 3 أسابيع، وفين وفين على بال ما خليتهم يوافقوا إني أخد أجازتي كل 5 أيام أجي يومين وبعدين أرجع الشغل تاني.
4: بس برضو حاول تشوف حاجة هنا، شوف اسأل أي حد من معارفك، وأنا برضو هشوف لك أي حد تاني واسأله.
3: ربنا يسهل يا حبيبتي.
4: الجو النهاردة حر قوي، أدخل استحمى ولا أكلم سامح الأول؟ لا هكلم حبيبي الأول. ألو؟ أيوة يا سامح يا حبيبي، إزايك
5: يا سوسن، إزايك يا حبيبتي، وحشاني موت. أنت عارفة؟ أنا دلوقتي هين علي أوقف العربية وانزل وارجعلي.
4: لا لا لا يا حبيبي ما ينفعش، أحسن يزعلوا منك في الشغل.
5: أنا مش عارف هقعد 5 أيام اللي جايين دول إزاي. ها ها، قوليلي انت بتعملي ايه؟
4: مفيش، انا هدخل استحمى.
5: حمام العافية يا حبيبتي، مش عايزة اي حاجة؟
4: مرسي يا حبيبي، شكرا. انا هدخل استحمى بقى دلوقتي. ادي الصابونة وادي الليفة. ايه ده بس المية سخنة قوي. ايه ده، ايه الحتة المكلكعة دي؟ ايه ده جاتلي امتى دي؟ يا نهار اسود، لا لا لا، ده بيقولوا بتيجي للستات الكبار بس اللي في السن. يا لهوي لو كان اللي في دماغي. طب سامح هيعمل ايه؟ لا لا أنا هخلص وأطلع أكلم ماما على طول عشان تاخدني للدكتور. ألو؟ أيوة يا ماما تعالي لي بسرعة.
6: مالك يا حبيبتي في إيه؟ خضيتيني، جوزك زعلك ولا حاجة؟
4: لا لا لا يا ماما سامح مسافر وراح الشغل.
6: طب قوليلي فيكي ايه؟ قلقتيني يا سوسن.
4: انا كنت داخله استحمى فبصيت لقيت حاجه ورمه قوي في صدري وانا خايفه قوي يا ماما.
6: لا لا لا لما تقلقيش يا حبيبتي، البسي دلوقتي على بال ما اجيلك ونروح للدكتور مع بعض.
4: ايه الاخبار يا دكتور؟ احنا قلقانين قوي.
7: لا يا ستي ما تقلقيش ولا حاجه، ان شاء الله خير.
4: يعني ايه يا دكتور؟
7: ده غالبا كيس دهني، ان شاء الله مفيش منه اي خطوره، بس احنا لازم نعمل شويه فحوصات عشان نطمن بس. خير ان شاء الله.
4: ان شاء الله خير. يلا يا سوسن يا حبيبتي ما تقلقيش. انا متشكره قوي يا دكتور، الحمد لله الحمد لله.
8: الله عطانا اجسادنا امانه، لازم نرعاها ونهتم بيها.
9: طب تعالى معايا نقابل الدكتوره اماني نسمع منها المشوره الطبيه.
10: اهلا بيك يا دكتوره اماني في حلقه اليوم.
11: اهلا بيك
10: دكتوره اماني. النهارده عايزك تكلمينا عن سرطان الثدي، بس عندي سؤال قبل ما تبتدي. المرض ده بيجي للرجاله ولا مش بيجي؟ بيجي بس للستات؟
11: لا طبعا ممكن يحصل كمان للرجاله، بس ده بنسبه اقل من مرض الستات وده بيكون اكتر خطوره.
10: طب ايه اسباب المرض ده بالظبط؟
11: الاسباب طبعا مش معروفه بالظبط، بس في عوامل بتخلي ست معرضه للمرض ده اكتر من واحده تانية غيرها.
10: ممكن تلخص لنا العوامل دي؟
11: العمر، أكتر من 3/4 حالات سرطان الثدي بتحصل فوق 55 سنة، وكل ما تقدم العمر كل ما زادت فرصة حدوث المرض. العوامل الوراثية، الإحصائيات بتقول إن من 5-10% من حالات سرطان الثدي ليها مسببات وراثية عن طريق جينات معينة بيحملها الراجل والست زي بعض، ومش بالضرورة إن كل ست عندها المسببات دي تصاب بالمرض، لكن دي بتزود فرصة حدوث المرض. فرصة حدوث المرض بتزيد لو في واحدة من القريبات قوي زي الأخت، العمة، الخالة، الجدة. في الحالات دي الفرصة بتزيد الضعف، وبتزيد ضعفين لو 2 من القريبات مصابين، وفرصة حدوث المرض بتكون أكتر لو في إحدى القريبات مصابة بسرطان المبيض. كمان عدم الإنجاب أو تأخر سن الإنجاب لبعد 30 سنة بيزود فرصة حدوث المرض. أما الرضاعة الطبيعية بقى دي بتقلل فرصة حدوث المرض، ولا سيما لو طالت فترة الرضاعة إلى سنة أو أكتر. في حاجات تانية بتزود الفرصة زي السمنة، الأكل المليان دهون ولا سيما بعد سن اليأس، الخمور والتدخين وحبوب منع الحمل. الحاجات دي كلها بتزود فرصة حدوث المرض بس بنسبة بسيطة.
10: طب إزاي الست تقدر تكتشف المرض ده بدري؟
11: الست لازم تعمل لنفسها فحص للثدي مرة كل شهر عشان تعرف هل في تغير في شكل الثدي؟ هل في إفرازات غريبة؟ هل في أي تورمات؟ هل تحت بطها في حاجة غريبة؟
10: طب إزاي بقى؟ هل ممكن توصف لنا كده لو في مستمع بتسمعنا دلوقتي إزاي تفحص نفسها كل شهر؟
11: كل ست فوق 20 سنة لازم تفحص نفسها مرة كل شهر بعد نهاية الدورة بثلاث أو أربع أيام. لكن لو كانت الدورة اتقطعت تحدد يوم معين عشان ما تنساش في كل شهر عشان تعمل الفحص ده لنفسها. بتقف قدام المراية وهي كشف منطقة الثديين تماما، بتلاحظ شكل الثديين، هل شكل بعضهم ولا في واحد شكله مختلف؟ هل الحلمتين شكلهم طبيعي ولا في انكماش في واحدة منهم؟ وبعدين تعصر الحلمتين كويس وتشوف هل في إفرازات؟ هل الإفرازات دي ليها لون معين؟ وبعد كده بتنام على ظهرها وتبتدي تفحص بإيديها. لو هتفحص الناحية الشمال مثلا بتحط إيدها الشمال تحت رأسها وتفحص الثدي بالإيد اليمين، تحرك كف إيديها على الثدي وفي حركة دائرية بتحس وجود أي تورم أو أي نسيج صلب في الثدي. بتكرر نفس العملية في الناحية التانية بنفس الطريقة. وعلى فكرة ممكن في كل مرة وهي بتاخد حمام تفحص ثديها وهي إيدها مبلولة بمية وصابون، لأن ده بيسهل انزلاق الإيد وبالتالي الفحص بيكون أسهل.
10: طيب لو افترضنا أن في ست لقيت حاجة غريبة أو لقيت ورم أثناء الفحص، تعمل إيه؟ إيه الخطوة

0: ده بيجنبك مشاكل كتيرة مع المرض ده. ولو لقيتي حاجة غريبة في صدرك اوعي تخافي، روحي لأقرب مركز طبي وخدي المشورة الطبية، لأن ممكن ما يطلعش أصلا سرطان ثدي. وحتى لو طلع سرطان ثدي ده بيسهل العلاج، وكل ما تكوني رايحة بدري كل ما يكون العلاج أسهل.
1: دكتورة أماني بنشكرك جدا على كل المعلومات القيمة اللي بتديها لنا في كل حلقاتنا.
0: العفو يا فندم.
1: شكرا.
2: يا ترى يا سمير، الصحة الروحية زي الصحة الجسدية؟
3: أيوة طبعا، عشان كده لازم نهتم بصحتنا الروحية كمان.
2: طب يلا بينا نسمع الأستاذ نبيل خادم الإنجيل هيقول لنا إزاي نهتم بصحتنا الروحية.
4: كتب لنا الحكيم سليمان عن مدينة صغيرة، كان الناس اللي فيها عايشين كانوا عايشين في أمان، لكن فجأة جه عليهم ملك قوي وحاصر المدينة واستولى عليها، لغاية لما جه راجل حكيم بحكمته قدر ينجي المدينة الصغيرة ويرجع لها الهدوء مرة تاني. يمكن بنشوف يا صديقي المستمع في الأول مشهد المدينة اللي عايشة في سلام وهدوء، لكن بعد شوية المشهد بيتغير بسبب الملك الشرير اللي بيجي ويغير الحياة في المدينة من قتل وضرب، من صراخ وألم. من ينقذ المدينة الآمنة ديت؟ يمكن السرطان بكل أسوته هو صورة للملك الشرير دوت اللي بيجي ويغير نظام الجسم، وبدل الصحة والهدوء والسلام يسبب الألم والتعب، وكأن كل حتة في الجسد بتصرخ إيه اللي حصل؟ ليه الألم والتعب؟ السرطان هو صورة لعبودية ملك شرير اسمه إبليس، ملك شرير ما عندهوش رحمة. لو إبليس لقى الفرصة ودخل حياة الإنسان بيغير كل شيء، بيدمر الوقت والحياة، لأنه زي ما قال الإنجيل أنه كان قتال للناس منذ البداية. يعني دوره أنه يهدم ويدمر، يحول كل حلو المر وتعب لدموع. مين اللي حول حياة أبوينا آدم وحواء من الجنة لأرض الشقاء؟ مين اللي بيوقع الشاب القوي في فخ الشهوات الشريرة أو المخدرات؟ إبليس بيحول الحياة من السلام والهدوء للألم والتعب. لكن زي ما جه الراجل الحكيم وأنقذ المدينة الصغيرة، كمان في خبر صار لكل إنسان مسكين متألم، إن في المسيح في رجاء. المسيح هو الشخص القوي والحكيم اللي يقدر يحول المشهد من الحزن والتعب والألم للفرح والراحة، لأن المسيح القوي اللي كان بيريح التعبانين ويشفي العيانين هو أمس واليوم وإلى الأبد. عايز تخف وترتاح يا صديقي؟ أصرخ للمسيح وقول له أنت شايف، أنت عارف تعبي، أنت شايف دموعي وأنيني، لكن أنا بؤمن أن ليك السلطان، أن عندك قوة تحرير وقوة شفاء. حول المشهد في حياتي يا رب، حوله للسلام وللفرح، وصدق أن في أمل في المسيح. آمين.

0: احنا واثقين فيك يا رب،
1: بنصدق اننا ولادك،
0: كل همومنا بنرميها عليك،
1: بكرة ليك وبيك هيكون عظيم يا رب.
0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: حلقة برنامجنا اليوم خلصت،
1: ولينا لقاءات تانية اوعى تفلت.
0: يهمنا صحتك الجسدية والنفسية،
1: وكمان صحتك الروحية وحياتك الأبدية. عزيزي المستمع،
0: بنسيب معاك
1: وكمان معاكي
0: شعار برنامجنا:
1: صحة وسلام
0: مع الله،
1: مع نفسك،
0: مع الآخرين.
2: حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها.

نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا لترنيمة أغنية يمنية بحيث إن احنا ندخل للبرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: المرأة اليوم افتحي قلبك.
1: نرحب فيكم مستمعينا الكرام في برنامجنا لهذا اليوم.
2: حلقتنا اليوم بتهم كل عائلة وموضوعها تصرف الزوجة بمالها الخاص.
3: منى سمعتي آخر الأخبار؟
4: خير إن شاء الله. شوفي على هالصبح يا صفاء،
3: تعرفي المول اللي في طريقنا وإحنا جايين عامل تنزيلات بتجنن، ورح نروح كلنا بعد الدوام.
4: يا ستي ممتاز، أكيد رح تنبسطوا، خصوصا إنه هلا آخر الشهر وجيوبكم مليانة.
3: ومالك بتحكي هيك وكأنك ما بدك تيجي معنا؟
4: لأني فعلا ما بدي أجي معكم، وأصلا أنا مش محتاجة أشتري إشي، لو احتجت إشي بروح أنا وجوزي علاء.
3: بس أنت دايما بتحكي لي هيك، وإلك فترة طويلة ما اشتريتي أغراض وملابس جديدة.
4: مزبوط، لأني مش محتاجة إشي، وبعدين في أشياء للبيت للولاد أهم لازم نعملها.
3: بس يا ستي أنت كتير مهملة بحالك، من لما تجوزتي من 5 سنين ما شفتك اشتريتي بلوزة جديدة أو حتى كندرة.
4: شو بدي أعمل يعني، مصاريفنا كتير ومش ملحقين.
3: منى صارحيني، إذا ما معك فلوس أنا بدينك، وروحي اشتري اللي بدك إياه.
4: لا ما بقدر أدين من حدا بصراحة، علاء هو اللي بياخد راتبي وما بقدر أشتري أي إشي، لازم بالأول يوافق عليه وبعدين يعطيني فلوس.
3: عن جد؟ ليش هيك بيعمل؟ وكيف أنت راضية بهالحال وساكتة عليه؟ أنت بتتعبي مثله وأكتر، مش معقولة ما تتصرفي على القليل بجزء من راتبك.
4: من لما تزوجنا عملت له تحويل بالراتب على حسابه الخاص، وصدقيني ما مسكت منه فلس واحد، ولما أحتاج أي إشي لازم يروح معي هو ويحاسب عليه.
3: بس هذا ظلم وتقليل من شأنك، كيف قابل تكوني هيك سلبية يا منى؟ ما بتقدر تدافع عن حقك.
4: شو بدك إياني أعمل؟ إذا حكيت أي إشي علاء بزعل وبعمل لي مشكلة كبيرة وبتهمني إني مش واثقة فيه.
3: تعرفي لو أنا محلك بروح بلغي التوكيل بدون تأخير وبستلم راتبي بإيدي، وبعدين بتعملوا حسبتكم مع بعض برضاكي.
4: الحكي كتير أسهل من الفعل.
3: طيب أسألك سؤال، أنت هيك مبسوطة؟
4: صدقيني أنا تعبت من هالوضع، مرات بشتهي أشتري شغلة خاصة إلي أو حتى هدية لصحباتي أو لحدا من أهلي، لازم بالأول أقدم تقرير وبعدين بيعطيني فلوس.
3: هذا إشي صعب ومش عارفة كيف قدرتي تتحملي هالوضع ولسه بدك تسكتي عليه؟
4: شو بدي أعمل يعني؟ مقهورة ومش قادرة أحكي، لأني إذا حكيت ما بخلص، بعمل لي مشكلة وبتسمع الحارة كلها صوته.
3: لازم تجربي تقعدي وتحكي معه يا منى، هذا الوضع مش صحي بالمرة.
4: عن جد معك حق، أنا إذا ما حكيت معه بكل صراحة آخرتي أفقع.
3: توعديني منى تقعدي وتناقشي الموضوع معه بعد ما تاخدي قرارك في سحب التوكيل.
4: عن جد شجعتيني، كل عمري خايفة أحكي بهالموضوع، بس هلا خلص.

0: منى يا منى وينك؟
1: ايوه مالك، ايش في؟ ليش هيك بتصرخ؟
0: وإلك عين تسألي ليش بصرخ بعد اللي عملتيه؟
1: ايه شو اللي عملته عشان تصرخ علي هيك؟
0: انت كيف تسمحي لحالك تلغي التوكيل وتسحبي راتبك لحالك؟ اكيد انت انجنيتي.
1: لا يا حبيبي، انا هلا عقلت، مش انجنيت، هذا راتبي وتعبي، ونفسي احس اني مثل كل الموظفين اللي عم بياخذوا راتب كل شهر.
0: ليش؟ انا شو قصرت معاكي؟
1: يعني هيك الحياه، اكل وشرب وبس؟ في الاحتياجات الخاصه ومشتريات مثل كل الستات.
0: يعني حضرتك مش واثقة فيي، وبمنتهى البساطة بتعملي هيك.
1: القصة مش قصة ثقة يا علاء، احنا قلنا 5 سنين متزوجين، ولا مرة سألتك عن راتبي، تسحبه وبتحطه لحسابك وعمري ما حسبتك، ولما بدي شغلة بشحدها منك شحادة، هذا مش عدل.
0: هذا عذر أقبح من ذنب، بكرة بتروحي بتعملي توكيل جديد وبترجع الأمور زي ما كانت.
1: آسفة يا علاء، أنا رح أتصرف براتبي وأكيد ما رح أقصر مع احتياجات البيت والأولاد.
0: هيك رأيك؟ وانا ما برضى زوجتي تعصى اوامري، واذا ما رجعت التوكيل ما بدي اشوف وجهك بهالبيت.
1: انت بتطردني يا علاء؟
0: ايوه بطردك، لانك ما سمعتي كلامي، وهذا اخر كلام عندي.
2: ما رايك بالرجل الذي يمنع زوجته من تصرف بمالها الخاص او راتبها؟
3: انا رايي مختلف شويه، يعني في بعض الناس بيشوفوا ان هي دي الرجوله ودول صعايده شويه يعني، بس انا من الصعيد، بس ايه، الرب فتح ذهني وقلبي وفكري، فبقيت افكر بطريقه مختلفه، بطريقه الكتاب المقدس. يعني انا وهي واحد، احنا الاثنين حاجه واحده، ده بالعكس، ده انا اللي ادور عليها واديها فلوس واشجعها واقف جنبيها، بس هي كمان مهم في نفس الوقت انها تكون قنوعه وبتراعي بعض الاعتبارات والظروف اللي احنا بنمر بيها، لان احنا الاثنين بتشارك في الحياه مع بعض، فانا واقف وراها وبشجعها وبجيب لها كل حاجه جميله هي نفسها فيها وبتسعدها وبتبسطها، وهي في نفس الوقت لانها ذوق جدا تقول لي لا خلاص، طب نخلي عشان الاولاد، عشان الحاجات التانية، لكن انا ما منحاش من التصرف واعطيها كل الصلاحيات، لاني واثق في حكمتها، لو هي مش حكيمه مش هعمل معاها كده، لكن هعلمها تبقى حكيمه الاول، وهخليها برضو تعمل نفس الشيء، انها بالنسبه للعطاء ما يوقفش ابدا، عمري ما هسيبها على اي حاجه بتديها وتتصرف فيها.
4: أعزائي، إن العلاقة الزوجية الصحيحة لا تقوم على أساس الممنوع والمسموح الذي يمنحه أو يمنعه أحد الأطراف، فمثلا لا يجوز أن يصدر عن الزوج أو الزوجة عبارات مثل لا أسمح لك أو لا أسمح لك، فالعلاقة أسمى وأرفع من مستوى الأمر والنهي، فهي اتحاد عاطفي وفكري وجسدي يؤدي إلى اتحاد مالي أيضا. فالنموذج المثالي في التعامل مع المال لدى المتزوجين هو استعمال عبارة مالنا وليس مالي، فالزوجان مطالبان بالاشتراك في كل الموارد المتاحة في العلاقة الزوجية والتمتع بتعب أيديهما وإنفاقه بطريقة متفق عليها من الطرفين، فلا يجوز أبدا حرمان أحد الأطراف من حرية التصرف وإبداء الرأي في إدارة ميزانية الأسرة، فالمشاركة تعزز الدور الإيجابي في الزواج وتبني الثقة بين الزوجين للوقوف سويا في خندق واحد أمام مسؤوليات وتحديات الحياة.

أعزائي، في اختبار حي لأحد الأزواج شاركنا ما يلي، وقد وجدنا فيه الفائدة لكي نعرضه عليكم. قال لنا إنه يعين يوما في بداية كل سنة لكي يضع هو وزوجته العاملة جدولا خاصا بالميزانية الأسرية، سواء كانا في فقر أو في بحبوحة، وكانا يستخدمان ورقة بها عدة أعمدة لبيان بنود متعددة كالطعام والإيجار والملابس والمنافع، وهذه تسمى المصاريف الحقيقية التي يلتزم بها الطرفان بالكلية، ثم يضاف هناك بند آخر للحاجات الشخصية التي تضمن حرية تصرف كل طرف بمقدار من المال الذي لا يخضع للمساءلة أو القيود، وهذا يلبي حاجات الشخص الخاصة بحيث يتبقى لديه قليل من الاستقلالية التي لا تخنق العلاقة الزوجية. وهذه أعزائي إحدى الوسائل الناجحة التي تبعد شبح المشاجرات والخصام عن العلاقات المهمة كالزواج. أعزائي، إن الكلمة الواردة في رسالة تيموثاوس الثانية والأصحاح السادس والعدد العاشر تحذرنا من التعلق بالمال، حيث تقول: لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. ولا يوجد أخطر من دخول المال كمنافس في العلاقة الزوجية، وخصوصا عندما يتمسك أحد الأطراف بمحبة المال مفضلا إياه على شريك حياته الذي هو فوق كل شيء وأهم من كل المدخرات والأموال. أعزائي، دعونا نتعلم سويا ونخضع لفكر الله الذي يعلمنا ويوجهنا نحو المحبة الباذلة التي مارسها هو قبلا لكي يكون نموذجا حيا لنا، فقد ترك عرش السماء وافتقر لأجلنا وجاع وضرب وأهين، ثم علق على الصليب لكي يضع لنا قاعدة للمحبة ولكي ينقذنا من عقوبة الخطية، فكيف لا نحذو حذوه في ممارسة هذه المحبة مع أقرب الناس إلينا؟ فالمحبة الباذلة تنظر إلى حاجات الطرف الآخر وليس إلى الاستعباد والقهر كما سمعنا في بداية حلقتنا لهذا اليوم. فما هو شعور هذه الزوجة التي تفقد يوما بعد يوم إحساسها بالكرامة والحب داخل أسرتها؟ فموقف زوجها من مالها يعكس اهتمامه بمالها أكثر من اهتمامها بها شخصيا كزوجة ورفيقة درب. أعزائي، يحذرنا الكتاب المقدس في كثير من المواقع من محبة المال والاتكال عليه كمصدر للأمان والاستقرار، ففي رسالة العبرانيين والأصحاح الثالث عشر والعدد الخامس تقول كلمة الله: لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال: لا أهملك ولا أتركك. فالأزواج الذين يتمسكون بالمال ويجعلونه سببا لقهر الشريك الآخر إنما يبدلون الثمين بالرخيص ويساومون على أقدس وأعمق علاقة أوجدها الله على الأرض، وهي الزواج. نصلي أعزائي لكي تبنى بيوتكم على الثقة والمشاركة، ولكي تكون المحبة هي المظلة التي تحمي علاقتكم، ولكي يأخذ الرب يسوع مكانه في البيت ويكون هو ثالثكم وموحدا لقلوبكم في شخصه المبارك. وإلى أن نلتقي في الأسبوع المقبل نترككم في رعاية الله.

أعزائي المستمعين، تابعوا معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكم. وإذا كان لديكم أي سؤال حول هذه الحلقة أو مشكلة تودون مشاركتنا فيها، راسلونا. وإلى لقاء جديد بنعمة الله.

0: أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: سقط رجل عجوز على رصيف في أحد شوارع مدينة نيويورك، فحملته سيارة الإسعاف إلى المستشفى، واستطاعت الممرضة أن تقرأ من محفظة الرجل الملوثة اسم ابنه وعنوانه، وكان في جيش البحرية، فبعثت إليه برسالة عاجلة فحضر. وعندما وصل إلى المستشفى قالت الممرضة للعجوز: ابنك هنا. فمد الرجل يده وهو تحت تأثير المهدئات، فأخذها الشاب المجند وضمها إلى صدره بحنان لمدة 4 ساعات. وبين الحين والآخر كانت الممرضة تطلب من الشاب أن يستريح أو يتمشى قليلا فيعتذر بلطف. وعند الفجر مات الرجل العجوز. فقال الابن للممرضة: من كان هذا الرجل؟ فقالت الممرضة: أليس هو أباك؟ فقال الجندي: لا، ولكني رأيته يحتاج إلى ابن فمكثت معه. يقول الكتاب المقدس: لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يديك أن تفعله، أطلب الخير لا الشر لكي تحيا. صديقي، قدم الخير لمن يحتاجه، تجد من يقدم لك الخير من حيث لا تحتسب.
0: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك، البركة، يوم الأحد. نستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف نناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غضوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
2: كتاب المزامير، المزمور 56.

اللهم ارحمني، لأن الناس يطاردونني طول اليوم، يحاربونني ويضايقونني، أعدائي يطاردونني طول اليوم، كثيرون يهاجمونني بكبرياء، لكن حتى وأنا خائف أتكل عليك. اللهم أحمدك على كلامك، أتكل على الله فلا أخاف. ماذا يمكن للإنسان الزائل أن يصنع بي؟ طول اليوم يحرفون كلامي، دائما يفكرون في أذيتي، يتآمرون سرا، يراقبون كل ما أعمله، ويريدون أن يقتلوني. اللهم جازهم على شرهم، أخضع الشعوب بغضبك. أنت تعرف أحزاني، اجمع دموعي في قارورة عندك، أليست هي مسجلة في كتابك؟ حين أدعوك يتقهقر أعدائي إلى الوراء. الله معي وأنا متأكد من هذا. اللهم أحمدك على كلامك، يا رب أحمدك على كلامك. أتكل على الله فلا أخاف. ماذا يمكن للإنسان أن يصنع بي؟ اللهم لك علي نذور، أوفيك بقربان الشكر، لأنك نجيت نفسي من الموت ورجلي من الانزلاق، لكي أسير في محضر الله في نور الحياة.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: صباح الحادي عشر.
2: وكان يسوع يصلي في أحد الأماكن، فلما أتم الصلاة قال له واحد من تلاميذه:
3: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه.
2: فقال لهم يسوع:
4: متى صليتم فقولوا: أيها الآب ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، أعطنا خبزنا اليومي، واغفر لنا خطايانا، لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في التجربة.
2: ثم قال لهم يسوع:
4: من منكم له صديق ويذهب إليه في نصف الليل ويقول له: يا صديقي، أعرني 3 أرغفة، لأن لي صديقا جاءني من سفر ولا خبز عندي أقدم له. فيجيب صديقه من داخل البيت: لا تزعجني، الباب مقفل وأولادي معي في الفراش، فلا أقدر أن أقوم لأعطيك. أقول لكم، إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فهو يقوم ويعطيه كل ما يحتاج إليه، لأنه لج في طلبه. لذلك أقول لكم، اسألوا تنالوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. فأي أب منكم إذا طلب منه ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية؟ أو طلب منه بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه.
2: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل، فتعجب الجموع، لكن بعضهم قال:
5: هو يطرد الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين.
2: وطلب آخرون آية من السماء ليجربوه، فعرف أفكارهم، فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب وتنهار بيوتها بيتا على بيت، وإذا انقسم الشيطان فكيف تثبت مملكته؟ تقولون إني ببعل زبول أطرد الشياطين، فإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، فملكوت الله أقبل عليكم. عندما يحرس الرجل القوي المتسلح بيته تكون أمواله في أمان، ولكن إذا هاجمه رجل أقوى منه وغلبه ينتزع منه كل سلاحه الذي كان يعتمد عليه ويوزع ما سلبه. من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في القفار يطلب الراحة، وعندما لا يجدها يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده مكنوسا مرتبا. لكنه يذهب ويجيء بسبعة أرواح أشر منه، فتدخل وتسكن فيه، فتصير حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها.
2: وبينما هو يتكلم رفعت امرأة من الجموع صوتها وقالت له:
6: هنيئا للمرأة التي ولدتك وأرضعتك.
2: فقال يسوع:
4: بل هنيئا لمن يسمع كلام الله ويعمل به.
2: وازدحمت الجموع، فأخذ يقول:
4: هذا الجيل جيل فاسد يطلب آية، ولن يعطى له سوى آية يونان النبي. فكما كان النبي يونان آية لأهل نينوى، فكذلك يكون ابن الإنسان آية لهذا الجيل. ملكة الجنوب تقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا الآن أعظم من سليمان، وأهل نينوى يقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأنهم تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. ما من أحد يوقد سراجا ويضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا، وإن كانت عينك مريضة كان جسدك كله مظلما. فانتبه لئلا يصير النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله منيرا ولا أثر للظلام فيه أنار بأكمله كما لو أنار لك السراج بضوئه.
2: وبينما هو يتكلم دعاه أحد الفريسيين إلى الغداء عنده، فدخل بيته وجلس للطعام. فتعجب الفريسي لما رأى يسوع يجلس ولا يغسل يديه قبل الغداء، فقال له الرب يسوع:
4: أنتم أيها الفريسيون تطهرون ظاهر الكأس والصحن، وباطنكم كله طمع وخبث. يا أغبياء، هذا الذي صنع الظاهر أما صنع الباطن أيضا؟ أعطوا الفقراء مما في داخل كؤوسكم وصحونكم، يكن كل شيء لكم طاهرا. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، تعطون العشر من النعنع والصعطر وسائر البقول، وتهملون العدل ومحبة الله. فهذا كان يجب أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، تحبون مكان الصدارة في المجامع والتحيات في الساحات. الويل لكم، أنتم مثل القبور المجهولة، يمشي الناس عليها وهم لا يعرفون.
2: فقال له أحد علماء الشريعة:
1: يا معلم، بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا.
2: فقال:
4: الويل لكم أنتم أيضا يا علماء الشريعة، تحملون الناس أحمالا ثقيلة ولا تمدون إصبعا واحدة لتساعدوهم على حملها. الويل لكم، تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم، وهكذا تشهدون على آبائكم وتوافقون على أعمالهم. هم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون لهم القبور. ولذلك قالت حكمة الله: أرسلوا إليهم الأنبياء والرسل فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى أحاسب هذا الجيل على دم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح وبيت الله. أقول لكم: نعم، سأحاسب هذا الجيل على دم هؤلاء كلهم. الويل لكم يا علماء الشريعة، استوليتم على مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون.
2: وبينما هو خارج من هناك ازدادت عليه نقمة علماء الشريعة والفريسيين، فأخذوا يستنطقونه في أمور كثيرة ويترقبونه ليصطادوا من فمه كلمة يتهمونه بها.

0: الإصحاح التاسع.
1: وأرى من الفضول أن أكتب إليكم في إعانة الإخوة القديسين، لأني أعرف رغبتكم وأفتخر بها عند المقدونيين، وأقول لهم إن إخوتنا في أخائية مستعدون منذ العام الماضي، فغيرتكم حرضت كثيرا من الناس. ولكني أرسلت إليكم هؤلاء الإخوة لئلا يكون افتخارنا بكم باطلا في هذا الأمر، ولتكونوا مستعدين كما قلت. فأنا أخاف أن يجيء معي بعض المقدونيين ويجدوكم غير مستعدين، فنخجل نحن حتى لا أقول أنتم في ثقتنا هذه بالافتخار بكم.
2: ولذلك رأيت من الضرورة أن أطلب من الإخوة أن يسبقوني إليكم لينظموا ما وعدتم به من إحسان، ليكون مهيأ عن سخاء لا عن تقطير. وتذكروا أن من زرع قليلا حصد قليلا، ومن زرع كثيرا حصد كثيرا. فعلى كل واحد أن يعطي ما نوى في قلبه، لا آسفا ولا مجبرا، لأن الله يحب من يعطي بسرور. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، فيكون لكم كل حين في كل شيء ما يكفي حاجتكم، وتزدادون في كل عمل صالح، كما ورد في الكتاب: فرق بسخاء وأعطى الفقراء، فجوده دائم إلى الأبد.
1: والله الذي يوفر للزارع زرعا وخبزا للقوت سيوفر لكم زرعكم ويكثره ويزيد ثمار جودكم، فيغنيكم في كل شيء، ليكون سخاؤكم عميما تتعالى من أجله إلى الله آيات الحمد. فقيامكم بهذه الخدمة المقدسة لا يقتصر على سد حاجات الإخوة القديسين، بل يفيض منه أيضا حمد جزيل لله. وهذه الخدمة برهان على إيمانكم، فيمجدون الله على طاعتكم في الشهادة ببشارة المسيح، وعلى سخائكم في إعانتهم وإعانة الآخرين جميعا، فيدعون لكم متشوقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة فيكم. فالحمد لله على عطيته التي لا توصف.
3: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: إصحاح العاشر.
2: وبعد ذلك اختار الرب يسوع 72 آخرين وأرسلهم 2-2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه، وقال لهم:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب. لا تحملوا محفظة ولا كيسا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: السلام على هذا البيت. فإن كان فيه من يحب السلام فسلامكم يحل به، وإلا رجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم، واشفوا مرضاهم وقولوا: ملكوت الله اقترب منكم. وأية مدينة دخلتم وما قبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم. ولكن اعلموا أن ملكوت الله اقترب. أقول لكم: سيكون مصير سدوم في يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت في كوما جرت في صورة وصيدا، لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد. ولكن مصير صورة وصيدا في يوم الحساب سيكون أكثر احتمالا من مصيركما. وأنت يا كفر نحوم، أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. من سمع إليكم سمع إلي، ومن رفضكم رفضني، ومن رفضني رفض الذي أرسلني.
2: ورجع 72 رسولا فرحين وقالوا ليسوع:
4: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
2: فقال لهم:
3: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق، وها أنا أعطيكم سلطانا تدوسون به الأفاعي والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات.
2: وفي تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس فقال:
3: أحمدك أيها الآب يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم أيها الآب، هكذا كانت مشيئتك. أبي أعطاني كل شيء، ما من أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يظهره له.
2: والتفت إلى تلاميذه فقال لهم على انفراد:
3: هنيئا لمن يرى ما أنتم ترون. أقول لكم: كثير من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا.
2: وقام أحد علماء الشريعة فقال له ليحرجه:
5: يا معلم، ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟
2: فأجابه يسوع:
3: ماذا تقول الشريعة وكيف تفسره؟
2: فقال الرجل:
5: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وأحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فقال له يسوع:
3: بالصواب أجبت، اعمل هذا فتحيا.
2: فأراد معلم الشريعة أن يبرر نفسه، فقال ليسوع:
5: ومن هو قريبي؟
2: فأجابه يسوع:
3: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بأيدي اللصوص، فعروه وضربوه ثم تركوه بين حي وميت. واتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه. وكذلك أحد اللويين جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه. ولكن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه أشفق عليه، فدن منه وسكب زيتا وخمرا على جراحه وضمدها، ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له: اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك أوفيك عند عودتي. فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟
2: فأجابه معلم الشريعة:
5: الذي عامله بالرحمة.
2: فقال له يسوع:
3: اذهب أنت واعمل مثله.
2: وبينما هم سائرون دخل يسوع قرية فرحبت به امرأة اسمها مرتا في بيتها، وكان لها أخت اسمها مريم جلست عند قدمي الرب يسوع تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا منهمكة في كثير من أمور الضيافة، جاءت وقالت ليسوع:
1: يا رب، أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
2: فأجابها الرب:
3: مارتا، مارتا، أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى شيء واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزعه أحد منها.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الرابع.
2: والله برحمته أعطانا هذه الخدمة فلا نتوان فيها، بل ننبذ كل تصرف خفي شائن، ولا نسلك طريق المكر، ولا نزور كلام الله، بل نظهر الحق فيعظم شأننا لدى كل ضمير إنساني أمام الله. فإذا كانت بشارتنا محجوبة فهي محجوبة عن الهالكين، عن غير المؤمنين الذين أعمى إله هذا العالم بصائرهم حتى لا يشاهد النور الذي يضيء لهم، نور البشارة بمجد المسيح الذي هو صورة الله. فنحن لا نبشر بأنفسنا بل بيسوع المسيح ربا، ونحن خدم لكم من أجل المسيح. والله الذي قال ليشرق من الظلمة النور هو الذي أضاء نوره في قلوبنا لتشرق معرفة مجد الله، ذلك المجد الذي على وجه يسوع المسيح. وما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز، ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا.
3: يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننسحق، نحار في أمرنا ولا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع ولا نهلك، نحمل في أجسادنا كل حين ألام موت يسوع لتظهر حياته أيضا في أجسادنا.
2: وما دمنا على قيد الحياة فنحن نسلم للموت من أجل يسوع لتظهر في أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضا. فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم. وجاء في الكتاب: تكلمت لأني آمنت. ونحن أيضا بروح هذا الإيمان الذي لنا نتكلم لأننا نؤمن، عارفين أن الله الذي أقام الرب يسوع من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويجعلنا وإياكم بين يديه. وهذا كله من أجلكم، فكلما كثرت النعمة كثر عدد الشاكرين لمجد الله.
3: ولذلك لا تضعف عزائمنا، فمع أن الإنسان الظاهر فينا يسير إلى الفناء، إلا أن الإنسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم. وهذا الضيق الخفيف العابر الذي نقاسيه يهيئ لنا مجدا أبديا لا حد له، لأننا لا ننظر إلى الأشياء التي نراها بل إلى الأشياء التي لا نراها، فالذي نراه هو إلى حين، وأما الذي لا نراه فهو إلى الأبد.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريطة، لكن

0: امین. هللویا.
1: ليك لازم ارن على راديو سما.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
6: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
7: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
8: اصرف هذا الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
9: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
9: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
8: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة وأن يقتل وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
0: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
2: هذا هو ابني الذي اخترته، فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
10: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد، ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه. ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
5: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه، لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
11: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
12: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
13: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة؟ فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر، ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
2: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبياً أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحداً أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: السابع.
2: لا تدينوا لئلا تدانوا، فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا، أو سأله سمكة أعطاه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فكم يحسن أبوكم السماوي العطاء للذين يسألونه. عاملوا الآخرين مثل ما تريدون أن يعاملوكم. هذه هي خلاصة الشريعة وتعاليم الأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فما أوسع الباب وأسهل الطريق المؤدية إلى الهلاك، وما أكثر الذين يسلكونها. لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة، وما أقل الذين يهتدون إليها. إياكم والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم: أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم. ما كل من يقول لي: يا رب يا رب، يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب: يا رب يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوءات، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم: ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط، لأن أساسه على الصخر. ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما.
3: ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان، لا مثل معلمي الشريعة.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني من كل مكان في الدنيا. أنا مدحت ماهر، هكون موجود معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. أصدقائي في كل مكان، انتوا عارفين ان احنا في برنامج اتكلم مهتمين ازاي نحمي نفسنا من الوقوع في دايرة ادمان السلوكيات القهرية او الادمانية او التعافي منها لو كنت انت تورطت فيها. يعني في جزء ليه علاقة بالحماية بنتكلم عليه دايما، وجزء ليه علاقة بالتعافي لو انت كنت تورطت في سلوك ادماني. زي ما انت عارف يا صديقي ويا صديقتي ان جزء كبير من الاسباب اللي ممكن تكون زقتك او زقتك انك تدخل في دايرة سلوك ادماني، سواء كان جنس، إباحية، أكل، عمل، سوشيال ميديا، إدمان علاقات، ممارسات دينية، زي ما انت عارف وتشاركنا قبل كده انه في أسباب متعلقة بالأفكار الغلط أو الخاطئة أو المشوهة عن نفسك أو عن الآخرين، سواء بسبب المجتمع، الأفكار دي جاية لك بسبب المجتمع، بسبب خبرات إيذاء قديمة، تعليم أسري خاطئ. الأفكار دي بتعمل مشاعر صعبة قوي في مواقف معينة، يعني أفكار بتعمل مشاعر، والمشاعر دي هي اللي ممكن تقودك لإدمان سلوك معين. هنحاول نشرح ده بأمثلة بالتفصيل بعد شوية. والهدف الأساسي بيبقى من السلوك ده هو الهروب من المشاعر، يعني عندي أفكار حصلت من مواقف معينة طلعت مشاعر صعبة، حبيت أهرب من المشاعر فرحت لسلوك معين إدماني بيخليني أهرب من المشاعر دي، أو هروب من وجع معين. وحبتين كده تلاقي السلوك ده ممتع لأنه بيهدي، بيطلع دوبامين من الجهاز الحشوي اللي في الدماغ زي ما قلنا قبل كده، فبتجري وراه لغاية ما تدمنه ويسيطر عليك وتتخلى عن كل دوائر حياتك عشان لهفتك عليه، ومهما حاولت تبطله بتفشل وبالعكس بتزيد فيه. يعني أفكار، الأفكار دي جات من مواقف معينة، والأفكار طلعت مشاعر معينة، المشاعر صوتها كان عالي معرفتش أتعامل معاها، حبيت أهرب منها، رحت لسلوك معين شويتين والسلوك بقى ممتع بيطلع دوبامين، استمتعت، كررته مرة واتنين وعشرة، اتحول لحاجة إدمانية مش قادر أسيطر عليها، فبقى إدمان سلوك معين أيا كان هو السلوك ده أصلا مضر أو مش مضر. يعني الشوكولاتة مش مضرة، التلفزيون مش مضر، العمل مش مضر، لكن ممكن يتحوله لحاجات إدمانية. طيب تعالى ناخد فكرة بقى عن الأفكار والمشاعر بطريقة مفصلة شوية عشان نشوف أفكارنا ومشاعرنا إزاي بتقودنا للإدمان، فإزاي إحنا نتعامل معاها عشان نحمي نفسنا من الإدمان وفي نفس الوقت نتعافى لو إحنا كنا وقعنا فعلا في إدمان سلوك معين. أنت عارف إن الأفكار بتاعتنا وبالذات الأفكار اللي بنسميها الأفكار التلقائية، اللي هي الأفكار السريعة اللي بتيجي جوه الموقف من غير ما نفكر فيها، اللي هي بتيجي فجأة، اللي بتهاجمنا، اللي بتنزل كده زي الشلال أو زي المطرة على دماغنا، دي بتكون جاية منين أصلاً؟ يعني إيه اللي يخليني أستقبل موقف بفكرة معينة؟ المعتقدات الجوهرية القديمة اللي تكونت عندي من الصغر، سواء كانت المعتقدات دي جت من تعليم أسري في الأسرة، في المدرسة، في من المجتمع، من كتب، أو سواء كانت نتيجة خبرات أنا خدتها من مواقف معينة من وأنا صغير عملت عندي معتقدات كده محورية، هي بتبقى معتقدات خاطئة، زي مثلا إن أنا عندي معتقد إن أنا شخص فاشل، إن أنا شخص ضعيف، إن أنا شخص قليل، إن أنا شخص، إن أنا إنسانة مش حلوة، إن أنا شخص دمي تقيل، إن أنا شخص منعزل، إن أنا شخص مش مقدام، إن أنا شخص مش ناجح. يعني شوية معتقدات كده بتبقى دخل الدماغ نتيجة الأسباب اللي قلناها من وانا صغير، والمعتقدات دي هي اللي بتطلع الأفكار التلقائية بتاعت كل موقف. يعني مثلا لو أنا حاسس إن أنا عندي معتقد إن أنا شخص فاشل، يبقى أنا لما هكون في المدرسة أو في الجامعة وجاي أخش امتحان إلى حد ما مش سهل، إيه الفكرة اللي هتجيني وأنا داخل الامتحان؟ إني هسقط. لو أنا عندي معتقد من وانا صغير إن هم قالوا لي إنك أنت شخص مش اجتماعي وأنت ما بتحبش قعدة الناس ومش هتعرف تبني علاقات كويسة، يبقى أنا لما أجي أدخل في مجموعة أصحاب وأنا في إعدادي أو في ثانوي أو في الجامعة، أول لما ألاقي نفسي قريب من مجموعة أصحاب، إيه الفكرة التلقائية اللي هتجيني؟ إن أنا مش هنجح في التعامل معاهم فما أدخلش. لو أنا بنت ماما قالت لي وأنا صغيرة مثلا ما كنتش مصرحة شعري كويس أو مش عارف شكلي كان ماله، هي قعدت تتريق على مناخيري، تتريق على شعري، وبقي شوفي مين هيتجوزك، فأنا عملت عندي معتقد إن أنا إنسانة وحشة ما حدش هيتجوزني، فلما أكبر ويتقدموا لي خطاب أو حد يجي يقول لي أنا بحبك، إيه الفكرة التلقائية اللي هتجيلي في الموقف؟ إن العلاقة مش هتنجح وإن أنا مش هتجوز وإن أنا هفشل في جوازي. هو ده اللي بيحصل، أنا عندي معتقدات قديمة اتكونت بسبب خبرات
فشل أو خبرات سلبية أو إساءات أو تعليم أو حاجات اترمت عليا من وانا صغير، بتطلع في المواقف المعينة أفكار تلقائية بسرعة جدا، وتروح الأفكار التلقائية دي عاملة مشاعر نتيجة هذه الأفكار التلقائية. تعال نقول مثال تاني، أنت وانت صغير كنت عند البحر، وبعد كده واحد صاحبك غرق في البحر أو كان هيغرق، والدنيا هاجت والناس خافت وحاجات زي كده. إيه بقى المعتقد الجوهري اللي جه في ذهنك أنه البحر ده خطر؟ مش ان البحر ممتع ولا ان البحر حلو ولا ان البحر ترفيه، لا، البحر ده بتاع الموت، البحر ده خطر. وتمر السنين وتروح انت واصحابك البحر، او يتقال قدامك كلمة بحر، ايه الفكرة اللي هتيجي على ذهنك؟ موت. فبالتالي ايه الشعور اللي هيجيلك؟ رعب وخوف. يبقى الافكار اللي جت بسرعة دي كانت مبنية على معتقد قديم انه البحر ده حاجة خطر. انت بنت مثلا اتعرضتي لمحاولة تحرش أو اغتصاب في الشارع في وقت ضلمة، وبعد تمر السنين واضطريتي تمشي في شارع ضلمة، إيه الفكرة اللي هتيجي في دماغك وانت في شارع الضلمة؟ أنك انت هتتعرضي للتحرش أو الاغتصاب، فإيه الشعور اللي هيجي؟ خوف ورعب. مع أن الضلمة في حد ذاتها دي حاجة محايدة، ده حاجة جغرافية، ده فصل، يعني ده وقت من أوقات اليوم، فمش مفروض أنها تعمل مشاعر لا حلوة ولا وحشة. بس نتيجة ان كان عندي خبرة عملت معتقد انه الضلمة دي حاجة مش كويسة، بتطلع فكرة ولا ماشية في الضلمة ان انا حد هيتحرش بيا، فتعمل خوف. والخوف يعمل ايه بقى؟ او المشاعر دي تعمل ايه؟ تعمل سلوكيات، يعني تعمل بقى هروب من المشاعر دي، وده اللي بيؤدي للحالة الادمانية، لانه الموقف بيخلق فكرة، والفكرة بتعمل شعور، والشعور بيعمل سلوك، وممكن يكون سلوك مؤذي زي السلوكيات الادمانية واتورط فيها. يعني جاني شعور ان انا فاشل، اروح اخش على السوشيال ميديا علشان انسى الفشل. جاني شعور ان انا مش هنجح في العلاقات، اروح هربان من الشعور ده بالإباحية والجنس. جاني شعور ان انا مش محبوب، اروح هربان من الشعور ده بإدمان العادة السرية. جاني شعور ان انا ماليش قيمة، كان عندي فكرة ان انا ماليش قيمة، فعملت شعور بالنقص، اروح ادمن عمل وانجاز وكمالية ومثالية وطقوس دينية علشان اعوض، عشان اهرب من مشاعر نقص القيمة او الاحساس بالدونية. يبقى اذا المشاعر بتاعتي اللي صوتها عالي دي انا هي اللي بتخليني اروح لحتة ادمانية. ماشي، اذا انا لو قدرت افهم مشاعري صح، لو انا فهمت مشاعري صح وعبرت عنها وخرجتها وفهمت افكاري وقدرت اصارع معاها، يبقى مشاعري هتتغير، فبالتالي سلوكياتي هتتغير. وشوية بشوية هنتعرض كده لشوية أمثلة للتوضيح. تعالوا بقى نعمل القصة دي، وهي دي قصتنا النهاردة، إزاي نتعامل مع أفكارنا ومشاعرنا. فتعالوا نعمل مثلا جدول، هات كده النوت بوك بتاعك واعمل جدول في صفحة، والجدول ده قسمه 4 عواميد بالطول، 4 كولمز كده، اكتب على أول واحد فيهم بيمين الموقف، وتعالى نشوف هنعمل إيه في كل عمود. الجدول ده خلينا نسميه جدول مراقبة الأفكار والمشاعر، أو جدول تعامل مع الأفكار والمشاعر. تعالى كل يوم بالليل وقعد كده مع نفسك شوية، ربع ساعة تلت ساعة، وابدأ فكر في المواقف اللي حصلت النهاردة اللي هي غيرت مودك أو غيرت مشاعرك. وقعد اكتب كده في عمود المواقف اللي على اليمين، الموقف رقم 1 كذا، إن أنا مثلا تكلمت مع فلان أو فلانة. موقف رقم 2 كانت حديث مع ماما أو بابا أو حد من إخواتي أو حاجة في الشارع. يعني اكتب عنوان الموقف عشان ما تنساهوش، مش محتاج تشرحه بالتفصيل. تعال في العمود الثاني واكتب على عنوانه من فوق إن ده عمود المشاعر، ومحتاج بقى تقعد مع نفسك شوية، تهدى كده، تفتح نفسك، تتلامس مع مشاعرك اللي انت حسيتها أثناء الموقف. وده يحتاج انك ترجع كده لغاية الموقف وتحاول تلمس شعورك كان شكله ازاي ومشاعرك شكلها ازاي. يمكن فينا ناس تعلمت ما تعبرش عن مشاعرها او ما تكتشفهاش او تهرب منها. فخلينا اقولك ان في 3 انواع من التعامل الخاطئ مع المشاعر. انك انت تحس انها جريمة، لان هما قالوا لك مش مفروض تحس كتير، ده في حاجات اهم من الاحساس زي الاكل والشرب واللبس. او تحس ان الشعور ده مخزي، او يعني انت مكسوف منه، او حاجة ليها علاقة بالضعف، فانت بتنكر مشاعرك، فانت تحس انك انت غضبان، فتحاول تقول لنفسك لا انا مش غضبان، فتكذب الكذبة وتصدقها، لا لا لا لا انا مش غضبان انا مش غضبان، بس انت غضبان. او انا لا انا مش حزين انا تمام، وتفضل تضحك وتتفرج على كوميكس، بس انت لا انت حزين، انت بتنكر، فانت بتنكر على نفسك الشعور لغاية ما تصدق انك انت ما عندكش الشعور.
او بتجبت، انت عارف ان انت عندك شعور حزن بس انت بتجبته مش بتطلعه، بس عارف انه موجود، عامل زي الحلة بتاعت البخار اللي انت حطيت فيها بطاطساية وولعت عليها وانت عارف ان البطاطساية جوه، وسبت النار شغالة والحلة مقفولة والصفارة مقفولة شويتين، البطاطساية دي تطرى تتهري تتهرس تدوب. وده اللي بيحصل احيانا في كبت المشاعر، ان احنا بندوب جوه زي البطاطساية دي، تفتح الحلة تلاقي البطاطساية مش موجودة، وكأننا محتاجين كنا نفتح الحلة من بدري علشان نطلع البخار فالبطاطساية ما تتهرسش اكتر من كده. وده اللي بنعمله في عمود المشاعر، انك انت بتحاول تفضفض بمشاعرك، بتفتح الحلة بتطلع البخار بتطلع المشاعر عشان البطاطساية او عشان حضرتك وحضرتك ما تتهرسوش اكتر من كده. فبنكتب قدام الموقف المشاعر اللي أنا حسيت بيها في الموقف، ممكن يكون شعور 2-3-4 مفيش مشكلة، بس اكتب ايه هي المشاعر اللي انت حسيتها في الموقف، تلامس معاها، المسها كده، امسكها بايدك. ممكن وانت بتكتب المشاعر دي تعيط، مفيش مشكلة، ممكن تبكي، ممكن تزعق، ممكن تشتم، ممكن تقول اي حاجة، ممكن تكلم حد في سرك، يعني عبر عن مشاعرك زي ما انت عاوز، وادي جنب كل شعور درجة من 10. كان صوته عالي مثلا 5/10، 6/10، 8/10. طيب تعال العمود الثالث، العمود الثالث هنسميه عمود الأفكار، وابدأ بقى صارع أفكارك. هو أنا ليه حسيت الشعور ده من الموقف ده؟ ليه أنا حسيت الشعور ده؟ ليه أنا كنت حزين؟ إيه اللي خلاني حزين؟ طب إيه اللي خلاني غضبان؟ طب إيه اللي خلاني مستاء؟ طب إيه اللي خلاني مرتاح؟ مش لازم يكون السبب اللي هتكتبه في عمود الأفكار سهل، احتمال يكون محتاج تصارع مع أفكارك شوية. يعني هقول لك مثال، مثلا انا قابلت واحد، يعني واحد شافني في الناحيه التانية من الشارع يعرفني وما سلمش عليا، فده موقف انا لو حبيت اكتب في الجدول هكتب ان الموقف انه اكس من الناس شافني وما سلمش عليا. الشعور لما اجي هكتبه في العمود رقم 2 هكتب شعور غضب، واحتمال اديله 8/10. لما اجي افكر في الافكار، الفكره مش سهله، محتاجه صارع معاها. هو انا ليه غضبت لما ما سلمش عليا؟ ممكن اتخيل بعد ما افتح نفسي شويه كده اني انا تخيلت ان هو بيتعالى عليا عشان كده غضبت، ويمكن ما تكونش دي الفكرة اللي بتجيني. ممكن أفكر أنه مثلا زعلان مني فغضبت، أو ممكن أفكر أنه أنا مش برايوريتي في حياته، وأن هو عنده ناس تانية أهم مني، وأن الناس تانية دي لو شافها هيسلم عليها وأنا لأ، فده اللي خلاني غضبت. إذن عشان أكتشف أنا ليه غضبت محتاج أفكر وصارع مع نفسي. تعال عند العمود الرابع وهنسميه السلوكيات الجسدية. أنا عملت إيه لما حسيت الشعور ده؟ أنت عملت إيه لما حسيت الشعور ده؟ هل مثلا انا في شعور الغضب بتاع اللي ما سلمش عليا ده عملت ايه لما غضبت؟ كشرت، كنت بكلم في الموبايل فكلمت اللي قدامي بطريقه بايخه، كنت رايح مشوار فعدلت المشوار ورجعت ما رحتوش، اتوترت في الشارع، كنت هتخبط من عربيه، قضيت بقى اليوم وانا سلوكي الجسدي مش حلو مع الناس اللي بقابلها، يعني متعصب متوتر قلقان. ففي سلوك جسدي انت عملته او انت عملتيه نتيجه المشاعر دي، هنكتب ايه هي السلوكيات الجسديه. عند المرحله دي او عند الاربع عواميد دول انت بتطلع اللي جواك، وانت بتطلعي اللي جواكي وبتفردهم على الترابيزه وبتعشق قطع البازل كده، كانك بتحط الصوره الملخبطه اللي جواك وبتطلعها تفردها تتفرج عليها، فبتشوف نفسك بصوره واضحه، بتكتشف نفسك، بتدرك نفسك، بتبقى واعي بنفسك، شايف نفسك من جوه اللي انت ما كنتش شايفها كويس قبل كده، فبقيت رابط ما بين مشاعرك وافكارك والمواقف والسلوكيات وعارف تشوف نفسك صح. تعال نحط بقى بعد ما تعمل لك كده اسبوع 10 ايام في الجدول ده، نزود عليه 3 عواميد تاني بالعرض. هنكتب على العمود رقم 5 بقى اللي هتزوده الافكار البديلة. تعال فكر في العمود ده افكار ايجابية منطقية بديلة للافكار الاولانية اللي كانت سلبية واللي سببت الشعور السيء واللي خلتك دخلت في سلوك ادماني زي سوشيال ميديا او جنس او اباحية او غيره. يعني مثلا هرجع معاك للشخص اللي هو ما سلمش عليا في الشارع، انا فكرت انه بيتعالى عليا، او فكرت انه زعلان مني، او فكرت ان انا مش مهم بالنسبه له. لو انا حبيت احط كده وانا هادي بالليل افكار بديله، هحط ايه؟ هحط مثلا انه احتمال ان هو عنده كارثه في البيت وبيدور على تاكس او اوبر بسرعه علشان رايح ينقذ حاجه ومش واخد باله مني. ممكن احط فكره تانية ان هو احيانا الواحد يبقى سرحان ويبقى عينه جايه في عين شخص بس هو مش شايفه، ففي وارد ان هو يكون باصص لي بس مش شايفني، دي فكره تانية. ممكن يكون عنده حاجه طالب اوبر مثلا والاوبر جاي له في السكه وهو خلاص هيركب فمفيش وقت يعدي الشارع يسلم عليا. كلها دي افكار منطقيه ايجابيه بدل الافكار بتاعه زعلان مني وبيتعالى عليا ورافضني ومش بيحبني كل الكلام ده. لو انا فكرت الافكار البديله دي، تفتكر مشاعري كانت ممكن تكون ايه؟
هروح حاطط العمود اللي بعده اللي هو رقم 6 وهكتب عليه المشاعر التخيلية البديلة، انه انا ساعتها ممكن احس بالتعاطف لألا يكون فلان ده عنده مشكلة، او ممكن احس بالفضول يا ترى هو مستعجل ليه، او ممكن احس ان انا عاوز اقف جنبه لانه وارد ان عنده حاجة مش طبيعية. يبقى المشاعر اتغيرت، بقى في مشاعر بديلة. وغالبا بيحصل في المشاعر حاجة من 3، يا درجة الشعور بتقل، يعني بدل الغضب ما كان 8 بقى 3، يا بيتحط معايا شعور تاني زي التعاطف، يا هو بيختفي تماما ويفضل الشعور الإيجابي الجديد اللي هو التعاطف أو الفضول أو المساعدة أو الدعم. يبقى إذن أنا لما فكرت بطريقة مختلفة في الجدول أنا ممكن أحس مشاعر مختلفة، فطبيعي السلوك هيكون إيه؟ مش هيكون سلوك إدماني، مش هروح للسوشيال ميديا أهرب ولا جنس ولا إباحية ولا عمل ولا كمالية ولا ممارسة دينية ولا حاجة خالص، هيبقى السلوك البديل عادي. فممكن أعمل إيه سلوك؟ هروح متصل بيه بالتليفون بالليل، يا فلان أنا أنت كويس؟ أنا كنت حاسك النهاردة، خدت بالي منك في الشارع النهاردة، ما كنتش أحسن حاجة، في تحب أساعدك في حاجة؟ أنا موجود، لو حابب أكون موجود جنبك أنا موجود وشكرا. يبقى أنا كده خدت سلوك مختلف خالص عن الغضب والزعاء والتكشيرة والقلق والتوتر، لأنه مشاعري كان فيها تعاطف، كان فيها سؤال. فبتصل بالشخص، أنت كويس؟ أنت تمام؟ محتاج مساعدة؟ أنا موجود، متهيألي أنك أنت النهاردة ما كنتش أحسن حاجة، تمام؟ طيب أوكي. طيب لما بعمل الجدول ده ممكن واحد يجي يسألني، طب أنا هستفيد إيه لما أعمل كل الحاجات دي بالليل وهو الموقف خلص والمشاعر طلعت وأنا رحت فتحت سوشيال ميديا ولا اتفرجت على فيلم إباحي؟ ما خلاص ما الموضوع خلص. لا، خليني أقول لك حاجة مهمة بقى، إنك أنت لما هتقعد تكتب الأفكار البديلة حتى لو كتابة في الجدول بدل الأفكار السلبية، أنت بتحط لنفسك سيستم جديد للتفكير، أنت بتنزل مايند سيت مختلف، أنت بتحط إنبوت في دماغك في السوفت وير مختلف، أنت بتخلق سوفت وير جديد. لما هتيجي مواقف مشابهة للموقف ده هتفكر بالطريقة الجديدة اللي أنت كتبتها، مش بالطريقة القديمة اللي عملت لك مشاعر صعبة وسلوكيات مضرة. يبقى كل ما اكتب الجدول ده، كل ما اقعد اكتب اكتب اكتب اكتب، طبيعي هتبقى الأفكار اللي هتجيني في المواقف الشبيهة بالموقف هتبقى أفكار مختلفة، من غير بقى ما أكون بكتبها. أما أروح أتعرض لواحد تاني ما بيسلمش عليا في الشارع، الفكرة اللي هتجيني مش هي الأفكار الأولانية، لكن هتجيني فكرة أنه متورط، أنه عنده حاجة مهمة، أنه عنده حاجة كارثة، أنه محتاج مساعدة. مش هضطر أجي أغير الفكرة السلبية لأن هي أوريدي هتتغير وحدها. أوكي؟ ده جدول احنا بنسميه جدول الأفكار والمشاعر، مراقبة الأفكار والمشاعر، أو التحكم أو التعامل مع الأفكار والمشاعر. تعالوا نطلع فاصل مع بعض ونرجع نشوف تدريبات تانية زي الجدول ده علشان نشوف ازاي ممكن نتحكم في أفكارنا ونعبر عن مشاعرنا، فبالتالي تتغير سلوكياتنا. يلا بينا.

قبل الفاصل احنا كنا بنتدرب على جدول مراقبة الأفكار والمشاعر وبقينا عارفين ازاي نستخدمه، واتفقنا بعد الفاصل ان احنا هنحاول نعمل تدريبات تانية تشجعنا وتساعدنا ازاي نفهم أفكارنا وازاي نعبر عن مشاعرنا علشان سلوكياتنا نحمي نفسنا انه سلوكياتنا تبقى سلوكيات إدمانية، او نبدأ خطوات التعافي لو كنا تورطنا في سلوك إدماني. تعالى نعمل تدريب تاني، خلينا نسميه تدريب المحفز للكفاءة الذاتية. هنفترض ان عندك خبرات فشل متكررة، وطبعا عملت عندك افكار اني هفشل، زي ما كنا بنتفق اول الحلقة، اول ما بدخل اي امتحان او موقف انا حاسس اني هفشل لاني عندي خبرة فشل قديمة، عملت عندي معتقد ان انا شخص فاشل، وطبعا الافكار دي تحولت لمعتقدات راسخة اني شخص فاشل ما اعرفش اعمل حاجة، والمعتقد الجوهري الراسخ ده بيبعت في كل موقف افكار تلقائية زي ما اتفقنا اني هسقط فاحبط، واهرب من احساس الاحباط ويأسي بسلوك ادماني زي السوشيال ميديا او الجنس او الاباحية او العادة السرية. تعال نفكر مع بعض، لو انت حسيت انك فاشل وما بتعرفش تعمل حاجة، هات ورقة وقلم واكتب كل الحاجات اللي انت نجحت فيها من وانت صغير لغاية النهاردة، حتى لو حاجات بسيطة، واكتب كل الحاجات اللي انت بتعرف تعملها حاليا، كل المهارات اللي بتعرف تعملها في أي مجال، مثلا أكل، بتعرف تعمل أكلة معينة أو بتعرف تعملي طبخة معينة، شرب، بتعرف تعمل عصير معين، بتعرف تعمل حاجة مختلفة في الحاجات اللي بتتشرب، رياضة، بتعرف تعمل إيه رياضة، بعرف ألعب باسكت، بعرف أعمل ألعاب في الجيم، بعرف ألعب هاندبول، فولي، بعرف ألعب فوتبول، بعرف ألعب سكواش، تنس، أي حاجة، سباحة، الحاجات اللي انت نجحت فيها في التعليم، إن شاء الله تكون حتى نجحت في ثانوية عامة، ما هو ده اسمه نجاح لأنك نجحت، يعني دخلت وحليت وأخدت درجة النجاح فاسمها نجاح. مذاكرة، عرفت أذاكر مثلا الموديول ده، عرفت أذاكر الكورس ده، فاكتب اكتب الحاجات اللي انت عرفت تعملها. شغل، عملت ايه في شغل مثلا. بعرف أخطط، خططت ايه قبل كده، طلعت رحلة مع أصحابك وانت كنت بتبلان الرحلة فنجحت في التخطيط. قيادة، كنت بليد حاجة معينة وحاسس ان انا الليدرشيب بتاعي عالي. أشغال يدوية، بعرف أعمل نول، سجاد، صلصال، مش عارف، أشغال بالخشب، كل حاجة تعرف تعملها حتى ولو صغيرة اكتبها. بعد ما تخلص اعمل القايمة دي 1 2 3 4 تحت بعض، والليست دي اقعد اتفرج عليها مرات ومرات ومرات، واختبر شعورك ايه ناحيتها، وما تحكمش على شعورك من دلوقتي قبل ما تجربها. أحب أشجعك إن فكرتك عن نفسك بجد هتتغير، وهتتفاجئ إنك أنت عملت عدد حاجات حلوة بتعرف تعملها أكتر من اللي أنت كنت متخيله عن نفسك. يعني لو سألت نفسك أو أنا سألتك دلوقتي هتعرف تكتب كم حاجة حلوة بتعملها أو ناجح فيها، ممكن تقولي لو أنا وصلت لتلاتة ده يبقى فلة. عاوز أقولك أنك أنت بعد ما هتكتب الليست بالأمثلة اللي أنا قلتها لك دي احتمال كبير توصل لعشرين وانت مش واخد لبالك، واعتبر ده تحدي مع نفسك وجرب. كل ما تقرا الليست اللي انت كتبتها هيتغير معتقدك وافكارك ناحيه نفسك، وهتبدا تقتنع انك شخص ينفع تنجح. امال الفشل اللي كان قديم ده ايه؟ ده فشل موقف، مش انسان فاشل. لازم تفرق ما بين الليبل او الوصم اللي انت ممكن توصمه لنفسك انك شخص فاشل نتيجه كام خبره سقوط او فشل في حاجات معينه، وبين انك انت فشلت في حاجات معينة. انت مش شخص فاشل، لكنك انت شخص اختبرت الفشل. مفيش شخص فينا ما اختبرش الفشل، لكن مفيش شخص فينا فاشل حتى انت. فبالتالي هتبدأ تقتنع انك انت ينفع تنجح. ينفع تقول لنفسك ان انا فشلت في 1 2 3 4 لكني مش فاشل، بدليل اني ناجح في 1 2 3 4 لغاية 10 15 20 زي ما انت كتبت. تقدر تقول لنفسك جمل تحفيزية زي مثلا انا هقدر، أنا اللي عملت دي قبل كده فممكن أعملها تاني النهاردة، أنا قول دايما نفسك كده I did it فI can do it مرة تانية، وأنا مش محتاج للسلوك الإدماني عشان أهرب من الإحباط والتوتر والإحساس بالفشل، أنا مش محتاج له لأنه أنا already مش شخص فاشل، أنا عملت حاجات كتيرة صح وحاجات كتيرة حلوة، وهي 1 2 3 لغاية لما توصل له. لما تبدأ تقول لنفسك كده وتبدأ تختبر الإحساس بالنجاح وإنك تقدر، مش هتكون محتاج، قول لنفسك أنا مش محتاج للسلوك الإدماني، أنا مش محتاج للسوشيال ميديا ولا لإدمان جنس ولا مخدرات ولا إباحية ولا دين ولا عمل ولا إنجاز ولا حاجة خالص. هتحمي نفسك، وده لو ما كنتش اتورط، وهتبدأ رحلة التعافي لو أنت كنت اتورط. تعالى نعمل تدريب كمان تاني، خلينا نسميه تدريب قبول النفس. احيانا بيكون عندي مشاعر عدم قبول لنفسي، ده اللي بيخليني اروح للسلوكيات الادمانيه. فلو انت عندك افكار ومعتقدات انك انت غير مقبول من الاخرين نتيجه مثلا كلام سلبي سمعته كتير او تمييز في المعامله وانت صغير،
أو مقارنات، فده خلاك حاسس أنك أنت مش مقبول، فدخلت في دايرة إدمان العلاقات مثلا عشان تحس أنك مقبول، أو اعتمادية عشان تحس أنك مقبول، فبقيت مدمن إرضاء الناس، بتتنازل عن مبادئك ورغباتك واحتياجاتك، وبتيجي على نفسك جدا عشان ترضي اللي حواليك، وهتموت لو مرضيوش عنك لأنك عاوز تكون مقبول، لكنك أنت اختبرت قبل كده اختبارات عدم القبول، فبتحاول تعمل أي حاجة اللي حواليك عشان تكون مقبول. هات ورقة وقلم تاني يلا ونكتب قائمتين. الأولى اكتب إيه الحاجات الحلوة اللي فيك وفي شخصيتك، وانت كمان صديقتي اكتبي الحاجات الحلوة اللي فيكي وفي شخصيتك، واكتبي كمان الحاجات الفيزيكال، الحاجات الجسدية اللي في شكلك. احتمال انت او انت تقولي مفيش حاجات حلوة. تاني هقولك زي التدريب اللي فات، خدني على قد عقلي وحاول تحط قائمة وقول لنفسك مثلا هحاول اكتب 3 صفات حلوين فيا، وانت قولي لنفسك هكتب 3 صفات حلوين فيا و3 في شكلي انا معجبة بيهم، واطلع بره نفسك، واطلعي بره نفسك كأنك بتشوف نفسك لأول مرة في المراية، او بتفكر في نفسك لأول مرة، انت كأنك شفتي انسانة دي في الشارع لأول مرة، وكأنك هتشوفي هو ايه اللي بيلفت نظرك فيها، كأنك بتشوفيها بطريقة محايدة. اكتب كل اللي انت وانت شايفاه في نفسك، مثلا شاطرة، بسيطة، طيبة، شجاع، محب، مهتم، صبور، طموحة، طموح، بتخطط، مرتبة، شعرك، وشك، عينيكي، كل حاجة، كل حاجة انت شايف او انت شايف انها حلوة فيك او فيكي في الشخصية او في الفيزيكال. هتتفاجئ بقايمة انت ما كنتش متخيلها، وبعدد انت ما كنتش متخيل انك هتوصله. اعمل كده وتست وقول الاخبار، وقعد كل يوم بص عليها وزودها، لو لقيت حاجة جديدة سيبها open، وشوية شوية كل ما تبص في القايمة دي ثقتك في نفسك هتزيد، وهتحس ان عندك حاجات حلوة تخليك مقبول وليك حضور، وما انتش محتاج تيجي على نفسك وتدمن العلاقات وترضي الناس عشان يقبلوك، فهتبدأ تحمي نفسك من إدمان العلاقات والاعتمادية، وهتتخلى عن فكرة إدمان وإرضاء الناس. ولو كنت فعلا أنت مدمن اعتمادية أو مدمن إرضاء الناس، هتبدأ بداية مشوار التعافي إنك تشوف نفسك حلو، تشوفي نفسك حلوة مش فقط في الشكل لكن في الشخصية، وده هيخليك مش محتاج إنك أنت ترضي اللي حواليك. مع تدريب القبول دوا اعمل كمان قايمة للناس اللي بتقبلك من غير شروط. ما انت مدمن اعتمادية او علاقات، يعني انت بتقدم شروط وبتهري نفسك عشان الناس تقبلك. اكيد في واحد او اتنين في حياتك لو قعدت وهديت كده وقعدت وهديتي وفكرتي، هتلاقي في واحد او اتنين بيقبلوك من غير شروط، زي ما انت، من غير ما تبذل مجهود، من غير نصايح، مش بينصحك، مفيش ادانة، مش بيستغلوك، مش بيستغلوا ضعفاتك، مقبول في وسطيهم كده زي ما انت. وحتى لو عرفوا عنك اي حاجة بتشعرك بالخزي او بالذنب، انت صورتك وقيمتك وغلاوتك ما بتتغيرش في وسطيهم. ده ممكن يكون واحد في حياتك او اتنين، اكتب قائمة بيهم، اسماء اتنين بس. اول ما تكتب اساميهم زود علاقتك بيهم، حط نفسك في دايرة الامان دي معاهم، خليك جنبهم، خلي هم دول دايرتك. هتشعر وتتأكد انك مقبول، لانك مش لازم تكون مقبول من كل البشرية، لكن يكفي الدايرة الصغيرة دي تتفاعل وتصدق نفسك فيها. هتتغير أفكارك عن نفسك وسطيهم، هتكتفي بيهم بدون ما تحتاج لإرضاء الآخرين وتدمن إرضائهم. المجموعة اللي مش بتستغلك، مش بتنصحك، مش بتدينك، مش بتشوف ضعفاتك على إنها حاجة وحشة، مش بتتمنظر عليك، بتقبلك في كل وقت وفي كل موقف وفي كل ظرف. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة لغاية ما نتكلم تاني.

0: أنت عظيم.
1: نعم
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب. أنت عظيم
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: آه يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب. اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون، تبارك الآتي باسم الرب.

0: الإصحاح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه

0: من فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
1: قالوا له: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
2: فقال لهم يسوع:
0: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
2: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسع جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقلت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديك جوا لرعاية بيتك وأولادك، وإنت المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليك وإنت قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو أنه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم أنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملد خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحب والمؤمنين السبغونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي يقودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين لك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: آمين
1: آمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرب الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إنه التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. هنشوفه بعيوننا، هنمسكه بيدينا، وما هنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأن الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية، وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد غليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد غليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد غليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح غليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني احنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة. ولكنه سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسه.
8: تفضل يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إن كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
8: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
8: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
8: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
8: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
8: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
8: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
8: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
8: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القام بيه السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا.
0: فضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
8: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
9: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
8: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإن السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبيأكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
8: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحاح 19 اللي بتقول: أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسا قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول: تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد ده مش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال: تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي. وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
8: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يصدق

نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته.

0: في نار ملتهبة لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيدا عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قديسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضا لأنكم صدقتم شهادتنا.
1: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلا لدعوته وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، حييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه، أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة وعلاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه، بنشكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب، أشكرك من أجل أحلامي وتطلعاتي، فأنت تقودني بها إلى حياة أفضل. أشكرك من أجل كل تغيير في حياتي، فقد رعيتني طفلا، وها أنت ترعى شبابي ورجولتي، ووحدك ترعى جسدي ونفسي وروحي، ووحدك ترعى أبديتي ومصيري. أرجوك يا رب أن تجري في حياتي تغييرا داخليا، أن تغسل قلبي، أن تطهر نفسي، أن تمنحني قوة من روحك فأرتفع فوق ماديتي. يا الله، اكشف لي بروحك طريق الحياة، أهلني للحياة معك، أعددني للسماء وللأبد يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين. كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها، الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندهش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. بنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

وتصنع منصة من خشب الصنت لإحراق البخور. تكون مربعة طولها نصف متر وعرضها نصف متر وارتفاعها 90 سنتيمترا، وتكون هي وقرونها قطعة واحدة، وتغشي سطحها وجوانبها من كل ناحية وقرونها بذهب نقي، وتصنع لها إطارا من الذهب يحيط بها، وحلقتين من ذهب تحت الإطار على هذا الجانب، وحلقتين على الجانب الآخر، وبذلك يمكن إدخال عصوين فيها لحمل المنصة. وتصنع عصوين من خشب الصنط وتغشيهما بالذهب، وتضع هذه المنصة خارج الستارة التي أمام صندوق العهد مقابل غطاء الصندوق حيث أتقابل معك، فيحرق عليها هارون بخورا عطرا كل صبح حين ينظف المنارة، وأيضا في العشية حين يشعل المنارة، فيظل البخور يحترق دائما أمام الله جيلا بعد جيل. لا تقدم على هذه المنصة بخورا غريبا، ولا قربانا محروقا، ولا قربان دقيق، ولا تسكب عليها قربان شراب. ويكفر هارون على قرونها مرة في السنة، وذلك بدم قربان التكفير عن الخطيئة. هذه كفارة سنوية تستمر جيلا بعد جيل. هذا منصة مكرسة تماما لله. ثم قال الله لموسى: عندما تعمل إحصاء لبني إسرائيل لتعدهم، فعلى كل رجل أن يقدم فدية عن نفسه لله لئلا يصيبهم وباء عند إحصائهم. فكل واحد عندما يعبر إلى ناحية المعدودين يعطي نصف شاقل قربانا لله، وذلك حسب الوزن الرسمي للشاقل، وهو 20 جيرة. فكل من يعبر إلى ناحية المعدودين من ابن 20 سنة وما فوق يعطي قربانا لله. الغني لا يعطي أكثر من نصف الشاقل، والفقير لا يعطي أقل، لأنه قربان لله لتكفروا عن أنفسكم. وتأخذ فضة الكفارة هذه من بني إسرائيل وتنفقها في خدمة خيمة الاجتماع، فتكون كفارة عن بني إسرائيل، وبسببها يذكرهم الله. ثم قال الله لموسى: اصنع حوضا من نحاس للاغتسال، وتكون له قاعدة من نحاس، وتضعه بين خيمة الاجتماع ومنصة القربان، وتضع فيه ماء، فيغسل هارون وبنوه أيديهم وأرجلهم بهذا الماء. فعندما يدخلون خيمة الاجتماع يغسلون بماء لئلا يموتوا، وأيضا عندما يقتربون من المنصة ليقدموا لله قربانا يحرق، فيغسلون أيديهم وأرجلهم لئلا يموتوا، ويكون هذا فريضة تدوم لهارون ونسله جيلا بعد جيل.
ثم قال الله لموسى: خذ لك أطيب العطور، 6 كيلوغرامات من المر السائل، 3 كيلوغرامات من القرفة، 3 كيلوغرامات من العود، 3 كيلوغرامات من الطيب، كل ذلك حسب الوزن الرسمي، وأيضا 4 لترات من زيت الزيتون، واصنع هذا كله زيتا طاهرا للمسحة، مزيجا عطرا كإنتاج صانع العطور، فيكون زيتا طاهرا للمسحة، فتمسح به خيمة الاجتماع وصندوق العهد والمائدة وكل أدواتها، والمنارة وأدواتها، ومنصة البخور، ومنصة القربان وكل أدواتها، والحوض وقاعدته، وتطهرها فتكون طاهرة جدا، وكل ما يمسها يكون طاهرا. وتمسح هارون وبنيه وتكرسهم ليكونوا أحبارا لي، وتقول لبني إسرائيل: هذا يكون لي زيتا طاهرا للمسحة جيلا بعد جيل، فلا تصبوه على جسم إنسان ولا تصنعوا مثله، هو طاهر، فيجب أن يكون طاهرا عندكم. كل من ركب مثله أو مسح به واحدا من غير الأحبار يباد من شعبه. ثم قال الله لموسى: خذ لك أطيابا، أجزاء متساوية من الصمغ والميعة والقنة العطرة واللبان النقي، واصنع منها بخورا عطرا كإنتاج صانع العطور، مملحا نقيا طاهرا، واسحق بعضا منه ناعما، وضعه أمام صندوق العهد في خيمة الاجتماع حيث أتقابل معك، فيكون طاهرا جدا عندكم، ولا تصنعوا مثل هذا البخور لأنفسكم، بل تعتبرونه طاهرا لله، كل من صنع مثله ليشمه يباد من شعبه.

0: كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.
1: صحتك بالدنيا،
2: صحتك بالدنيا.
1: عزيزي المستمع،
2: عزيزتي المستمعة،
1: الصحة أغلى ما لينا،
2: وعلى صحته مين ما يخافش فينا.
1: ده الواحد بيعيش أيام وسنين قليلة،
2: ولازم نصحى علشان أيامنا تكون جميلة.
1: وعشان الصحة غالية علينا
2: بنقدم برنامج صحتك بالدنيا.
1: حلقة اليوم مليانة بالفقرات.
2: طب قول من اللي عندك وهات.
1: فيها السؤال تجاوب عليه ليك الهدية،
2: وفيها الشعر والمعلومات الطبية،
1: الترنيمة والفقرة الروحية،
2: وفيها كمان التمثيلية.
3: ألف ألف ألف مبروك يا سوسن يا حبيبتي.
4: الله يبارك فيك يا حبيبي.
3: أخيرا يا حبيبي بقينا لوحدنا. أنا عايزك تعرفي من النهاردة إن مفيش قوة في الدنيا هتفرق بينا، وربنا يقدرني وسعيدك يا حبيبتي.
4: أنا لو لفيت العالم يا حبيبي مش هلاقي زيك أبدا، ده أنت ملاك نازل من السماء.
3: الله، كلامك جميل قوي، بس مش كفاية كلام بقى.
4: إيه يا حبيبي، عايز تتعشى؟
3: ما احنا تعشينا خلاص.
4: طب عايز إيه بقى؟
3: أبدا، أنا كابس عليا النوم، أنا هنام بقى.
4: سامح سامح، أنت نمت ولا إيه؟
3: أنت صدقتي برضو؟ هو أنا أقدر أنام ولا هيجيلي نوم في يوم زي ده؟
4: الله بقى يا سامح، أنا بتكسر.
3: أنا مش مصدق، أسبوعين فاتوا بالسرعة دي؟ معقولة؟ كأنهم دقيقتين. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي.
4: إن كان على السعادة أنت السبب فيها يا حبيبي، أنت على طول مبسوط بتحسسني بالفرح.
3: ومين اللي يشوف وش الملاك ده وما يبقاش مبسوط؟
4: مش عارفة ليه على طول خايفة، حاسة أني بحلم حلم جميل قوي ومش عايز أصحى منه.
3: وأنا مش هخليك تصحي منه أبدا، بس للأسف أنا بكرة لازم أسافر.
4: يا خسارة.
3: لازم أروح شغل يا حبيبتي، بس عارفة أنا نفسي أشبع منك على قد ما أقدر. أنا عارف أن أنا عمري ما هشبع منك أبدا، بس هشبع منك النهاردة.
4: يا ريت يا حبيبي تشوف شغل تاني ما فيهوش سفر بعيد كده.
3: يا ريت يا حبيبتي، بس أنت عارفة أزمة الشغل ده، أنا لقيت الشغل ده بالعافية. هو حد لاقي شغل الزمان ده يا حبيبتي؟
4: بس تسافر وتسيبني 5 أيام بعيد عني، ده كتير عليا قوي.
3: أنا نفسي مش عارف هتحملهم إزاي. أنا قبل الجواز كنت بنزل كل 3 أسابيع، وفين وفين على بال ما خليتهم يوافقوا إني أخد أجازتي كل 5 أيام أجي يومين وبعدين أرجع الشغل تاني.
4: بس برضو حاول تشوف حاجة هنا، شوف اسأل أي حد من معارفك، وأنا برضو هشوف لك أي حد تاني واسأله.
3: ربنا يسهل يا حبيبتي.
4: الجو النهاردة حر قوي، أدخل استحمى ولا أكلم سامح الأول؟ لا هكلم حبيبي الأول. ألو؟ أيوة يا سامح يا حبيبي، إزيك؟
5: إزيك يا سوسن، إزيك يا حبيبتي، وحشاني موت. أنت عارفة؟ أنا دلوقتي هين علي أوقف العربية وانزل وارجعلي.
4: لا لا لا يا حبيبي ما ينفعش، أحسن يزعلوا منك في الشغل.
5: أنا مش عارف أقعد 5 أيام اللي جايين دول إزاي. ها قوليلي انت بتعملي ايه؟
4: مفيش، انا هدخل استحمى.
5: حمام العافية يا حبيبتي، مش عايزة اي حاجة؟
4: مرسي يا حبيبي، شكرا. انا هدخل استحمى بقى دلوقتي. ادي الصابونة وادي الليفة. ايه ده بس المية سخنة قوي. ايه ده؟ ايه الحتة المكلكعة دي؟ ايه ده جاتلي امتى دي؟ يا نهار اسود. لا لا لا، ده بيقولوا بتيجي للستات الكبار بس اللي في السن. يا لهوي لو كان اللي في دماغي. طب سامح هيعمل ايه؟ لا لا أنا هخلص واطلع أكلم ماما على طول عشان تاخدني للدكتور. ألو؟ أيوة يا ماما تعاليلي بسرعة.
6: مالك يا حبيبتي في إيه؟ خضيتيني، جوزك زعلك ولا حاجة؟
4: لا لا لا يا ماما سامح مسافر وراح الشغل.
6: طب قوليلي فيكي إيه؟ قلقتيني يا سوسن.
4: أنا كنت داخلة استحمى فبصيت لقيت حاجة ورمة قوي في صدري وأنا خايفة قوي يا ماما.
6: لا لا لا لما تقلقيش يا حبيبتي، البسي دلوقتي على بال ما جيلك ونروح للدكتور مع بعض.
4: إيه الأخبار يا دكتور؟ إحنا قلقانين قوي.
7: لا يا ستي ما تقلقيش ولا حاجة، إن شاء الله خير.
4: يعني إيه يا دكتور؟
7: ده غالبا كيس دهني، إن شاء الله ما فيش منه أي خطورة، بس احنا لازم نعمل شوية فحوصات عشان نطمن بس. خير ان شاء الله.
4: ان شاء الله خير. يلا يا سوسن يا حبيبتي ما تقلقيش.
8: انا متشكرة قوي يا دكتور، الحمد لله الحمد لله.
1: الله عطانا اجسادنا امانة، لازم نرعاها ونهتم بيها.
9: طب تعالى معايا نقابل الدكتورة اماني نسمع منها المشورة الطبية.
10: اهلا بيك يا دكتورة اماني في حلقة اليوم.
11: اهلا بيك
10: دكتورة اماني. النهاردة عايزك تكلمينا عن سرطان الثدي، بس عندي سؤال قبل ما تبتدي، المرض ده بيجي للرجالة ولا مش بيجي؟ بيجي بس للستات؟
11: لا طبعا ممكن يحصل كمان للرجالة، بس ده بنسبة اقل من مرض الستات وده بيكون اكتر خطورة.
10: طب ايه اسباب المرض ده بالظبط؟
11: الاسباب طبعا مش معروفة بالظبط، بس في عوامل بتخلي ست معرضة للمرض ده اكتر من واحدة تانية غيرها.
10: ممكن تلخصينا العوامل دي؟
11: العمر، أكتر من 3/4 حالات سرطان الثدي بتحصل فوق 55 سنة، وكل ما تقدم العمر كل ما زادت فرصة حدوث المرض. العوامل الوراثية، الإحصائيات بتقول إن من 5-10% من حالات سرطان الثدي ليها مسببات وراثية عن طريق جينات معينة بيحملها الراجل والست زي بعض، ومش بالضرورة إن كل ست عندها المسببات دي تصاب بالمرض، لكن دي بتزود فرصة حدوث المرض. فرصة حدوث المرض بتزيد لو في واحدة من القريبات قوي زي الأخت، العمة، الخالة، الجدة. في الحالات دي الفرصة بتزيد الضعف، وبتزيد ضعفين لو 2 من القريبات مصابين، وفرصة حدوث المرض بتكون أكتر لو في إحدى القريبات مصابة بسرطان المبيض. كمان عدم الإنجاب أو تأخر سن الإنجاب لبعد 30 سنة بيزود فرصة حدوث المرض. أما الرضاعة الطبيعية بقى دي بتقلل فرصة حدوث المرض، ولا سيما لو طالت فترة الرضاعة إلى سنة أو أكتر. في حاجات تانية بتزود الفرصة زي السمنة، الأكل المليان دهون ولا سيما بعد سن اليأس، الخمور والتدخين وحبوب منع الحمل. الحاجات دي كلها بتزود فرصة حدوث المرض بس بنسبة بسيطة.
10: طب إزاي الست تقدر تكتشف المرض ده بدري؟
11: الست لازم تعمل لنفسها فحص للثدي مرة كل شهر عشان تعرف هل في تغير في شكل الثدي؟ هل في افرازات غريبه؟ هل في اي تورمات؟ هل تحت بطها في حاجه غريبه؟
10: طب ازاي بقى، هل ممكن توصفي لنا كده لو في مستمع بتسمعنا دلوقتي ازاي تفحص نفسها كل شهر؟
11: كل ست فوق ال 20 سنه لازم تفحص نفسها مره كل شهر بعد نهايه الدوره بثلاث او اربع ايام، لكن لو كانت الدوره اتقطعت تحدد يوم معين عشان ما تنساش في كل شهر عشان تعمل الفحص ده لنفسها. بتقف قدام المرايه وهي كاشفه منطقه الثديين تماما، بتلاحظ شكل الثديين، هل شكل بعضهم ولا في واحد شكله مختلف؟ هل الحلمتين شكلهم طبيعي ولا في انكماش في واحدة منهم؟ وبعدين تعصر الحلمتين كويس وتشوف هل في إفرازات؟ هل الإفرازات دي ليها لون معين؟ وبعد كده بتنام على ظهرها وتبتدي تفحص بإيديها. لو هتفحص ناحية الشمال مثلا بتحط إيدها الشمال تحت رأسها وتفحص الثدي بالإيد اليمين، تحرك كف إيديها على الثدي وفي حركة دائرية بتحس وجود أي تورم أو أي نسيج صلب في الثدي. بتكرر نفس العملية في الناحية التانية بنفس الطريقة. وعلى فكرة ممكن في كل مرة وهي بتاخد حمام تفحص ثديها وهي إيدها مبلولة بمية وصابون، لأن ده بيسهل انزلاق الإيد وبالتالي الفحص بيكون أسهل.
10: طيب لو افترضنا أن في ست لقيت حاجة غريبة أو لقيت ورم أثناء الفحص، تعمل إيه؟ إيه الخطوة التانية اللي بعد كده؟
11: تروح على أقرب مكان طبي عشان تستشير دكتور متخصص، لأن الاكتشاف المبكر بيساعد قوي على الشفاء.
10: هل يا ترى في أشعة مثلا معينة بتتعمل عشان تساعد على الاكتشاف المبكر؟
11: في أشعة اسمها الماموجرام، دي بينصح بيها لست فوق الـ40، في ناس بتقول فوق الـ45، في ناس بتقول فوق الـ50، بتتعمل مرة كل سنة عشان تطمن هل في ورم أو مفيش، زي ما احنا عارفين إن فرصة حدوث المرض بتكتر مع السن.
10: في أي نصائح عامة عايزة تفكرينا بيها تاني في نهاية الحلقة دي؟
11: عايزة أقول لكل ست بتسمعني دلوقتي، اوعي تهملي الفحص الشهري لثديك، ده بيجنبك مشاكل كتيرة مع المرض ده. ولو لقيتي حاجة غريبة في صدرك اوعي تخافي، روحي لأقرب مركز طبي وخدي المشورة الطبية، لأن ممكن ما يطلعش أصلا سرطان ثدي. وحتى لو طلع سرطان ثدي ده بيسهل العلاج، وكل ما تكوني رايحة بدري كل ما يكون العلاج أسهل.
10: دكتورة أماني بنشكرك جدا على كل المعلومات القيمة اللي بتديها لنا في كل حلقاتنا.
11: العفو يا فندم.
10: شكرا.
9: يا ترى يا سمير، الصحة الروحية زي الصحة الجسدية؟
12: أيوة طبعا، عشان كده لازم نهتم بصحتنا الروحية كمان.
9: طب يلا بينا نسمع الأستاذ نبيل خادم الإنجيل هيقول لنا إزاي نهتم بصحتنا الروحية.
13: كتب لينا الحكيم سليمان عن مدينة صغيرة، كان الناس اللي فيها عايشين كانوا عايشين في أمان، لكن فجأة جه عليهم ملك قوي وحاصر المدينة واستولى عليها، لغاية لما جه راجل حكيم بحكمته قدر ينجي المدينة الصغيرة ويرجع لها الهدوء مرة تاني. يمكن بنشوف يا صديقي المستمع في الأول مشهد المدينة اللي عايشة في سلام وهدوء، لكن بعد شوية المشهد بيتغير بسبب الملك الشرير اللي بيجي ويغير الحياة في المدينة من قتل وضرب، من صراخ وألم. من ينقذ المدينة الآمنة ديت؟ يمكن السرطان بكل أسوته هو صورة للملك الشرير دوت اللي بيجي ويغير نظام الجسم، وبدل الصحة والهدوء والسلام يسبب الألم والتعب، وكأن كل حتة في الجسد بتصرخ إيه اللي حصل؟ ليه الألم والتعب؟ السرطان هو صورة لعبودية ملك شرير اسمه إبليس، ملك شرير ما عندهوش رحمة. لو إبليس لقى الفرصة ودخل حياة الإنسان بيغير كل شيء، بيدمر الوقت والحياة، لأنه زي ما قال الإنجيل أنه كان قتال للناس منذ البداية. يعني دوره أنه يهدم ويدمر، يحول كل حلو المر وتعب لدموع. مين اللي حول حياة أبوينا آدم وحواء من الجنة لأرض الشقاء؟ مين اللي بيوقع الشاب القوي في فخ الشهوات الشريرة أو المخدرات؟ إبليس بيحول الحياة من السلام والهدوء للألم والتعب. لكن زي ما جه الراجل الحكيم وأنقذ المدينة الصغيرة، كمان في خبر صار لكل إنسان مسكين متألم، إن في المسيح في رجاء. المسيح هو الشخص القوي والحكيم اللي يقدر يحول المشهد من الحزن والتعب والألم للفرح والراحة، لأن المسيح القوي اللي كان بيريح التعبانين ويشفي العيانين هو أمس واليوم وإلى الأبد. عايز تخف وترتاح يا صديقي، أصرخ للمسيح وقول له أنت شايف، أنت عارف تعبي، أنت شايف دموعي وأنيني، لكن أنا بؤمن أن ليك السلطان، أن عندك قوة تحرير وقوة شفاء. حول المشهد في حياتي يا رب، حوله للسلام وللفرح، وصدق أن في أمل في المسيح. آمين.

0: احنا واثقين فيك يا رب،
1: بنصدق اننا ولادك،
0: كل همومنا بنرميها عليك،
1: بكرة ليك وبيك هيكون عظيم يا رب.
0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: حلقة برنامجنا اليوم خلصت،
1: ولينا لقاءات تانية اوعى تفلت.
0: يهمنا صحتك الجسدية والنفسية
1: وكمان صحتك الروحية وحياتك الأبدية. عزيزي المستمع،
0: بنسيب معاك
1: وكمان معاكي
0: شعار برنامجنا،
1: صحة وسلام
0: مع الله،
1: مع نفسك،
0: مع الآخرين.
2: حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية، منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه منستمع كما قلنا لترنيمة أغنية يمنية، بحيث إن احنا ندخل للبرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: المرأة اليوم يفتحي قلبي.
1: نرحب فيكم مستمعينا الكرام في برنامجنا لهذا اليوم.
2: حلقتنا اليوم بتهم كل عائلة وموضوعها تصرف الزوجة بمالها الخاص.
3: منى سمعتي آخر الأخبار؟
4: خير إن شاء الله. شوفي على هالصبح يا صفاء،
3: تعرفي المول اللي في طريقنا وإحنا جايين عامل تنزيلات بتجنن، ورح نروح كلنا بعد الدوام.
4: يا ستي ممتاز، أكيد رح تنبسطوا، خصوصا إنه هلأ آخر الشهر وجيوبكم مليانة.
3: ومالك بتحكي هيك وكأنك ما بدك تيجي معنا؟
4: لأني فعلا ما بدي أجي معكم، وأصلا أنا مش محتاجة أشتري إشي، لو احتجت إشي بروح أنا وجوزي علاء.
3: بس أنت دايما بتحكي لي هيك وإلك فترة طويلة ما اشتريتي أغراض وملابس جديدة.
4: مزبوط، لأني مش محتاجة إشي، وبعدين في أشياء للبيت للولاد أهم لازم نعملها.
3: بس يا ستي أنت كتير مهملة بحالك، من لما تجوزتي من 5 سنين ما شفتك اشتريتي بلوز جديدة أو حتى كندرة.
4: شو بدي أعمل يعني، مصاريفنا كتير ومش ملحقين.
3: منى صارحيني، إذا ما معك فلوس أنا بدينك، وروحي اشتري اللي بدك إياه.
4: لا ما بقدر أدين من حدا بصراحة، علاء هو اللي بياخد راتبي وما بقدر أشتري أي إشي، لازم بالأول يوافق عليه وبعدين يعطيني فلوس.
3: عن جد؟ ليش هيك بيعمل؟ وكيف أنت راضي بهالحال وساكت عليه؟ أنت بتتعبي مثله وأكتر، مش معقولة ما تتصرفي على القليل بجزء من راتبك.
4: من لما تزوجنا عملت له تحويل بالراتب على حسابه الخاص، وصدقيني ما مسكت منه فلس واحد، ولما أحتاج أي إشي لازم يروح معي هو ويحاسب عليه.
3: بس هذا ظلم وتقليل من شأنك، كيف قابل تكوني هيك سلبية يا منى؟ ما بتقدر تدافعي عن حقك.
4: شو بدك إياني أعمل؟ إذا حكيت أي إشي علاء بزعل وبعمل لي مشكلة كبيرة وبتهمني إني مش واثقة فيه.
3: تعرفي لو أنا محلك بروح بلغي التوكيل بدون تأخير وبستلم راتبي بإيدي، وبعدين بتعملوا حسبتكم مع بعض برضاكي.
4: الحكي كتير أسهل من الفعل.
3: طيب أسألك سؤال، أنت هيك مبسوطة؟
4: صدقيني أنا تعبت من هالوضع، مرات بشتهي أشتري شغلة خاصة إلي أو حتى هدية لصحباتي أو لحدا من أهلي، لازم بالأول أقدم تقرير وبعدين بيعطيني فلوس.
3: هذا إشي صعب ومش عارفة كيف قدرتي تتحملي هالوضع ولسه بدك تسكتي عليه؟
4: شو بدي أعمل يعني؟ مقهورة ومش قادرة أحكي، لأني إذا حكيت ما بخلص، بعمل لي مشكلة وبتسمع الحارة كلها صوته.
3: لازم تجربي تقعدي وتحكي معه يا منى، هذا الوضع مش صحي بالمرة.
4: عن جد معك حق، أنا إذا ما حكيت معه بكل صراحة أخرتي أفقع.
3: أوعديني منى تقعدي وتناقشي الموضوع معه بعد ما تاخدي قرارك في سحب التوكيل.
4: عن جد شجعتيني، كل عمري خايفة أحكي بهالموضوع، بس هلا خلص.

0: منى يا منى وينك؟
1: أيوة مالك، إيش في؟ ليش هيك بتصرخ؟
0: وإلك عين تسألي ليش بصرخ؟ بعد اللي عملتيه؟
1: إيش شو اللي عملته عشان تصرخ علي هيك؟
0: أنت كيف تسمحي لحالك تلغي التوكيل وتسحبي راتبك لحالك؟ أكيد أنت انجنيتي.
1: لا يا حبيبي، أنا هلا عقلت، مش انجنيت، هذا راتبي وتعبي، ونفسي أحس إني مثل كل الموظفين اللي عم بياخذوا راتب كل شهر.
0: ليش؟ أنا شو قصرت معاكي؟
1: يعني هيك الحياة، أكل وشرب وبس؟ في الاحتياجات الخاصة ومشتريات مثل كل الستات.
0: يعني حضرتك مش واثقة فيي، وبمنتهى البساطة بتعملي هيك.
1: القصة مش قصة ثقة يا علاء، احنا إلنا 5 سنين متزوجين، ولا مرة سألتك عن راتبي، بتسحبه وبتحطه لحسابك وعمري ما حسبتك، ولما بدي شغلة بشحدها منك شحادة، هذا مش عدل.
0: هذا عذر أقبح من ذنب، بكرة بتروحي بتعملي توكيل جديد وبترجع الأمور زي ما كانت.
1: آسفة يا علاء، أنا رح أتصرف براتبي وأكيد ما رح أقصر مع احتياجات البيت والأولاد.
0: هيك رأيك؟ وانا ما برضى زوجتي تعصى اوامري، واذا ما رجعت التوكيل ما بدي اشوف وجهك بهالبيت.
1: انت بتطردني يا علاء؟
0: ايوه بطردك، لانك ما سمعتي كلامي، وهذا اخر كلام عندي.
2: ما رايك بالرجل الذي يمنع زوجته من تصرف بمالها الخاص او راتبها؟
3: انا رايي مختلف شويه، يعني في بعض الناس بيشوفوا ان هي دي الرجوله ودول صعايده شويه يعني، بس انا من الصعيد، بس ايه، الرب فتح ذهني وقلبي وفكري، فبقيت افكر بطريقه مختلفه، بطريقه الكتاب المقدس. يعني انا وهي واحد، احنا الاثنين حاجه واحده، ده بالعكس، ده انا اللي ادور عليها واديها فلوس واشجعها واقف جنبيها، بس هي كمان مهم في نفس الوقت انها تكون قنوعه وبتراعي بعض الاعتبارات والظروف اللي احنا بنمر بيها، لان احنا اثنين بتشارك في الحياه مع بعض، فانا واقف وراها وبشجعها وبجيب لها كل حاجه جميله هي نفسها فيها وتسعدها وتبسطها، وهي في نفس الوقت لانها ذوق جدا تقول لي لا خلاص، طب نخلي عشان الاولاد، عشان الحاجات التانية، لكن انا ما منحهاش من التصرف واعطيها كل الصلاحيات، لاني واثق في حكمتها، لو هي مش حكيمه مش هعمل معاها كده، لكن هعلمها تبقى حكيمه الاول، وهخليها برضو تعمل نفس الشيء، انها بالنسبه للعطاء ما يوقفش ابدا، عمري ما حاسبها على اي حاجه بتديها وتتصرف فيها.
4: أعزائي، إن العلاقة الزوجية الصحيحة لا تقوم على أساس الممنوع والمسموح الذي يمنحه أو يمنعه أحد الأطراف. فمثلا لا يجوز أن يصدر عن الزوج أو الزوجة عبارات مثل لا أسمح لك أو لا أسمح لك، فالعلاقة أسمى وأرفع من مستوى الأمر والنهي، فهي اتحاد عاطفي وفكري وجسدي يؤدي إلى اتحاد مالي أيضا. فالنموذج المثالي في التعامل مع المال لدى المتزوجين هو استعمال عبارة مالنا وليس مالي، فالزوجان مطالبان بالاشتراك في كل الموارد المتاحة في العلاقة الزوجية، والتمتع بتعب أيديهما وإنفاقه بطريقة متفق عليها من الطرفين، فلا يجوز أبدا حرمان أحد الأطراف من حرية التصرف وإبداء الرأي في إدارة ميزانية الأسرة، فالمشاركة تعزز الدور الإيجابي في الزواج وتبني الثقة بين الزوجين للوقوف سويا في خندق واحد أمام مسؤوليات وتحديات الحياة.

أعزائي، في اختبار حي لأحد الأزواج شاركنا ما يلي، وقد وجدنا فيه الفائدة لكي نعرضه عليكم. قال لنا إنه يعين يوما في بداية كل سنة لكي يضع هو وزوجته العاملة جدولا خاصا بالميزانية الأسرية، سواء كانا في فقر أو في بحبوحة، وكانا يستخدمان ورقة بها عدة أعمدة لبيان بنود متعددة كالطعام والإيجار والملابس والمنافع، وهذه تسمى المصاريف الحقيقية التي يلتزم بها الطرفان بالكلية، ثم يضاف هناك بند آخر للحاجات الشخصية التي تضمن حرية تصرف كل طرف بمقدار من المال الذي لا يخضع للمساءلة أو القيود، وهذا يلبي حاجات الشخص الخاصة بحيث يتبقى لديه قليل من الاستقلالية التي لا تخنق العلاقة الزوجية. وهذه أعزائي إحدى الوسائل الناجحة التي تبعد شبح المشاجرات والخصام عن العلاقات المهمة كالزواج. أعزائي، إن الكلمة الواردة في رسالة تيموثاوس الثانية والأصحاح السادس والعدد العاشر تحذرنا من التعلق بالمال، حيث تقول: لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. ولا يوجد أخطر من دخول المال كمنافس في العلاقة الزوجية، وخصوصا عندما يتمسك أحد الأطراف بمحبة المال مفضلا إياه على شريك حياته الذي هو فوق كل شيء وأهم من كل المدخرات والأموال. أعزائي، دعونا نتعلم سويا ونخضع لفكر الله الذي يعلمنا ويوجهنا نحو المحبة الباذلة التي مارسها هو قبلا لكي يكون نموذجا حيا لنا، فقد ترك عرش السماء وافتقر لأجلنا وجاع وضرب وأهين، ثم علق على الصليب لكي يضع لنا قاعدة للمحبة ولكي ينقذنا من عقوبة الخطية، فكيف لا نحذو حذوه في ممارسة هذه المحبة مع أقرب الناس إلينا؟ فالمحبة الباذلة تنظر إلى حاجات الطرف الآخر وليس إلى الاستعباد والقهر كما سمعنا في بداية حلقتنا لهذا اليوم. فما هو شعور هذه الزوجة التي تفقد يوما بعد يوم إحساسها بالكرامة والحب داخل أسرتها؟ فموقف زوجها من مالها يعكس اهتمامه بمالها أكثر من اهتمامها بها شخصيا كزوجة ورفيقة درب. أعزائي، يحذرنا الكتاب المقدس في كثير من المواقع من محبة المال والاتكال عليه كمصدر للأمان والاستقرار، ففي رسالة العبرانيين والأصحاح الثالث عشر والعدد الخامس تقول كلمة الله: لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال: لا أهملك ولا أتركك. فالأزواج الذين يتمسكون بالمال ويجعلونه سببا لقهر الشريك الآخر إنما يبدلون الثمين بالرخيص ويساومون على أقدس وأعمق علاقة أوجدها الله على الأرض، وهي الزواج. نصلي أعزائي لكي تبنى بيوتكم على الثقة والمشاركة، ولكي تكون المحبة هي المظلة التي تحمي علاقتكم، ولكي يأخذ الرب يسوع مكانه في البيت ويكون هو ثالثكم وموحدا لقلوبكم في شخصه المبارك. وإلى أن نلتقي في الأسبوع المقبل، نترككم في رعاية الله.

أعزائي المستمعين، تابعوا معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكم. وإذا كان لديكم أي سؤال حول هذه الحلقة أو مشكلة تودون مشاركتنا فيها، راسلونا. وإلى لقاء جديد بنعمة الله.

0: أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: سقط رجل عجوز على رصيف في أحد شوارع مدينة نيويورك، فحملته سيارة الإسعاف إلى المستشفى، واستطاعت الممرضة أن تقرأ من محفظة الرجل الملوثة اسم ابنه وعنوانه، وكان في جيش البحرية، فبعثت إليه برسالة عاجلة فحضر. وعندما وصل إلى المستشفى قالت الممرضة للعجوز: ابنك هنا. فمد الرجل يده وهو تحت تأثير المهدئات، فأخذها الشاب المجند وضمها إلى صدره بحنان لمدة 4 ساعات. وبين الحين والآخر كانت الممرضة تطلب من الشاب أن يستريح أو يتمشى قليلا فيعتذر بلطف. وعند الفجر مات الرجل العجوز. فقال الابن للممرضة: من كان هذا الرجل؟ فقالت الممرضة: أليس هو أباك؟ فقال الجندي: لا، ولكني رأيته يحتاج إلى ابن فمكثت معه. يقول الكتاب المقدس: لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يديك أن تفعله، أطلب الخير لا الشر لكي تحيا. صديقي، قدم الخير لمن يحتاجه، تجد من يقدم لك الخير من حيث لا تحتسب.
0: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك، البركة، يوم الأحد. منستمع إلى قراءة في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف ناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غطوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
2: كتاب المزامير، المزمور 56.

اللهم ارحمني، لأن الناس يطاردونني طول اليوم، يحاربونني ويضايقونني، أعدائي يطاردونني طول اليوم، كثيرون يهاجمونني بكبرياء، لكن حتى وأنا خائف أتكل عليك. اللهم أحمدك على كلامك، أتكل على الله فلا أخاف. ماذا يمكن للإنسان الزائل أن يصنع بي؟ طول اليوم يحرفون كلامي، دائما يفكرون في أذيتي، يتآمرون سرا، يراقبون كل ما أعمله، ويريدون أن يقتلوني. اللهم جازهم على شرهم، أخضع الشعوب بغضبك. أنت تعرف أحزاني، اجمع دموعي في قارورة عندك، أليست هي مسجلة في كتابك؟ حين أدعوك يتقهقر أعدائي إلى الوراء. الله معي وأنا متأكد من هذا. اللهم أحمدك على كلامك، يا رب أحمدك على كلامك. أتكل على الله فلا أخاف. ماذا يمكن للإنسان أن يصنع بي؟ اللهم لك علي نذور، أوفيك بقربان الشكر، لأنك نجيت نفسي من الموت ورجلي من الانزلاق، لكي أسير في محضر الله في نور الحياة.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
1: لقيتوا الحل.
2: هندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم أخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة. شو هي الصلاة؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكيتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكيتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلا انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني أسئلة من أول السوق لهون؟ يجوز صرت سألني شي 100 سؤال بكفي أسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر. ها
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي. اتفقنا انه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها قلتيلي؟ صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتيلي اياهم ابيض بابيض.
0: اي شو لك عن حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور. والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك، وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقلهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي أم نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني أنت واحد تاني، أبو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك صدقيني عم بحاول يا أم نبيل، بس